إذاعة الشمس 101 FM.

الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بعد منتصف الليلة الماضية بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم أحيل إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. عقد قادة أحزاب المعسكر المناهض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا سياسيا لتعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود استعدادا للمرحلة السياسية والانتخابية المقبلة. وخلال اللقاء وقع قادة الأحزاب المشاركة على وثيقة تعهد مشترك تنص على تكريس كافة الجهود للعمل على إسقاط واستبدال الحكومة الحالية، كما تضمن الاتفاق التزاما واضحا وصريحا من جميع الأطراف بوقف الهجمات والتصريحات الإعلامية المتبادلة وتجنب الصراعات الداخلية التي قد تضر بفرصهم السياسية. رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز وقال إن إيران تريد إعادة فتحه فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. من جانبها أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة مفاوضات. إلى ذلك كشف المتحدث الرسمي باسم القوات الإيرانية أبو الفضل شكارجي عن تفاصيل الرد الإيراني المحتمل في حال أخطأت واشنطن وإسرائيل مجددا، وحذر شكارجي من أنه في حال تكرار الخطأ في الحسابات فإن ضربات إيران ستكون أثقل وأوسع وأدق من السابق. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد التزام بلاده بمواصلة جهود حماية الملاحة في مضيق هرمز، ودعا البوسعيد جميع الأطراف إلى التعاون لحماية مصالح الدول المعتمدة على العبور عبر مضيق هرمز. أكد رئيس حركة حماس خليل الحية أن الحركة وافقت على خارطة الطريق التي قدمها نيكولاي ملادينوف والوسطاء، مؤكدا استعداد الحركة لتطبيقها. وقال إن الخارطة تبدأ باستكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة وتنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية. وحول الوضع الفلسطيني الداخلي أكد الحية استعداد حماس للجلوس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل وضع أسس لبرنامج وطني وتحقيق وحدة فلسطينية. في لبنان شن الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية موجة من الغارات على عدد من المواقع جنوب لبنان بينها الخيام ومنطقة كفر شوبة والمنصوري، وأفادت الوكالة الوطنية بتحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس. اليوم الأحد في 27 من أيلول من العام 2026، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. في هذا الأسبوع المحاور أو غالبية ما يناقش الآن هو في المحاور السياسية الانتخابية، بعد ما تابعناه في الأسبوع الماضي في لجنة الانتخابات المركزية، وكما هو متوقع والتي تحولت أيضا إلى مسرح بالأساس لتبادل التهم، وكذلك محاولة أعضاء الائتلاف الذين يسيطرون على اللجنة الحضور، وكأنه هنالك الآن سيطرة شبه كاملة، وحتى مخاطبتنا نحن كمواطنين عرب بشروطهم. الملف سينتقل هذا الأسبوع كما نعلم إلى المحكمة العليا لتحسم الأمر بالنسبة للأحزاب العربية وممثليها. هل ستقلب القرار بشكل كامل أم ستعتمد بعض تفاصيله بالنسبة لهذا المرشح أو ذاك، خاصة وأن هنالك تغييرات جذرية حصلت كما يقال في المجتمع الإسرائيلي، ما بين توجهات عنصرية أصبحت هي الخطاب المركزي، ومن يناقش في أمور أخرى تتعلق بما يسمى ويعرب الديمقراطية الإسرائيلية يصبح الهامش. في المقابل قادة الأحزاب الصهيونية المحسوبة على معسكر التغيير التقوا يوم أمس مساء في منزل لبيد، وكما حصل في سنوات مضت كما يبدو هناك في مطبخه السياسي يحاولون حسم الأمور، وخرجوا ببيان أنهم لن يذهبوا إلى مناكفات وصراعات داخلية من أجل إنقاذ الكتلة أو هذا المعسكر، ولكن لن يناقشوا من سيكون رئيس الوزراء القادم لأن هذا يؤدي إلى خلافات داخلية. الأحزاب العربية ليست في حساباتهم، وهذا يتضح أيضا من خلال التصريحات التي أطلقها أيزنكوت وبنت وآخرين خلال نهاية الأسبوع. على كل يبقى العنوان الأساسي مرتبط بعاملين أساسيين، نسبة التصويت ونسبة التمثيل، وبعد ذلك سنراقب لأين ستذهب الأمور، وبالتالي منسوب التحريض سيستمر أعتقد وبوتيرة عالية حتى موعد الانتخابات، بالإضافة لمفاجآت قد تكون ليس في استطلاعات الرأي وإنما بالممارسات وكذلك التصريحات، وقد نذهب إلى ما هو أكبر وأخطر للأسف الشديد، يجب أن ننتبه لهذه الجزئية. في المقابل في قضايا الأرض والمسكن والعنف ما زلنا في نفس الدائرة للأسف.

الشديد، إما بلغات عن إطلاق نار وإصابات وجرائم، وإما بلغات عن عمليات هدم. وبين هذا وذاك الملفات التي يمكن أن نسميها إقليمية: قصف في جنوب لبنان، استهدافات في قطاع غزة، العودة إلى تهديدات ترامب والملف الإيراني، وأيضا في الساحة الفلسطينية يحاولون الحديث عن انتخابات برلمانية وفتح باب الترشيح. إلى أي مدى ستؤخذ هذه الأمور على محمل الجد لا نعلم، أم سيذهبون مرة أخرى إلى التأجيل؟ سنتابع في هذه المحاور وأخرى في هذا الصباح في برنامج أول خبر. ياسمين عابد في إعداد البرنامج، في الهندسة الإذاعية والإنتاج عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري. وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5,999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
0: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
0: ويكون حدا

0: تحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي.
4: لا، وين؟ اجتماعي.
3: لا لا، ممكن ترفيهي.
4: فني.
3: لا لا لا لا.
4: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف.
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين.
3: عليك الرام وتامر نفار.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر نبدأ بالعناوين. الراصد الجوي يقول في موقع هذا الصباح: الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف، ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي دون تغيير يذكر، وهي على النحو التالي: في القدس 26 درجة، تل أبيب ويافا 29، حيفا والساحل الشمالي 28، في الجليل الأعلى 27، الناصرة 30، طبرية 32، الساحل الجنوبي 29، النقبير 37، وفيلات ترتفع إلى 36 درجة. نبدأ من الأخبار. وفي غرفة الأخبار في إذاعة الشمس: شاب يبلغ من العمر 21 عاما أصيب الليلة الماضية بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلي. الشرطة باشرت التحقيق، والشاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وفق البلاغ الذي صدر عن نجمة داود الحمراء. قادة أحزاب المعارضة عقدوا يوم أمس مساء اجتماعا سياسيا لما سمي بتعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود استعدادا للمرحلة السياسية، والحديث عن قادة الأحزاب الصهيونية آيزنكوت، بنت ولابيد، وكذلك ليبرمان، وأيضا يائير جولان. طبعا الأحزاب العربية ليست في حساباتهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز، ويقول إن إيران تريد إعادة فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة مفاوضات. رئيس حركة حماس خليل حي يقول إن الحركة وافقت على خريطة الطريق التي قدمها نيكولاي ملادينوف والوسطاء، مؤكدا استعداد الحركة لتطبيقها. الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية وفق مصادر لبنانية موجة من الغارات على عدد من المواقع في جنوب لبنان، من بينها الخيام ومنطقة كفر شوبة والمنصوري. الوكالة الوطنية أفادت بتحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب. ومن الأخبار أيضا: بعد انتصاف الليل سماع دوي انفجارات في منطقة مضيق هرمز.

0: هكذا أفادت رويترز، وكذلك مصادر عراقية تتحدث عن استهداف كما يبدو لسفن في المضيق. وفي مدينة نيويورك هناك احتجاج على عرض فيلم نازا، وهذا بفعل طبعا الرواية التي وردت هناك والتي تشير إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين. هذا الفيلم الذي ما زال يثير ردود فعل غاضبة جدا في إسرائيل ومحاولة منعه. في الأسبوع الماضي أعلنت صحيفة الجارديان المنتجة لهذا الفيلم أنها ستوافق على عرضه في عشرات الدول، وفي إسرائيل هنالك مطالبة بعرضه خلال الأشهر القريبة، ولكن حتى الآن لم تتبنى أي جهة لهذا الأمر، بما في ذلك طبعا قاعات العرض والجهة التي تتبنى عملية التنسيق والإنتاج. وأيضا أخبار تأتي في الساعات الأخيرة من لبنان، كما ذكرنا استهدافات في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وحوادث العمل للأسف الشديد، نتابع وتيرة أحداث عالية، والحديث الآن عن إصابة خطيرة لعامل في منطقة ريشون ليتسيون، نقل إلى المستشفى مستشفى فولفسون بحالة خطيرة. حتى الآن لا معلومات عن هوية العامل، ولكن وتيرة الأحداث كما ذكرنا عالية، خاصة في الفترة الأخيرة حوادث عمل وغالبية المصابين للأسف كما نعلم من مجتمعنا العربي. إذن هذه أبرز العناوين أعزائي المستمعين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في طمرة، وامرأة في جريمة طعن في حيفا. ارتفاع عدد ضحايا الجريمة العرب إلى 182 منذ بداية العام. الرئيس الأمريكي يقول إنه يرفض المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني والوفد المفاوض يبقون في نيويورك حتى يوم الأربعاء. مجلة The Atlantic تنضم لصحيفتيها آرتس ونيويورك تايمز، وتقول في تحقيق لها إن نتنياهو تلقى تحذيرات قبل 7 أكتوبر عن مخطط لهجوم على إسرائيل ولكنه تجاهلها كلها. استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع عدة في جنوب لبنان تزامنا مع أنباء عن تقدم قوة إسرائيلية راجلة على عدة محاور قضاء مرجعيون في الجنوب. لجنة الانتخابات الفلسطينية تفتح باب الترشح أمام قوائم من الضفة الغربية والقطاع للانتخابات التشريعية الفلسطينية، وتعلن تلقيها طلبات ترشح من 6 قوائم حتى الآن. مقتل 6 أشخاص جراء انفجار وقع في مبنى في منطقة سياحية وسط العاصمة اليونانية أثينا، يرجح أن يكون ناجماً عن خلل في شبكة الغاز في المنطقة.

إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد، وذكرت أيضا في إطار حوادث العنف والجريمة جريمة قتل كانت في حيفا لسيدة، وأيضا في مدينة أو في منطقة كابول، ولكن لشاب تعرض لإطلاق نار من طمرة. وهذه الليلة استمعنا كما يبدو كما وصلنا رسميا لإصابة خطيرة في الشبل أم الغنم، هنالك تعرض شاب لإطلاق نار والإصابة وصفت بالخطيرة.

ونحن أعزائي المستمعين إلى المحور الإقليمي أيضا، تطورات بالنسبة لمضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن يوم أمس أنه يرفض مقترح إيراني جديد عمليا لوقف الحرب والمواجهة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج، وأن هنالك أيضا جهات عديدة تدفع من أجل عودة المواجهة والضربات العسكرية. في المقابل أيضا في إيران يرفض

غضون الشروط الأمريكية، والتوقعات أن لا يستأنف القتال بشكل كامل حتى ما بعد انتخابات نصف المدة في الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أعلن من على منصة الأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع الماضي أنه عمليا يتوقع انتهاء الحرب بعد انتخابات نصف المدة، ولكن هل نحن أمام مشهد يمكن أن يؤدي إلى تصعيد وتصعيد خطير خلال الفترة القريبة، خاصة بإعاز إسرائيلي؟ على هذا طبعا علامة استفهام كبيرة، خاصة في ظل التصريحات التي نسمعها من الطرفين.

0: ونحن في متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية والخبير أيضا بالشؤون الأمريكية دكتور حسن أيوب. دكتور حسن أهلا بك معنا, صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني كل مرة نعود من جديد إلى نفس العنوان, ترامب يرفض وإيران تصاعد في خطابها, وبعد ذلك تكون ضربة هنا وضربة هناك وتعود الأمور إلى مجاريها. نحن في حرب يمكن نسميها حرب استنزاف لا تنتهي, ولا نعلم متى وكيف ستنتهي هذه الحرب.
1: يبدو ذلك, وأنا أذكر يعني في مقابلة سابقة معكم قلنا أن الحرب بصيغتها التي كانت سائدة بمعنى حرب مفتوحة لن تكون هي خيار الولايات المتحدة الأمريكية, رغم التهديدات المتكررة من قبل دونالد ترامب حول تدمير إيران أو التلويح بعمليات برية أو اجتياح بري. هذا لن يحدث, فهذا ليس في نطاق قدرة الولايات المتحدة, ولا يبدو أن لديها الرغبة أو الشهية في أن تدخل مثل هذا الفخ. لكن بات واضحا أن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة هي إنهاك إيران, إنهاكها وبشكل محدد عبر الحصار البحري وعبر استمرار الضربات العسكرية المتلاحقة, والآن فرض حظر جوي على إيران من خلال أقرب جيرانها الإقليميين الجغرافيين. وهذا يذكرنا بما حدث في العراق عندما فرضت عليها مناطق الحظر الجوي, وكان الثمن الإنساني والاقتصادي هائلا الذي دفعه الشعب العراقي من حياة أبنائه وبناته ومن حياة أطفاله أيضا. نحن هنا بصدد إصرار أمريكي, وتحديدا بعد اللقاء الذي أو القمة التي جمعت ترامب مع الرئيس الصيني, الأمر الذي منح الولايات المتحدة درجة على ما يبدو من الارتياح فيما يتعلق بالتدخل الصيني أو الدعم الصيني لإيران. وهنا باتت المسألة تكمن في الصراع على مضيق هرمز. رفض الرئيس الأمريكي للمشروع أو الخطة الإيرانية التي كان من الواضح أنها مدعومة من أطراف إقليميين وتحديدا من قطر التي تتوسط في هذه الأثناء وتستثمر يعني في سمعتها الدبلوماسية وقدرتها على الوساطة في هذا الملف, لكن يبدو أننا أمام مرحلة جديدة من استمرار هذه الحالة من اللا حرب واللا سلم, والتي يعني حولت مسألة مضيق هرمز إلى ما يشبه العبء السياسي والاستراتيجي على إيران.
0: نعم, والسؤال برأيك هذا المشهد سيستمر لفترة طويلة كما ذكرت, أم أنه فعلا الانتخابات نفس المدة أو الانتخابات الإسرائيلية قد تلعب دور في الحسابات, وكذلك انتخابات نصف المدة للكونغرس في الولايات المتحدة هي عوامل حاسمة بالنسبة للموقف الأمريكي, أم أن الأمور تدار بشكل آخر وكما ذكرت والحصار الاقتصادي واستنزاف إيران ومدى صمودها أمام كل هذه الإجراءات الأمريكية؟
1: المسألة الأساسية هنا أن دونالد ترامب يرتكب خطأ فادح في حشره لإيران في الزاوية ووضعها في موضع حياة أو موت, بمعنى أن الإيرانيون الآن بصدد معركة دعني أسميها هي معركة البقاء والحفاظ على الوجود, ليس وجود النظام, وجود إيران كدولة وكتاريخ وكحضارة. والإيرانيون هنا سيستخدموا كل ما بوسعهم من وسائل لمنع الانهيار أو لمنع الهزيمة. هذه وصفة يعني قصيرة النظر بالنسبة لدونالد ترامب. الموضوع الأساسي الذي بات يحرك سلوك هذا الرجل هو بالأساس الاعتبارات الاقتصادية, أي الثمن الذي يدفع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية على مضخة

0: البنزين والسولر من المواطنين الأمريكيين، ومستويات التضخم ما دفع إلى تدخل التريجري الخزينة الأمريكية، وهذا له ارتدادات على المستوى العالمي حتى على أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. ربما يكون العامل الذي يعني يكسر هذه الحلقة المقفلة من التصعيد وإعادة التصعيد هو موقف الدول الخليجية، الحلفاء المقربون للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمور لا تسير أبدا في صالح هذه الدول، والإقليم من حولهم يشتعل، وهذا يمس ليس فقط بقدراتهم الاقتصادية والتصدير، هذا يمس بأمنهم القومي. يصبح السؤال إلى أي مدى هم قادرون على التأثير فعلا في قرارات دونالد ترامب. صحيح ما تفضلت به أن اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة واقتراب الانتخابات الإسرائيلية هي عوامل، لكنها عوامل دعني أسميها ظرفية، أي أنها ستنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، ويصبح السؤال ماذا بعد ذلك بغض النظر عن الكيفية التي ستستقر عليها نتيجة هذه الانتخابات سواء كان هنا أو هناك.
1: نعم. سؤالي دكتور حسن، إذا أخذنا الملفات تدريجيا الآن بالنسبة لهذه الإدارة، يعني هل يمكن أن نقول الصين والحرب التجارية وهي الآن في مرحلة يعني هدنة وبحاجة إلى لقاءات على مستوى القمة هنا وهناك، بعد ذلك ما يحدث في منطقة الخليج بتداعيات خاصة موضوع مضيق هرمز والنفط، أوكرانيا وروسيا، وأنا يعني إذا أردت أن أذهب إلى هذا التدريج، وبالتالي كل ما يرتبط بما ملف غزة والملف الفلسطيني تحديدا الضفة هو في قاع السلم في الحسابات الأمريكية في هذه المرحلة؟
0: هو في قاع السلم أيضا في الحسابات الإسرائيلية، وبدليل ما ورد في خطاب بنيامين نتنياهو من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقدر القليل جدا الذي أعطاه لموضوع قطاع غزة، وينطبق ذات الأمر على الرئيس دونالد ترامب الذي لا زال يعتبر، وهي العبارة الوحيدة التي وردت في خطابه، بأنه حقق إنجازا هائلا أو استثنائيا في قطاع غزة، وهذا لا يلمس على الأرض على الإطلاق، وبالتالي أصبحت الإقليم كله مرهون بحالة باستمرار حالة الحرب سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في قطاع غزة أو حتى في المواجهة المفتوحة مع إيران ومجددا مع الحوثيين.
1: نعم.
0: الولايات المتحدة بالنسبة لها الموضوع التهديد الاستراتيجي من الصين كان دوما يحتل الأولوية، وكان يسمى The Asian Pivot في عهد الرئيس باراك أوباما، هذا لم يعد قائما إلى حد ما في عهد الرئيس دونالد ترامب، وقد فرضته على الرئيس ترامب التطورات التي تورطت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية في عدة حروب، وبالتالي استنزفت إمكانية أن تضع حلولا استراتيجية لهذا التحدي الصيني، ولم تعد أوكرانيا تحتل الأولوية أيضا في هذا الإطار، وعدنا إلى سياسات تشبه سياسات الحرب الباردة، بحيث أن منطقة الشرق الأوسط هي حجر الرحى مثل ما يقال في كل مسائل التوازنات الدولية.
1: نعم، للأسف الشديد والفلسطيني ليس على الأجندة، وبالتالي لا أحد يتحدث الآن عن التطورات.
0: نعم.
1: بالنسبة.
0: نعم.
1: للمشهد في غزة ولا في الضفة الغربية، سنتابع أيضا في يعني في إطار هذه التطورات. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور حسن، شكرا. لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: نهاركم سعيد.
1: إذن دكتور حسن أيوب، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الأمريكية، في إطار تهديدات ترامب والموقف الإيراني وردود الفعل على ذلك في المشهد الدولي، وطبعا أحداث كثيرة، ولكن كما استمعتم كل ما يرتبط بتطورات الملفات الفلسطينية ليست على الأجندة. نحن إلى فاصل نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

0: أيضا يمكن الدي جي كما يسمى الذي يقوم بتنسيق الموسيقى من قبل الشرطة في منتزه في البلدة بادعاء إطلاق النار في العرس. الحديث عن عريس وطبيب والوالد وأيضا ناشط اجتماعي وسياسي معروف في البلدة وادعاء الشرطة أنه تم إطلاق النار. العائلة تنفي هذا بشكل قاطع. المحكمة قررت إطلاق سراحهم والشرطة طالبت التأجيل لحين يتسنى لها الاستئناف، ولكن في نهاية المطاف لم يقدم كما يبدو استئناف، وهذا أثار تساؤلات عديدة. لماذا هذا الضغط على عائلة بادعاء إطلاق النار؟ الزميل سمير عبد الهادي تحدث أيضا إلى والد العريس الأستاذ نعمان حصادي، نستمع إلى ما قاله لإذاعة الشمس.
1: الاتهام اللي قدموا لنا إياها إنه بكينا طالعين على جريمة من كلب العرس، هي أول ما حكينا مع الضابط أول إشي، بعدين بلش إنه كان لا غير التعليمات تاعته، قال إنه باكي طخ بالعرس. وقت ما فتنا المشترى صار اللي بيكوع بينه وبينه، حتى بدوش يسمعني وبدوش يشوف ولا إشي، يسمع ولا أي بني آدم. حطوا له الكلبشات وزتوا بالمعتصار، معتصار، ومن ساعة ما طلعنا من البلد كانت معتصار، فيش توحش. فتنا المهم بعد ما قعدنا مع الحكير، كل الحكير اللي حكاه طي، واجا تاع المدعيم وداله دعاء قدامي انه بكاش هيري بالفراديس، بالفراديس بكاش هيري. بعرفش اذا محل سلطات ثانيه بتقدر تحقق في هذا الاشي، بالكلب المشترى تحقق معهم في كثير شغلات اللي انتم ما شفتوهاش، بس شفناها كتبها بين الشوطرين على الواتساب انه الاشي مزار مئود.
0: إذن حفلة عرس تتحول إلى نشاط شرطة واعتقال بادعاء إطلاق النار. الأستاذ المحامي محمد مواسي الذي واكب الملف أيضا من قبل العائلة، أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح الورد أستاذ زكي.
0: رتب لي الأوراق، يعني تقتحم شرطة حفلة عرس وتعتقل العريس ووالده ودي جي بناء على ماذا؟
2: نعم عزيزي، المضبوط اللي صار هو انه شرطة اسرائيل صار عندها عادي، اعتبرتها عادي تفوت على قرية الفراديس. في وسط العربي عامة وفي قرية الفراديس صار عدة احداث من هذا النوع، هذا الحدث الخامس او السادس اللي بفوتوا على عنصر بخربوه بهذه الطريقة. ولكن ما حدث مع عائلة حصادية مع الدكتور موسى ووالده والدي جي هو كان يعني فاق كل التوقعات وكان مبالغ فيه لدرجة قصوى. اللي صار انه خلال حمام العريس، حفلة حمام العريس قبل العرس، المغرب بيكون مراسيم العرس، العصر كان في حمام عريس في بيت عائلة العريس. حفلة عادية جدا، ما كانش ولا اي اشي شاذ، لا اطلاق نار ولا حتى فقاعات ولا اي اشي ثاني. فجأة بتدخل قوات من الشرطة وعلى رأسهم قائد محطة الشرطة في زيخون يعقوب، قائد محطة الشرطة في ذاته في راسه، بادعاء انه كان في اطلاق نار في الحفلة، وبيعطيك له العريس ووالد العريس والدي جي. توجهنا للضابط بعدة توجهات، انا شخصيا توجهت له، رئيس مجلس البلد توجه له.
0: لحظة استاذ محمد، يعني عندما تقول الشرطة كان في اطلاق نار، اطلاق النار مش قضية يمكن اخفائها اولا، يعني في عنصر الصوت، في عنصر السلاح، في يعني اللي بنسميه احنا الرصاص الموجود، يعني ما يبقى من الرصاصة بعد اطلاقها وكل هذا. طب هاي الادلة موجودة؟
2: لا ولا اشي موجود. هسه انا ماشي معك في الترتيب. الشرطة تقوم باعتقالهن وتحويلهن لمحطة الشرطة في زيخون يعقوب. توجهنا الى هناك، تكلمنا مع قائد المحطة، رئيس المجلس المحلي الاخ ابو علي احمد بغي، كمان تحدث مع القائد، شخصيات عديدة من القرية وخارج القرية كلاتهم تحدثوا الى القائد، لكنه للاسف الشديد لم يستمعوا لاي حد، وما بده يسمع ولا بده يقنع. تبين بعدين ثاني يوم، آسف، بنفس اليوم المغربي، المغرب كان عرس العريس، للأسف الشديد العرس صار والعريس وراء القضبان هو وأبوه. كان حدث يعني صعب جدا من الناحية النفسية.
0: كيف يعني العرس صار والعريس وأبوه وراء القضبان؟
2: العرس اخي كان في قاعه ميسرين في عراق.

0: طبعا العرس جاهز ومجهز، يعني ان الاعتقال صار ساعتين ثلاثة قبل ما يبدأ العرس، فما بتقدر تلغي ولا إشي، المعازيم موجودين، الأكل مطبوخ، كل شيء جاهز. فقررنا قررت العائلة إنه تعمل العرس رغم هيك، والعريس وأبوه مش موجودين، وكانت العروس لحالها بدون عريس، يعني منظر هو ليلة العمر، ليلة حلم، الحلم كل عريس وعروس إنه يكونوا مع بعض هاي الليلة، تخطيط مسبق من أشهر وسنين، تعرف كلياته انهدم في لحظة واحدة. امبارح في متسعي شباط مع خروج السبت كان في جلسة في تمديد اعتقالهن في محكمة الصلح بحيفا. محكمة الصلح بحيفا القاضي فرحة جبران أقرت أنه ما في أي دليل، حسب الأدلة والمواد اللي قدمت أمامها ما في ولا أي دليل بربط الدكتور موسى وأبوه الدي جي بالاشتباهات بالشبهات اللي الشرطه توجه لهن، وبناء على ذلك قررت انه تخذي سبيل ان تطلق سراحهن دون قيد او شرط.
1: يعني الاعتقال، بس هاي جزئيه مهمه، انه الشرطه تاتي تدعي ادعاء لا تملك دليل قاطع، تعتقل العريس ووالده ليله العرس عمليا، لم يكن بالامكان
0: يوم العرس
1: لم يكن بالامكان الطعن بالموضوع، يعني الشرطه لديها الحق ان تحتجز ل 24 ساعه.
0: نعم،
1: وانت
0: نعم.
1: لا تملك اي امكانيه للتاثير، يعني وكان يجب والحديث عن جمعه سبت، يعني الامور كانت اصعب.
0: هو عاده كان في صعوبه كبيره في الموضوع، لانه كان يوم الجمعه بساعات متاخره، وكان عيد العرس سايت.
1: نعم،
0: فكله التقف مع بعض، والصعوبات كانت كبيرة حتى انه نتوجه للمحكمة بهذاك الوقت، فمشان هيك كان النوع من استغلال الفرصة انه الوقت ما بيعطينا نتصرف والظرف ما بيعطينا نتصرف. المحكمة بتخلي السبيل انه الشرطة بتطلب انه تجميد تنفيذ القرار للاستئناف، والقاضي في محكمة الصلح بتجمد القرار الساعة 11 بالليل. مع ذلك الشرطة تقدم الاستئناف ساعات الليل. قدم استئناف، أنا أصل حق في البداية أنت قلت ما
1: قدم استئناف،
0: لم يقدم استئناف. نعم، قدم استئناف الساعة 11 بالليل، وقاضي المحكمة المركزية بحيفا عمليا أعطى قرار أيضا في الليل، وقال أنا ما شايف أنه في إشي ضروري بيستاهل أنه أبت فيها إسا في الليل، فأنا القرار هو كالتالي: إطلاق سراحهن وتعيين جلسة الاستئناف اليوم الصبح كمان شوي الساعة 10. وهذا بحد ذاته قرار استثنائي مش تقليدي، عادة لما بيكون في استئناف بيخلوهن بالرهن
1: رهن الاعتقال لحين يبت يتم البت
0: ايوه حتى البت في جلسة الاستئناف. فيعني هون عمليا نحن بناخذ في عين التوجه لوين الاستئناف رايح.
1: بس يعني انا اعتقد كل من يستمع الينا الان يفكر انه شاب طبيب وعروسه يفقدوا يعني حريه انه يتزوجوا بسبب قرار صدر عن مين استاذ محمد؟
0: سبب قرار تعسفي، قرار جائر من شرطه اسرائيل من محطه زيتون يعقوب بسبب ادعاءات.
1: على ماذا اعتمدت الشرطة؟ يعني هل يمكن أن نصل إلى هذا الحد؟
0: نعم،
1: اللي عم توصف لي أنت أنه أنا أقرر كضابط شرطة أنه في إطلاق نار لا أملك دليل واضح، وأم أن الشرطة لديها شيء أنت وكمحامي ونحن لا نعرفه في هذه المرحلة؟
0: كما تبين أخي جاكي من التحقيق ومن الأمور اللي كانت في هيئة المحكمة، كما تبين أنه في مجموعة من سكان البلد المجاور زيخون يعقوب تقدموا بشكوى انهم سامعين ضجيج وسامعين اطلاق نار من قرية الفراديس المجاورة، وبناء على ذلك توجهت الشرطة وصار اللي صار، خرب العروس، اعتقلوا العريس والعروس، مع انه اجوا لم يكن هناك ولا اي اثر ولا اي علامات ولا اي ادلة البسيطة الاولية على ارض الواقع، مثل الرصاص، مثل ريحة فشك، ريحة، ما كان في اشي. هذا إشي فهمناه وأخذنا مقاطع فيديو.
1: طيب يعني أتكرار الحوادث، لا أريد أن أطيل عليك، يعني أمام هذا المشهد أولا لديكم الحق في المساءلة، مساءلة الشرطة، تقديم شكوى لمحش، ما بعرف قديش هذا الموضوع ممكن نرجع اللي صار، ولكن أعتقد أنه هذا الأمر بحاجة إلى البت، لأنه هذه مش أول مرة العراس، يعني في وادي عارة كنا في أم الفحم وكنا في معاوية والآن في الفريديس.
0: نعم أخي، السكوت هو اللي بيعطي الشرطة أنها تتمادى وتتصرف بتصرف تهدم أفراح تنكس أحلى أيام العمر. وبناء على ذلك أنا توصيتي للعائلة وتوصيتي لكل مكان بصير فيه حدث عن هالشكل، السكوت ممنوع، التقدم بدعوة مدنية قضائية للتعويض، وعنه ولا إشي ولا أي إشي ولا أي مبلغ مالي راح يعوض. نعم. حرمان ليلة العمر لعرسان بمقتبل العمر
1: بدون شك. وذكرت يعني شغلة غريبة أن المحكمة المركزية عمليا تناقش الاستئناف اليوم صباحا، ولكن أفرجت عن العريس وعن والده ولم يقدم دليل واضح في هذا الموضوع. أنا أشكرك أستاذ محمد وسنكون على تواصل. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. هذه قصة أخرى. واستمعنا كما ذكرنا قبل قليل إلى ما قاله دكتور موسى حصادي، وهو الذي أو هو والده فرحان حصادي للزميل سمير عبد الهادي، بعد إطلاق سراحهم من محطة الشرطة. والتفاصيل استمعنا أيضا من المحامي محمد مواسي، مؤلم، ولكن هذا أيضا جزء من نهج الشرطة وتعاملها. ننتظر ردهم، يعني على ماذا اعتمدوا في ادعائهم للاعتقال. من الفريديس إلى باقة الغربية، ونحن إلى الأستاذ محمد رشدي مجادلي نائب رئيس البلدية والناطق أيضا باللسان. أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: سلسلة لقاءات تحدث في طباقة، لقاءات على مستوى عائلات، وما الذي يحدث ولماذا هذا الحراك الآن؟
2: في طباقة الغربية تململت في المدة الأخيرة ظاهرة مقيتة تضرب في جميع بلدات مجتمعنا، ظاهرة فرض الأتاوات والخاوة من العصابات الإجرامية والخلايا الفاسدة التي تعيش فسادا في هذا المجتمع. تعرض أخ في البداية من عائلة أبو مخ للضغط والتهديد والترويع من أجل أن يدفع مبلغ مالي لكي يكفوا عنه وعن أهله، ولكن ما شهدناه الجديد في هذه الظاهرة أن العائلة القريبة وأقاربه وأصدقائه وجيرانه انتفضوا لنصرته ورابطوا في منزله، وبدأوا بالضغط على الشرطة ووجهوا رسائلهم للمنظمات الإجرامية بأن يكفوا عن هذه الظاهرة، والحمد لله أتت أكلها وانتصر الحق في الموضوع. بعد أيام أيضا شاب من عائلة مجادلي تعرض لمحاولة ابتزاز بعد أن عمل في بلد في أم الفحم، بلد كريم و نحترمه جدا ونعمل به كثيرا، عمل في هذه البلدة فيتعرض وما يزال يتعرض للتهديد والترويع بأن يدفع الخاوة، وعلى ضرب عائلة أبو مخ في باقة الغربية أيضا عائلة مجاد انتفضت والتأمت ووقفت وما تزال تقف تساند وتدعم وتؤازر هذا المظلوم في قول واحد واضح وصريح: باقة الغربية لا تدفع خاوة لأحد ولا تقبل أن تعطي الدنية لا في دينها ولا في عرفها ولا وطنيتها مهما كان الثمن. نحن نعمل بشرف، نكسب لقمة رزق عيشنا وعيش أطفالنا بكرامة، ولا نعطيها مالا مغصوبا لاحد.
1: نعم، السؤال هذا هذه الإجراءات التي تتخذ من قبل العائلات جاءت يعني بعد فترة كان في هدوء، أم أنه كانت بعض الحوادث الانفرادية ولكن الآن تشعرون أن هنالك وتيرة ومنظومة تعمل، وهل هي من داخل البلدة أم من خارجها؟ يعني أنا أعلم أنه في بعض الأحيان هذه الأمور تكون واضحة للأهالي وخاصة لمن هو مطلع كحضرتك بحكم موقعك في البلدية.
2: حقيقة سباق الغربية لم نشهد كثير من هذه الحالات، بالعكس باقة الغربية ربما من أكثر البلدات هدوءا في هذا الجانب، وأهل باقة الغربية معروف عنهم أنهم يرفضون بشكل قاطع لا المصالح التجارية ولا الأفراد الانخراط في مثل هذه القضايا والقبول على أنفسهم أن يدفعوا المال المغصوب للمنظمات وللخلايا الإجرامية. ما حدث هو أن هناك يعني ظلما فواحا بواح واضح لا يمكن لأحد أن يختلف عليه أن هناك مظلومين. هناك مهني صاحب مهنة يعمل بإيديه هو وأبوه بيشتغلوا في باقة الغربية وفي البلدات المجاورة، يكسبوا رزقهم بالحلال، يعودوا لمنزلهم آمنين مطمئنين، لم يعتدوا على أحد، لم يروعوا أحد،

0: يعني يخونوا أمانة مهنتهم، بالعكس قاموا بعملهم على أتم واجب، ثم يفاجأوا بعد مرور شهرين أو ثلاث من العمل باتصال من إحدى المنظمات الإجرامية تطالبهم بدفع أتاوى بحجة أنهم لم يستأذنوا الدخول للحارة أو للحي الذين عملوا به. شيء غريب وعجيب ومستهجن.
1: طيب هذا التكاتف الاجتماعي أستاذ محمد إلى أي مدى يردع هذه المجموعة، وأين سلطة القانون؟ يعني أنا أفهم وهذا الحراك مهم، وشاهدنا يعني هذا الموضوع أنه هنالك تكاتف ويشعر الإنسان أنه طيب في هنالك إحنا بنسميها بلغتنا عزوة ودعم، هذا مهم، ولكن مع احترامي للجميع هؤلاء لا يملكون سلطة قانون، أين سلطة القانون في كل هذا المشهد؟
0: هذه الظاهرة في هذا المجتمع منذ سنوات طويلة.
1: صحيح، ولكن أنت تقول الآن كأن نحن كعائلات ندعمهم، ماذا يمكن أن تقدموا لهم؟
0: نقدم لهم الدعم والسند والمؤازرة والوقوف والرباط والاستعداد لتقديم كل ما يلزم من أجل حمايتهم وحماية مستقبل هذه البلدة. خذ على سبيل المثال في الحالة التي تعرض بها الأخ من عائلة أبو مخ للابتزاز والإطلاق النار، الشرطة بدلا من اعتقال المجرمين ذهبت وأغلقت مصلحته التجارية، فخرجنا في مظاهرة باتجاه محطة الشرطة في باكر الغربية للمطالبة بإعادة فتح المصلحة التجارية. بدل من أن يعتقلوا المجرم أغلقوا محل تجاري للمظلوم، وفعلا استجابت الشرطة في باكة الغربية وعيد افتتاح المصلحة التجارية وانتهت المشكلة والحمد لله. في الحقيقة نحن لا يعني في هذا التحرك لا نعفي الشرطة ولا نعفي الدولة من مسؤوليتها، ونحن نعلم وقلناها ألف مرة المسؤول الوحيد عن انتزاع واجتثاث المنظمات الإجرامية من بلداتنا ومن مجتمعنا هو دولة إسرائيل، وهذه مشكلة دولة إسرائيل وليست مشكلة المجتمع العربي.
1: نعم.
0: ولكن الدم الذي يسيل هو دم أولادنا.
1: نعم، سؤالي أنا أستاذ محمد يعني أمام ما ذكرت الآن وما وصفت لي، هل مثلا الشرطة تحركت؟ هنالك المسار الاجتماعي الشعبي وهذا مهم، ولكن هل مثلا لديكم معلومات أن الشرطة تحركت إزاء هذه المجموعة، اعتقلت أشخاص، بادرت إلى خطوات عملية في الميدان، أم هي تعمل بدون تفاصيل؟ يعني أين يقف المسار هذا بالبعد القانوني الشرطوي؟
0: من طرف المستهدف في باكر الغربية من عائلة مجادلي قدم شكوى في الشرطة وقدم تسجيلات من الاتصالات التي يعني وردت إليه بالتهديد والترويع، يعني قام بواجبه كمواطن للشرطة، ولكن للأسف حتى الآن لم نشهد أي تحرك من الشرطة بهذا المجال. ومن هنا ومن منبركم نطالبهم بالقيام بواجبهم واتخاذ كل إجراء لازم لردع ووقف هذه الظاهرة. في النهاية الجديد في هذه الحادثة هو التحرك الشعبي على المستوى العائلي بمعزل عن الأطر والمؤسسات. لا. إنما باكة الغربية
1: طيب بعد هذا الحراك يعني هل توقفت محاولات الابتزاز أم ماذا؟ يعني نتيجة عملية فيه على أرض الواقع؟
0: نعم، حتى الآن منذ الاجتماع الأول وحتى الآن لم ترد أي اتصالات، وأنا أعيد وأكرر أهل أم الفحم كرام، نعرفهم رجالا وقافين على الحق، فيها منظم رجال حركات وأحزاب ومؤسسات تسعى في الإصلاح ليل نهار، وبالتالي نحن نثق في أهالي أم الفحم الصالحين.
1: لماذا ذكرت أم الفحم؟ يعني من يأتي
0: لأن التهديد، نعم التهديد جاء من بلدة أم الفحم. ونحن نعول كثيرا على الرجال الصالحين في أم الفحم أن يقفوا وقفة رجل واحد كما وقفت باكة الغربية ويردعوا هذه الخلايا المجرمة من تشويه سمعة بلدهم ومن الاعتداء على المجتمعات الأخرى.
1: يعني أنت تقول لي من يأتي ويهددهم من أم الفحم في باقة الغربية؟
0: هذا معروف، حكيناه في الاجتماع، والشاب الذي تعرض للابتزاز صرف قصته على العلن، قال أنا ذهبت لحي في أم الفحم بناء على طلب رجل للعمل في بيته، عملت في بيته وعدت إلى وقبضت حقي وعدت إلى بيتي. بعد 4 شهور تلقيت اتصال أنت فتت على حارتنا بدون إذننا، بدك أنت تدفع. فبالتالي هذا يعني هذا الوضع لا يمكن استمراره ولا يمكن قبوله، كما أننا في باكر الغربية نقولها بشكل واضح، نحن لا ندفع ثاوى لأحد نعول ونقدر ونهيب أهل

0: أن الصالحين في بلدات مجتمعنا لا تقبلوا أن يخرج من بلداتكم أناس يعتدون على بلدات أخرى ومهنيين آخرين.
1: يعني
0: يجب أن يكون تحرك على مستوى المجتمع العربي، إن كان تحرك عائلي أو أي إطار يمكن للجميع قبوله، أن نقول كلمة واحدة: لا ندفع الخاوة لأحد، ونريد أن نعيش بكرامة، نكسب لقمة عيشنا بكرامة، ولا نعطي الدنية لأحد.
1: على كل يعني بدون شك حراك مهم، وأيضا نتائج نرجو أن تأتي بكذلك نتائج إيجابية وطيبة، وهذا الحراك في باقة الغربية. أستاذ محمد رشدي مجادلي، شكرا لك على هذه المداخلة والمعلومات، تحياتي لك، صباح الخير، إلى اللقاء.
0: شكرا لك جزيلا.

إذن استمعنا إلى الأستاذ محمد رشدي مجاد لنائب رئيس البلدية في باقة الغربية وعن الحراك الشعبي من قبل عائلات في المدينة رفضا للخاوة والأتوات والابتزاز كما قال، واستمعنا إلى بعض التفاصيل تعرض مواطنين في البلدة بمصالحهم لمحاولات ابتزاز كما يبدو من جهات من خارج المدينة، وبالتالي يحاولون الآن تقديم الدعم لأصحاب المصالح خطوة على المسار الاجتماعي، ولكن أيضا نسأل ماذا عن سلطة القانون والشرطة ودورها في هذا الموضوع؟ يعني تابعنا قبل قليل كيف تصرفت الشرطة في الفريديس بادعاء إطلاق نار في عرس، وفي المقابل هناك يتعاملون، حتى الآن لم نسمع عن أي حراك جدي لمواجهة هذه الظاهرة. نحن ننهي الساعة الأولى أعزائي المستمعين، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد، عدي ياسين يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير ونلتقي بعد قليل.

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير تامي. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
2: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
0: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب فجر اليوم شابان بجروح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضهما لجريف ممات عنف في مدينة رهط في النقب. وفي خبر آخر، أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بعد منتصف الليلة الماضية بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما فتحت الشرطة تحقيقا دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أصيب عامل بجروح خطيرة جراء تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في مصنع في المنطقة الصناعية غرب مدينة ريش لتسيون. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى. أصيبت مسنة فلسطينية بجروح متفاوتة فجر اليوم الأحد جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليها عند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله. وبحسب التقارير، دعت القوات الإسرائيلية أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن وأن عثرت بحوزتها على سكين. بدورها أفادت مصادر محلية بأن السيدة دخلت إلى مسلك المركبات عن طريق الخطأ قبل أن يطلق الجنود وعناصر الأمن النار عليها. هذا وأغلقت القوات حاجز قلنديا أمام حركة المركبات والمشاة في كلا الاتجاهين. عقد قادة أحزاب المعارضة اجتماعا سياسيا لتعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود استعدادا للمرحلة السياسية والانتخابية المقبلة. وخلال اللقاء، وقع قادة الأحزاب المشاركة على وثيقة تعهد مشترك تنص على تكريس كافة الجهود للعمل على إسقاط واستبدال حكومة نتنياهو. من جانبه، هاجم نتنياهو قادة أحزاب المعارضة مدعيا أنهم سيشكلون حكومة بدعم الأحزاب العربية. ونشر نتنياهو صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي للصورة الجماعية التي التقطها قادة المعارضة خلال اجتماعهم، مضيفا إليها رئيس القائمة الموحدة منصور عباس ورئيس تحالف الجبهة العربية للتغيير أحمد الطيبي، في إشارة إلى مزاعمه بشأن اعتماد أحزاب المعارضة على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة. جدد الرئيس الأمريكي رفضه للمقترح الإيراني بشأن إعادة مضيق هرمز، وقال إن إيران تريد إعادة فتحه فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات. إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم القوات الإيرانية أبو الفضل شكارجي عن تفاصيل الرد الإيراني المحتمل في حال أخطأت أمريكا وإسرائيل مجددا. وحذر شكارجي من أنه في حال تكرار الخطأ في الحسابات فإن ضربات إيران ستكون أثقل وأوسع وأدق من السابق. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة كثفت خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على شركاء إيران التجاريين، مطالبة دولا في الشرق الأوسط وأوروبا بالاختيار بين مواصلة التعامل مع طهران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. وقالت الصحيفة أن واشنطن حذرت دولا في الشرق الأوسط وأوروبا من أن استمرار التعامل التجاري مع إيران قد يعرضها لإجراءات أمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: ونعود أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح في ساعة ثانية. تابعنا في الساعة الأولى في عدد من المحاور في الملف الإقليمي ما بين تصريح ترامب حول رفض المقترح الإيراني لإنهاء الأزمة والحرب، وهل سنذهب إلى مسار استنزاف، ونعود من حين إلى آخر إلى جولة جديدة من المواجهة. انتقلنا إلى ملفاتنا المحلية في حدثين منفصلين. الأول في الفريديس، شرطة زخرون يعقوب تعتقل عريس ووالده يوم العرس وتمنع عمليا حضور العريس للحفلة، حفلة العرس، الادعاء إطلاق نار. المحكمة ترفض رواية الشرطة والشرطة تستأنف، واليوم تنظر المركزية في الاستئناف، ولكن بعد أن أمرت بإطلاق سراح العريس ووالد. واستمعنا أيضا إلى تفاصيل مثيرة من المحامي محمد مواسي. كنا أيضا في باقة الغربية، التهديدات هناك بالخاوة والأتوات كما يسمى من جهات قد تكون داخلية وخارجية، وتحرك شعبي من قبل عائلات في المدينة لمنع هذا الاستنزاف أيضا، وهذا أيضا يرتبط في ملف الأمن الشخصي للمواطن، وكذلك الشرطة ونهجها وتعاملها. الآن إلى الحلبة السياسية. تابعنا في الأسبوع الماضي ما كان في لجنة الانتخابات وقرار الشطب الذي صدر ضد المشتركة والموحدة، النائب عفر كسيف ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ سامي أبو شحادي. اليوم الخميس القريب ستلتئم المحكمة العليا لتثبيت قرار اللجنة، لجنة الانتخابات، أو لإلغائه، ولكن علامات استفهام كبيرة حول الموقف بالنسبة للأستاذ سامي أبو شحادي، خاصة بظل الموقف الذي سجل من قبل جهات عديدة وأيضا المستشارة القضائية ورئيس لجنة الانتخابات القاضي سولبرغ. وبالتالي كان في نهاية الأسبوع سلسلة نقاشات بين حقوقيين ومحامين، وأيضا جلسة بهذا الخصوص حول إمكانية سحب الترشيح لكي نمتنع عن قرار من المحكمة العليا يحدد الإطار لأي توجه مستقبلي بالنسبة لمرشح عربي، وخاصة أن المحكمة لن تكون يعني أكثر ليبرالية من ما كان في اللجنة، لجنة الانتخابات بكامل أعضائها وهيئاتها، المستشارة القضائية وكذلك رئيس لجنة الانتخابات. هل سيستجيب سامي أبو شحادي إلى هذا الطلب؟ أستاذ سامي أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ جاكي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. لا، أستاذ سامي أبو الشعدي لن يستجيب للظلم، لن يقبل الظلم، وسيدافع عن نفسه حتى النهاية.
0: هذا قرار نهائي، لن يتم سحب الترشيح.
1: غريب المنطق، غريب المنطق يعني من وراء هذا الكلام. المنطق غريب إنه والله اسمع يا سامي، المحكمة ظالمة والمحكمة سياسية، فأنت بلاش تحرجها أو بلاش تدافع عن نفسك. طيب إذا في منطق من هذا النوع، طب ليش بس سامي مثلا؟ ليش تروح المشتركة والموحدة على المحكمة؟ ما هي نفس المحكمة.
0: لأنه ظروفك أصعب، واللجنة الانتخابات صوتت نعم ضد شطب.
1: مش علاقة. إذا أنا قانونيا وسياسيا الناس عارفة إنه فيش إشي جدد سامي أبو شحادة، وانه قانونيا يجب عدم شطبه. طب اذا النقاش قانوني وفي احترام للقانون، فعمليا بنقدر كلياتنا نروح على المحكمه. اذا النقاش سياسي

0: وما في قانون فنقدر جميعنا ما نروح على المحكمة. بس كمان المنطق هذا انه سامي ابو شهادة انسان معروف له 30 سنة بناضل وراءه سياسية معروفة اكيد بيخد الشهادات من المجرم اللي اسمه بنغفير، اكيد مش بنغفير اللي بده يقرر شو هو نوع القيادات وبرنامجها السياسي في المجتمع العربي. انا كنت بتمنى من اللي بيسموا حالهم حقوقيين، كنت بتمنى من الناس اللي عارفة وفاهمة وشايف الظلم انه على الاقل توقف مع التجمع وسامي ضد الظلم. يا اخي ما بدهم يوقفوا معك.
1: لا الموضوع مش الوقوف الى جانبك والى جانب، على الاقل انا احاول ان اقرا لانه تحدثت ايضا الى عده جهات ولا نتحدث يعني هنالك عده اجتهادات على فكره الموضوع، تستمع الى وجهه نظر اولى وتستمع الى وجهه نظر ثانيه وثالثه وكثير من الاجتهادات، وبتعرف مجتمعنا ايضا وهذا مهم يعني وفيه كثير من الحقوقيين والاكاديميين الذين يدلون بدلوهم. عدت اليك حتى اسالك انت على المستوى الشخصي، قرات استمعت تابعت، أعتقد أنك التقيت أيضا بدكتور حسن جبرين في نهاية الأسبوع، ناقشتم هذا الموضوع، القرار هو عدم سحب الترشيح، هذا ما أفهم الآن يعني بالخط العريض.
0: أولا التجمع الوطني الديمقراطي اجتمع المكتب السياسي وضع كافة السيناريوهات على الطاولة، والقرار في التجمع أنه في هذه المعركة لن نتراجع، سنستمر حتى النهاية. يعني نحن ندافع عن أنفسنا، داخلك يا جاكي ما احنا بنعرف بعد عشرات السنوات انت مقنع باللي هم بيقولوا؟ في حدا بالدنيا مقنع انه سامي ابو شهادة؟
1: لا السؤال هو هل انت بحكم موقفك وموقف الحزب تقولون للمحكمة العليا اذهبوا واصدروا قرار ضدي وهذا متوقع قد يكون سيناريو، سمعنا ايضا في الاسبوع الماضي من الدكتور حسن، وعندها كل مرشح قادم يعني هذا سيكون سابقة بالنسبة للمحكمة العليا في السنوات الاخيرة منذ 20 عام واكثر، وبالتالي كل سقف الترشح سيكون خاضع لهذا القرار، وبالتالي القضية ليست قضية سامي ابو شهادة الشخص او الحزب انما كل ترشيح مستقبلي.
0: لهذا الاجتهاد في عندي معاه مشكلة مبدئية. اليوم إسرائيل تحاول يعني كدولة وبكل أحزابها السياسية قررت أن تشطب كل العرب من اللعبة الانتخابية، في 38 قائمة مقدمة ترشحها للكنيسة المقبلة، منهم تنتين عرب، أمامهم كان في 5 طلبات شطب. طيب الجماعة بدهم مشي أنا، وهلأ الحملة اللي بقودها المجرم بنغفير عم بتقول برا مش برا من الكنيسة ترانسفير تهجير. طيب شو اللي احنا عمالنا نحكي لبعض؟ في مثل هاي الظروف المنطق السليم حقوقيين غير حقوقيين مثقفين كل المجتمع المنطق السليم انه بتوحد ضد الظلم، المنطق السليم انه في ضحية، واضح في حدا من مجتمعنا في قرار بإعدامه، تطلع أصوات من داخل المجتمع تقول لهم لا تحرجهم مش للجماعة تخليهم مش يعدموك، اطلع بسرعة ارمح انت اعدم حالك او دير بالك يا سامي.
1: ولكن انت لا تقرأها سحب بساط، انت لا تقرأها سحب بساط من تحت ارجل المحكمة ومن يريدون شطبك بقرار وبختم المحكمة العليا.
0: اسرائيل ليست بحاجة الى طلب الشطب من أن يعني من أجل أن تفعل ذلك. هي قامت بذلك بالفعل ونحن رفضنا مباشرة مع 7 أكتوبر تم تضييق الحيز السياسي، دورنا نحن أن نعمل على توسيعه. قبولنا بمثل هذا الكلام يعني إحنا قبلنا التضييق، إحنا قبلنا الظلم، وساعتها أصلا ممنوع نواجهه ساعتها. يعني بنسحب لحالنا حقنا في النضال من أجل توسيع ما تبقى من الحيز.
1: ولكن أنت اعترفت بالخطأ في لقاء معي الأسبوع الماضي، قلت يعني لو كانت الظروف مواتية أنا أخطأت في هذا المقال وفي نصه وفي مضمونه.
0: أنا قلت بشكل واضح أستاذ جاكي وبقول طبعا في جمل غير موفقة بهذا المقال وفي أمور أنا كتبتها لو أنا كنت مدرك لكل ما جرى في 7 أكتوبر ما كنت بكتبها هيك، هذا أكيد أوكي. وبقوله أنا بس هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه أنا قائم بجريمة. أنه أنا كاتب مقال أستاذ جاكي، القانون يعني ما بشطب بني آدم على مقال حتى لو كان المقال غير موفق. ألا أنت بتقول لي طب والله يعني ما هون الإشي مش قانون؟ إذا الإشي مش قانون يعني في ظلم هون.
1: يعني أنت تريد ختم المحكمة العليا، طبعا الموضوع موقع نقاش وسيكون مداولات، ولكن في تركيبة المحكمة أنت لو قررت المحكمة أن تشطب لا تعتبر أنه هذا يشكل تضييق خناق أكثر علينا في تمثيلنا مستقبلا، ليس فقط سامي أبو شحاد الشخص؟
0: أستاذ جاكي، أولا بين القانونيين في نقاش
1: صحيح،
0: في كتير ناس جديين وبروفيسورية في القانون وإحنا متشاورين معاهم، بقولوا سامي فيش إشي بالملف، يعني كل التهويل وكذا ما في إشي قانونيا في البعد القانوني، والمحكمة العليا هيك بدنا نتعامل معها. أوكي. بس كمان المنطق إنه ما تدافع عن نفسك، الجماعة زعلانين، الجماعة بهستيريا، الآن ما تدافع عن نفسك ولا ايش بدي اعمل؟ طب ليش بدي اعمل احزاب واشتغل سياسه واقبل السقف اللي عم بحطونا الظلمي؟ لن نقبل ذلك، سنستمر في المعركه حتى النهايه، وقلنا بشكل واضح حتى لو كان في قرار ظالم وكان في شطب لسامي ابو شحاده سنستمر في المعركه في رفع نسبه التصويت، لان هناك ما هو اهم بكثير من سامي ابو شحاده، هون في معركه مجتمع.
1: نعم، على كل يعني نحن
0: هذا الحق أساس أستاذ جاكي، يعني حطينا على جنب الحق الأساس والحديث فيه على حقنا في الترشح وحقنا في اختيار قياداتنا وحقنا في بناء برامجنا السياسية وحقنا في كل الحقوق، حقنا في التفكير يا أخي، حقنا باستعمال كلماتنا، حقنا بأنه إحنا نفكر باللغة تبعتنا مش باللغة بدهم يفرضوها علينا.
1: نعم. على كل يعني نحن سننتظر كيف ستسير الأمور، واللقاء يوم الخميس صباح.
0: يوم الأخير أستاذ،
1: نعم اختصار،
0: أنا كنت بتوقع من أصدقاء ومثقفين أو غير مثقفين في حال أنه عندهم موقف من هالنوع بدهم يتراجعوا كذا وعندهم رقم تليفون سامي عادة بيتصلوا له، أنه كنت بفضل والله لو اتصلوا نتشاور قبل ما يعملوا حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، على الأقل ما لا همش أنا بالخانة مع بنك زرد تسمع. نعم.
1: يعني على هو الموضوع نقاش والموضوع قضية مش قضية شخصية كما نعم، ولكن أنا أردت أن أستمع منك لأنه أنت صاحب الشأن في نهاية المطاف.
0: في علاقات إنسانية. نعم. في أمور أساسية بالدنيا، أنا مثلا لو عندي شغلة لجاكي ومختلف مع أنا وجاكي أصدقاء بنعرف برفع له تليفون، جاكي ما سمعش قرر كذا هيك، ممكن أعمل إشي تاني، في شويه اسس التعامل بين البشر.
1: على كل انا تابعت الموضوع يعني بالقراءه التحليليه السياسيه، وايضا نستمع الى موقفك الرسمي في نهايه المطاف، وهذا ما سمعناه. انا اشكرك جدا على هذه المداخله، تحياتي لك.
0: استاذ جاكي هلا فيك،
1: صباح الخير. إذن هذا ما سمعناه، الموقف بالنسبة لسحب الترشيح في إطار النقاش الذي برز في الأيام الأخيرة بعد قرار لجنة الانتخابات. استمعنا في هذا الموضوع إلى عدة وجهات نظر، أيضا من تابعنا في الأسبوع الماضي من قراءات تحليلية، يعني أيضا بالنسبة لحقوقيين وأكاديميين من المجتمعين العربي واليهودي، من يؤيد الشطب ولكن يرفض أن يصل إلى المحكمة العليا ويقر، ومن يعتقد أن المحكمة ستقر هذا الشطب لدوافع قد تكون أيضا مرتبطة بالبعد الشعبي والسياسي العام. على كل النقاش لن ينتهي إلا عندما تلتئم المحكمة العليا يوم الخميس، وعندها سيصدر القرار إذا كان في نفس اليوم أو خلال الأيام بعد الجلسة بقليل، ولكن أردنا أن نستمع إلى الرد الرسمي من قبل رئيس التجمع الوطني سامي أبو شحادي في ظل هذا النقاش، واستمعتم إلى إجابته. إلى فاصل ونعود ونتابع في أول خبر.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذة.
4: اسمع عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصلاً.

0: ربعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هالقد طيب وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة،
2: شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا،
0: والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن كما ذكرنا في متابعة لملفات عديدة كنا مع دكتور سامي أبو شهادي حول موضوع سحب الترشيح أو رفضه لهذا النقاش ووجهة نظره عشية التئام المحكمة العليا في هذا الأسبوع يوم الخميس لتثبيت موضوع الشطب أو لإلغائه كما تابعنا في الأسبوع الماضي وقرارات اللجنة الانتخابات المركزية. الآن إلى واقع آخر، تابعنا في الساعة الأولى موضوع الشرطة وتعاملها، ولكن هل هنالك أطباء يعملون على تسميم مرضى عرب في المستشفيات وفق بعض المنصات الإعلامية المحسوبة على اليمين؟ الإجابة نعم.
1: אפרופו אנטישמיות, אז פה בישראל בבתי חולים שלנו נכון. יש רופאים ערבים בדיוק. ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומסתיקים את זה יום יום, ופה אנחנו מתרגשים שאולי
2: אנחנו יש
0: إذن أطباء وممرضين عرب يسممون المرضى. دكتور نعيم أبو فريحة، صباح الخير.
3: أسعد الله صباحك والمستمعين. كلام هراء، كلام كذب غير حقيقي بالطبع. نحن نتحدث عن استمرار في العنصرية بشكل كبير، استمرار عمليين في التهجم على الطواقم الطبية العربية في الجهاز الصحي، هذا غير مقبول نهائي. وبالتالي عندما وصلنا هذه الكلمات وهذا الاتهامات، قمنا بشكل مباشر بالتواصل مع الجهات المعنية، ونقوم أيضا بالتواصل مع نقابة الأطباء في البلاد، قمنا بالتواصل معهم وسنتواصل مع الجانب القضائي في النقابة.
0: نعم، أنت يعني رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، ولكن أيضا بحكم موقعك تتحرك في هذا الموضوع، ولكن قد يقولون لك طيب هذا كلام شعبوي، لماذا نأخذه على محمل الجد؟ يعني بيطلع الشخص واضح من لغته من وين جاء، يعني اللغة الأنجلو ساكسيت هاي، ويتحدث من إحدى المنصات ويدعي هذا الادعاء. هل برأيك هذا يجب أن يتم التعامل معه فعلا بجدية والذهاب إلى مسار حتى قانوني؟
3: نعم بدون شك، لأن نحن نتحدث عن شخص هو موجود في حلقات متتابعة ومتتالية في هذه القناة، هذا من جانب واحد. الجانب الآخر أن هذه القناة نفسها تعيد وتعيد، ومن أشخاص مختلفين مثل هذه الاتهامات. هذه الاتهامات تصل إلى المجتمع، إلى الشعب، إلى المرضى، فنحن سنكون في موقع الاتهام كطواقم عربية كل الوقت في هذا الجهاز. هذه التفوهات هي غير مقبولة نهائي، هذه الاتهامات خطيرة جدا ولا يمكن أن نتغاضى عنها، وسنلاحق هذا الشخص وهذه القناة قضائيا، وقد بدأنا بهذا الجانب، وخلال الأيام الجاية إن شاء الله سنقوم بالتواجه للمحكمة.
0: ولكن دعني أسألك بصراحة، هاي وظيفتك دكتور نعيم ليست تقليلا من قدرك لا قدر الله، ولكن يعني لماذا على الطبيب العربي أن يواجه فعلا، وليس زملائك اليهود وليس رئيس نقابة الأطباء؟ لماذا لا يتحرك أو تتحرك وزارة الصحة؟ أنتم تعملون في منظومة وزارة الصحة، صناديق المرضى، أنتم أعضاء في نقابات، يعني هل على العربي في هذه الحالة أن يكون هو أيضا صاحب الخطوة الأولى؟ لماذا

0: صمتت تلك الجهات حتى الآن؟
1: نحن أقلية في هذه الدولة، لذلك مطلوب منا دائما أكثر بكثير مما مطلوب من الزملاء الآخرين. بناء على ذلك نحن من قمنا بالخطوة الأولى، ولكن حتى أكون منصف، النقابة بشكل مباشر عندما تواصلنا معهم رئيس النقابة بروفيسور سيون حقاي توجه لوزير الصحة، توجه برسالة لرئيس الحكومة، فهم لا ليس فقط أنهم غير موافقون، وإنما يقومون بخطوات عملية. بما في ذلك الجانب القضائي، سيكون لنا تواصل اليوم وسنقرر كيفية التوجه إلى الجانب القضائي.
0: نعم، هذا معناه أنه ما كان قبل فترة عندما ثارت أيضا وسائل الإعلام بعد تصريح اتضح أنه كاذب في رمبم، أنه هذه الأمور ما زالت موجودة، يعني إذا لم تطفو على السطح إعلاميا ما زال هذا التحريض موجود وله أرضية كما يبدو.
1: التحريض موجود بشكل يومي، التحريض كما قلنا قبل عدة أسابيع سيزداد طالما أن هنالك تغيرات سياسية، طالما أن هنالك انتخابات. الهجمة هي بشكل عام على المجتمع العربي، ولكن في الجانب الصحي سيكون ازدياد، ودائما سيكون هنالك يمينيين وسيكون هنالك عنصريون سيحاولون إيجاد أي شيء وأي سبب حتى يهاجموا المجتمع العربي ويهاجموا الطواقم الطبية. ولكن أذكر مرة أخرى، نحن كمجتمع ونحن كطواقم طبية عربية عملنا هو إنساني، نعامل الجميع في المستشفيات بشكل إنساني ومهني على أعلى المستويات، فبالتالي لا يهمنا ولا يؤثر على عملنا، ولكن بالطبع هذا قد يؤثر على شعور الأمن في الجهاز الصحي.
0: تقول إنه الخطوة القادمة ستكون قانونية وأيضا من خلال النقابة. السؤال لأي مدى هذه الأجواء، أسألك بصراحة دكتور نعيم، تؤدي إلى حالة خوف وقلق لدى الطواقم الطبية؟ بمعنى الطبيب الآن أكثر حذرا، في بعض الأحيان قد يطلب مثلا إعفاءه من بعض المهام حتى لا يتواجد لوحده في القسم، هل هذا موجود أم هي مبالغة مني؟
1: طبعا طبعا بدون شك أن مثل هذه التحريضات هي تؤدي إلى كثير من الخوف والقلق لدى الطواقم الطبية، الخوف من المرضى، من أهالي المرضى، من إمكانية التصوير أو التسجيل، هذه أشياء التي ممكن أن تكون وبشكل يومي، هذا يؤثر بشكل سلبي على العمل اليوم للطواقم الطبية العربية. حتى هذه الطواقم التي عملت بشكل جنوني على مدة 3 سنوات، يعني الطواقم الطبية العربية منذ 7 أكتوبر هي تعمل وتحمي هذا الجهاز. يعني 7 أكتوبر عندما بدأت الحرب، من كان في المستشفيات الرئيسية التي استقبلت المرضى هم الطواقم الطبية العربية. بالمقابل هذه النتائج، وبالمقابل هذا الجزاء الذين يحصلون عليه للأسف.
0: إذن هذه الصورة للأسف والتحريض المستمر. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور نعيم أبو فريحة، رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب. شكرا لك، صباح الخير، تحياتي لك، إلى اللقاء. ومن التحريض على الأطباء العرب، كما استمعنا إلى قضية أخرى أيضا ترتبط بالرواية وتصاعد الخلاف في منطقة البطوف بفعل لافتة تحمل الاسم العبري للموقع. ومعي على الخط الهاتف أستاذ قاسم بدرني، جمعية التاج للصحة والتراث. أستاذ قاسم، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير معلم.
0: على ماذا تطور الخلاف وأي منطقة تحديدا في البطوف؟
2: الأجواء اليمينية المتطرفة في البلاد وصلت إلى عرابي، وبالتحديد إلى عين ناطف. عين منذ مئات السنين تتبع لقرية عرابي،
0: لمدينة عرابي، ما يزعل علينا بعرابي.
2: لا، كان مئات السنين كانت قرية صحيح. عرابي في الآونة الأخيرة اللي قامت مجموعة يمينية متطرفة باسم رجافيم بتغيير وتهويد الاسم والمكان من عين ناطف إلى معيانها أحيم، مع عين الأخوة على اسم ضحايا في أعمال عدائية في القدس.
0: أين موقع هذه العين تحديدا؟ يعني لمن يعرف المنطقة وجغرافيتها ولمن لا يعرف؟
2: بشرق جنوب عرابة البطوف، غرب قرية علبون.
0: غرب علبون، جنوب عرابة البطوف،
2: اللي هي على سفح جبل حزوة.
0: يعني هي مش بقلب السهل بالبطوف، هي على سفح الجبل المحيط بالبطوف.
2: بالطريق الموصل بين عرابي وسهل البطول.
0: نعم. وهذه العين المي موجودة فيها جري ولا كيف يعني شو وضعها؟

0: الحالي.
1: هاي من العيون القليلة اللي مئات السنين وهي تجري صيف وشتاء ولم تتوقف حتى اليوم.
0: ومياهها كانت تستغل بالأساس لماذا؟ يعني لمن من سكان المنطقة الفلاحين للزراعة، لمياه عذبة طبعا
1: أكيد
0: هي.
1: كقرية زراعية عرابي كانت تملك آلاف الرؤوس المواشي، فكانت ترد هناك للشرب بالإضافة لاستعمالها لزراعة الدخان، وعند نفاذ المياه من آبار القرية كانوا يصلوا لعين ناطق عشان يجيبوا مياه للشرب والاستعمال البيتي.
0: والاسم العربي الفلسطيني عين ناطف، والآن يريدون أن تكون إيش يسموها، عين أخيم.
1: ايوه، العين ناطف هو الاسم العربي، في العبري بتسميتها كل السنين هي عين نطوفه، مثل ما سهل البطوف عينك نطوفه عين نطوفه. اما الان التوجه لليمين هو تهويد المكان، وبنعرف كيف كان بالضفه الاستيلاء على مصادر المياه، تهويد المنطقه، ومن ثم بناء مستوطنة حولها.
0: السؤال عفوا اللافتة التي وضعت من قبل هذه المجموعة، يعني هي جاءت بقرار منهم أم في حصلوا على مصادقة من قبل جهات رسمية؟ أنت بتعرف موضوع التسمية مرات بحاجة لإطار قانوني. السؤال، كل واحد بيقدر يحط أي لافتة بده، ليش الموضوع أثاركم؟ يعني أوكي بفهم الغضب، ولكن ليش خوفكم؟
1: لأنه هيك بيبدأ تهويد المكان والعين. وقت ما اليوم الحكومة هي يمينية فبيقدروا يوفضوا موافقة أي مؤسسة اليوم على تغيير الاسم وعلى تهويد المكان، وبكرة بحطوا شريط عليه وبيصير بس إلهن ونمنع من دخوله. فإذا ما كان رد فعل مبكر وصارم، أنا حسب رأيي رايحين نفقد المكان ويتم تهويده بسهولة.
0: وأنت تربط بين هذا الأمر وبين ما حصل مؤخرا في مجد الكرومة وما يحصل في مناطق أخرى، بمعنى هذا جزء من نهج وأمر مدروس وليس خطوات عبثية من قبل مجموعات تأتي هنا وهناك؟
1: أنا حسب رأيي في هناك شيء موجه من الأعلى، سياسة مدروسة وموجهة لحث النبض في الوسط العربي لعدة تحركات، وبهدف ما صرحوا عليه عدة وزراء من باقي الحكومة، تهويد الجليل. فالحكي على نقل الخبرة تبعت من الضفة إلى الجليل.
0: وما أي خطوة قمتم بها عم؟ يعني أنتم ترفضون هذا التوجه، كيف ستمنعون مثلا أن تقوم هذه المجموعة بفرض هذا الواقع؟ يعني هل هذا يمكن أن يؤدي إلى احتكاك؟ هم يتواجدون هناك بشكل دائم أم أنه فقط الموضوع موضوع لافتة؟ إمن اللافتة انتهى الأمر.
1: لا، الموضوع هو الوجود. أي لا يوجد فراغ في أي مكان، لا يوجد فراغ. إذا إحنا مش موجودين في العين هن راحين يستولوا على العين. فلهذا الإشي تمت التوعية على الموضوع اللي نتواجد أكثر، نقوم في ترميمه ونتواجد هناك لمنع الاستيلاء من أي طرف يميني في الدول.
0: العين هي في أرض يعني عامة ملكية من، أم هناك في أراضي خاصة في المنطقة؟
1: كما تعلم عند إقامة أي مجلس محلي كان يتم تحديد منطقة نفوذه، وهي مختصرة وضيقة، وهيك صار في عرابي، سخنين، في كل القرى هنا. فالمنطقة بالرغم من أنها تابعة لعرابي، وسهل البطوف أراضي البطوف الشرقي هي لعرابي، تم إزاحتها من منطقة نفوذ عرابي، ولاحقا تم تسليمها لمنطقة نفوذ المجلس الإقليمي مسقاب.
0: يعني المنطقة الآن تابعة لمسقاب رسميا.
1: صحيح صحيح.
0: على كل إنسان نتابع، وأنا أشكرك أستاذ قاسم على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير. شكرا
1: شكرا, شكراً أستاذ زاكي.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا. مع السلامة.
2: قدايشنا صحبي أنا وهالبير، عتا نحنا من زمان كتير، وغماء وغماء شوف إصرار مطوي بقلوبنا، ودموع ومشاوير أنا وهالبير.
0: أنا وهالبير والعين الماء في محيط بلدة عرابي كما استمعنا من الأستاذ قاسم بدرني، وتغيير الاسم من قبل ريجا فيم

0: رستق أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوتها مفرط، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آيتاتش تمرة. رزة محملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع. شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. راخف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى تنقلنا إلى الساحة السياسية الفلسطينية. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدأت صباح السبت استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، والمفروض أن تكون في الضفة الغربية وقطاع غزة. دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، أهلا أصدقائي.
1: الانتخابات قائمة؟
2: نعم.
1: الانتخابات قائمة، أنت على ثقة؟
2: حتى هذه اللحظة نعم، لأنه أعلن عن فتح باب الترشيح والآن سجلت 6 قوائم، وطبعا هناك قوائم كثيرة لم تسجل بعد وستسجل، ولكن رغم أن هناك بعض الشروط المجحفة في إجراء هذه الانتخابات، إلا أننا مصممون على أن تجري، لأنه الشعب الفلسطيني لم يحظى بفرصة منذ 20 عاما لاختيار لا الرئاسة ولا القيادة الفلسطينية ولا المجلس التشريعي الذي يجب أن ينظم قوانينه.
1: نعم، والأسبوع الماضي ناقشت أيضا يعني حول استطلاع أنه غالبية كبيرة في الشعب الفلسطيني لا تعلم بالضبط ما الذي يحدث في الانتخابات، يعني لم يستمعوا لم يتابعوا إلى أي مدى شعبيا موضوع الانتخابات يشغل الناس.
2: السبب في الإحباط الموجود هو ما يجري من قمع وتنكيل احتلالي في الضفة الغربية، ومن خنق اقتصادي يجعل الناس يبحثون عن لقمة العيش كل دقيقة. وأضف إلى ذلك 1300 حاجز عسكري حولت حياة الناس إلى جحيم بالإغلاقات، فالناس منشغلون بحياتهم اليومية. هذا سبب. السبب الثاني كثرة الحديث عن تأجيل الانتخابات سبب نوع من التراخي والإحباط لدى كثيرين، خاصة أنه أو خصوصا أنه في عام 2021 كنا على أبواب الانتخابات ثم تم إلغائها بشكل غير صحيح وغير قانوني. اليوم هذان هما السببان لعدم وجود اهتمام، لكن الآن من اللحظة هذه مع تقديم القوائم وإلى آخره ستبدأ درجة الاهتمام تتصاعد، وهذا ما شاهدناه في انتخابات كثيرة في السابق. يعني يصبح الأمر جديا عندما يرى الناس فعليا توجه حقيقي نحو إجراء الانتخابات.
1: ولكن كيف يمكن إجراء انتخابات في هكذا ظروف إذا أخذنا الضفة

0: الغربية المقطعة أوصالها وحواجز ومستوطنين واعتداءات، يعني هل يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بهكذا ظروف دكتور مصطفى؟ قبل أن أنتقل إلى غزة المدمرة تماما، المواطن الفلسطيني عندما تقول في صندوق اقتراع في المكان ما، يعني كيف يمكن أن يؤدي ويمارس حقه الأساسي؟
1: هاي هي العقبة الرئيسية التي قد تفشل الانتخابات، سلوك الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل تهدد أنها ستفشل الانتخابات وتمنعها، وإذا تم منع إجراء الانتخابات في قطاع غزة فلن تجري أصلا. لذلك طبعا هاي هي العقبة الرئيسية. ولكن أين المجتمع الدولي؟ إحنا نطالب واتصلنا، أنا التقيت بممثلي المجتمع الدولي من عدة بلدان وخصوصا من الاتحاد الأوروبي، وقلنا لهم تفضلوا قدموا طلب لإرسال مراقبين إلى قطاع غزة، أرسلوا مراقبين بأعداد كبيرة إلى الضفة الغربية، اضغطوا على إسرائيل. ما أنتم بتقولوا إسرائيل تدعي الديمقراطية، طب اضغطوا عليها خلينا نجري انتخابات ديمقراطية. فلذلك الأمر منوط بالمجتمع الدولي في هذا الشأن. بس أيضا إضافة إلى ذلك، هناك مشاكل داخلية فلسطينية قد تعيق إجراء الانتخابات، من ضمنها الشروط المجحفة مثل محاولة إملاء مواقف سياسية على المرشحين، مثل التمييز الصارخ بين القوى والأحزاب من حيث التمويل المالي، أو الرسوم الباهظة التي فرضت على تقديم القوائم، أنه كل قائمة بدأت تسجل تدفع 20,000 دولار.
0: أو كل قائمة تسجل 20,000 دولار؟ ليش؟ هاي يعني مبلغ يجب أن يدفع ولا فقط نوع من الضمان؟
1: لا يدفع 20,000 دولار
0: نقدا،
1: وعشرة منها ممكن ترجع إذا ما صارش إخلال بالدعاية الانتخابية، ولكن العشرة الأولى تذهب للجنة الانتخابات، وهذا غير عادل. احنا برأينا اصلا كل الرسوم امر مرفوض.
0: السؤال، هل المنظومة الفلسطينية الحالية يمكن ان تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، ام انت بحاجة الى ما حصل في دول عديدة، اعتقد حتى فلسطينيا ما سمي في حين بنوع من المراقبة والمتابعة الدولية؟ اذكر مثلا كارتر الرئيس الامريكي في مرحلة ما كان يشرف على انتخابات الفلسطينية، لانه حتى نتأكد انه هذه الانتخابات تتم فعلا بشكل حر ونزيه ومستقل، وان لا تفرض اجندات من قبل بعض الجهات.
1: لا، الجهات الأجنبية لا تشرف على الانتخابات لأنه هاي انتخابات فلسطينية، لكن يجب أن تراقب الانتخابات. وإحنا نعتمد، اعتمدنا في انتخابات الرئاسة عام 2005 على مراقبينا، المراقبة الشعبية، واعتمدنا في عام 2006 على المراقبة الشعبية من قبلنا ومن قبل آخرين ومن المجتمع المدني. لذلك الضمانة ليست الإشراف الحكومي، الضمانة الوحيدة هي وجود عدد كافي وفعال من المراقبين الذين قد يمنعوا أي محاولات للتزوير أو التشويه أو عدم إجراء انتخابات نزيهة بالكامل.
0: طيب كيف يمكن أن تحدثنا عن الضفة، تحدثنا عن غزة، ويقولون لك درة التاج القدس، ونذكر أن المرة السابقة قالوا بدون القدس لا يمكن إجراء انتخابات، ويعني لا أعلم إذا كان أي حكومة، هذه الحكومة أو أي حكومة قادمة، ستسمح لكم بإجراء انتخابات في القدس الشرقية؟
1: هي لم تسمح ولن تسمح، بس إحنا لسنا بحاجة لسماحها. نحن سنشرك سكان القدس في الانتخابات رغم أنف المنع الإسرائيلي.
0: كيف؟
1: ولذلك تم الاتفاق على أنه سكان القدس وغزة، طبعا بسبب الظروف الموجودة في غزة واستحالة تسجيل الناخبين، أنه المواطنين في القدس وفي غزة يستطيعوا أن يصوتوا فقط بالهوية في أي موقع انتخابي موجود، في أي صندوق انتخابي متوفر لهم. وبالتالي هكذا نشرك أعداد كبيرة من سكان القدس في هذه الانتخابات. وأنا برأيي سكان القدس يجب أن يسمعوني الآن، ما يخافوا من أنه اللي بيصوت يعني ستتخذ إجراءات بحقه. هذا كلام دعاية غريبة ومستحيل.
0: ولكن أولا يعني قالوا لي أنه في فقط 6,000 صاحب حق اقتراع من القدس، معقول؟
1: هذا اتفاق أوسلو، ما تجاوزنا اتفاق أوسلو. وحتى 6,000 لا تسمح لهم إسرائيل بالمشاركة، ونصفهم يمكن توفاه الله، هذا الأرقام تعود إلى عام 1996.
0: يعني من صاحب، عفوا هذه جزئية مهمة دكتور، حتى من هو صاحب حق الاقتراع الفلسطيني من القدس بالانتخابات الفلسطينية؟
1: كل فلسطيني يحمل هوية مقدسية من حقه أن يصوت، كل واحد، مش 6,000. هاي كانت ترتيبات أوسلو الظالمة، انه فقط 6,000 من اهل القدس بصوتوا في مراكز البريد كانهم بصوتوا لبلد اخر. واحنا انتقدنا هذا الاجراء، ولكن عندما تفتح باب التصويت لكل الناس بدون ان يكونوا ضمن هاي القائمه فقط بالهويه، يستطيع ان يذهب من يريد الى الرام، الى كفر عقب، الى ابو ديس، إلى

0: العزرية أي مكان يستطيع أن يذهب ويصوت فيه. وفي مناطق يعني تابعة للقدس تعتبر جزء من القدس يعني مثل قلنديا وأم الشرايط وغيرها بيستطيع الناس يصوتوا ويعتبروا نفسهم يصوتوا داخل القدس.
1: نعم.
0: ففيش مشكلة.
1: وأنت برأيك
0: مهم أن يتشجع الناس ويذهبوا للتصويت.
1: وقرار يعني حسم الأمور، إحنا استمعنا إلى الرئيس أبو مازن الأسبوع الماضي على الأقل أمام الأمم المتحدة قال ستجري الانتخابات، ما الذي يمكن أن يؤدي إلى التأجيل؟ هل هو ضغط داخلي أم هو ضغط إقليمي؟ أيضا بعض الدول كما فهمنا غير يعني مرتاحة من موضوع الانتخابات في هذه المرحلة.
0: بعض الدول غير مرتاحة لأنها تريد أن تحدد هي من يقود الشعب الفلسطيني. هذا أولا. وثانيا بتخاف نسوي انتخابات يسألهم شعبهم ليش بتسووش انتخابات أنتوا كمان ديمقراطية حقيقية. احنا عارفين الحكي. ولكن في ضغوط أخرى من دول مثل إسرائيل وربما الولايات المتحدة إلى حد ما لا يريدوا أن يقوى الشعب الفلسطيني ويريدوا تنفيذ مؤامرة كبيرة اسمها فصل غزة عن الضفة الغربية ليمنعوا قيام دولة فلسطينية مستقلة وأن يفرضوا سيطرة وهيمنة ووصاية ما يسمى بمجلس السلام الفاشل على قطاع غزة. يعني بصير ملادنا في المندوب السامي يشرف على غزة، هذا مرفوض. لذلك هاي الانتخابات لها أهمية وطنية لأنها تعيد توحيد غزة والضفة الغربية بمجلس تشريعي واحد هو الوحيد الذي يصدر القوانين.
1: ولمن يقول لك أنتم الآن تضعون العرب أمام الحصان، يجب أن يكون توافق داخلي فلسطيني أولا بعد ذلك تذهبون للانتخابات وليس في ظل الواقع المأزوم الآن.
0: ما حنا توافق فلسطيني على إجراء الانتخابات. حتى القوى اللي اعترضت على الشروط السياسية مثلنا ومثل حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية، حتى هذه القوى اللي اعترضت على الإجحاف بفرض شروط سياسية على المرشحين قررت أن تخوض الانتخابات رغم هذه الشروط. حتى لا حتى نمنع مؤامرة إقصاء واستبعاد قوى سياسية أساسية فلسطينية من الساحة السياسية. احنا أفشلنا هذا بقرارنا بالمشاركة في الانتخابات. الآن يجب أن تجري هذه الانتخابات بأكبر وأكثر قدر من النزاهة الكامل.
1: نعم. وحتى نوضح، انتخابات تشريعية الآن، هذا معناه أنه انتخابات الرئاسة ستكون في مرحلة لاحقة أم أنه قد يكون تعديل مثلا وينتخب الرئيس من قبل أعضاء البرلمان أعضاء التشريعي؟
0: لا لا لا، النظام السياسي الفلسطيني رئاسي والرئيس يجب أن ينتخب من الشعب مباشرة. وإحنا نستهجن أنه ما فيش انتخابات رئاسية مع التشريعية لأنه هيك القانون ينص، بس بظلوا يأجلوا فيها. إحنا نرى أنه يجب الآن الوعد أنه الانتخابات الرئاسية ستجري بعد 3 أو 4 أشهر وهذا ما هو مطلوب.
1: على فكرة ماذا عن الشتات؟ أنا لا يعني ولا أريد أن أعقد الأمور لأنه أقول طيب ما هو الداخل أيضا فلسطيني ولكن هم بحكم المواطنة، لنذهب إلى تعقيدات أكبر. عندنا غزة، عندنا القدس الشرقية، عندنا الضفة، ماذا عن الشتات المخيمات؟
0: ممتاز هذا السؤال، بس قبل أن أجيبك عليه أنا بدي أذكر عامل آخر قد يضع يعني يمثل ضغطا لتأجيل الانتخابات وهو الوضع داخل حركة فتح.
1: طبعا
0: نحن لا نتدخل في شؤونها إطلاقا ونحترمها، ولكن واضح أن هناك عدة قوائم من فتح قد تتنافس مع بعضها، وهذا طبعا كان سبب في خسارة كبيرة لفتح في عام 2006. لذلك هذا عامل ضغط آخر موجود. بس دعني أعود لسؤالك حول الخارج. أمس كان مؤتمر وطني كبير عقد بمشاركة ممثل الجاليات الفلسطينية في الخارج، وشاركنا فيه نحن هنا من الداخل بالبزون طبعا. احنا ضد التعيين. المشكلة انه قيادة منظمة التحرير ترتكب خطيئة فادحة باستبدال الانتخابات الحرة الديمقراطية بالتعيين. يعني مثلا في الكويت في 50,000 فلسطيني بيجيبوا 50 واحد بيقعدوهم في غرفة وبيخلوهم ينتخبوا 2، هذا مرفوض. والجاليات الفلسطينية في كل العالم ترفض محاولات التعيين بدل الانتخاب الحر الديمقراطي، وهذا في أوروبا وغيرها. ونحن لا نرى سببا لعدم إجراء انتخابات للمجلس الوطني طبعا. انتخابات للمجلس الوطني لأول مرة بمشاركة شعبية، لأنه التجديد لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة شعبية سواء في الداخل أو
1: يعني حتى لو الجاليات ليس فقط في المخيمات، في كل الجاليات أن تشارك بشكل عام. وأين سيصوتون؟ يعني في أي نادي يختار ولا كيف؟
0: إما أن يشارك يعني لو إذا السلطة تتعاون وتتخلى عن نهجها يجب أن تفتح السفارات الفلسطينية للتصويت. إحنا الحمد لله عندنا 160 سفارة. أو ما بزبطش في سفارة بعملوه في نادي في تشيلي، في أكبر نادي في تشيلي اللي هو الأول في
1: نعم الناس. يعني بنحكي على ملايين الفلسطينيين في الشتات، وهذا طبعا بدون شك لهم
0: 7 ملايين
1: طبعا. مثير على كل إنسان نتابع. وأنا أشكرك جدا.

0: على هذه المداخلة، تحياتي لك دكتور، شكرا لكم.
1: أهلاً،
0: شكرا. إذا الدكتور مصطفى البرغوث، المبادرة الوطنية الفلسطينية، وهل ستجري الانتخابات؟ فتح باب الترشيح وقدمت قوائم يوم أمس، ولكن الباب مفتوح وقد تقدم عشرات القوائم. نبقى في الساحة السياسية الرياضية، إيرلندا ستواجه إسرائيل في ما يعرف بمباريات الأمم ودور الأمم الأوروبية لكرة القدم، ولكن بعض اللاعبين يرفضون المواجهة مع اللاعبين الإسرائيليين. زميل نبيل سلامي، وضح لي، رتب لي الأوراق. صباح الخير نبيل.
2: يسعد صباحك جاكي، يسعد صباحك. نحن نتحدث عن بطولة الدوري، دوري الأمم الأوروبي، بطولة اللي بقت من سنة أو سنتين، والمنتخب الإسرائيلي في مجموعة تضم منتخب كوسوفو وإيرلندا أيضا. المنتخب الإيرلندي غاضب جدا، كانت مشكلة، أنا أعتقد لم أعهد بتاريخي قضية رياضية سياسية من هذا القبيل. المنتخب الإيرلندي يرفض تماما اللعب مع منتخب إسرائيل، وحتى عادة مؤتمر الصحفي قبيل المباراة لا ألغي ولم يقام المؤتمر الصحفي لأنه مدرب مجبور يحكي. لاعبي إيرلندا قالوا بالحرف الواحد لن نلعب أمام إسرائيل، نحن نلعب من أجل ضد إبادة الشعوب وليس من أجل
0: المباراة. المباراة اليوم أم متى ستكون؟
2: على 10:15 اليوم في ملعب ديرسن بمدينة في هنغاريا. وعملوا استفتاء، المنتخب الإيرلندي عمل استفتاء بين اللاعبين، عدد من اللاعبين رفض وعدد آخر قبل المباراة، خافوا على مصيرهم وعلى الكاريرة تبعتهم. 14 لاعب، يعني تصور إنه ولا مرة بتصير. اللي أصر على عدم المشاركة هو الحارس بازونو الذي قال لن ألعب في هذا اللقاء، مستحيل ألعب.
0: لكن من المشرف على هذه البطولة، هي الفيفا أم الويفا؟ وهل قد تتخذ إجراءات عقابية الآن ضد المنتخب الإيرلندي أو منتخب
2: الويفا؟ جاكي، الويفا عملوا بالآخر استفتاء، وتقريبا الأغلبية صوتت على أنه تلعب مع ضد إسرائيل، ولكن الحارس أصر، قال عندما شاهدت سيد أبو فرحي لاعب المنتخب الإسرائيلي بالباقة الغربية في المباراة السابقة سجل هدف وعمل حركة تقويس قوس وشاف وطرد هو أصلا، قال هذا أنا يعني ما بيشرفني. حتى المنتخب الإيرلندي اللاعبين قالوا في مات يعني لن نصافح اللاعبين الإسرائيليين، لاعبو إسرائيل قالوا سنمد أيدينا للمصافحة، حرين. ولكن المنتخب الإيرلندي اليوم عنده موقف أنه لن يصافح لاعبي المنتخب الإسرائيلي مع صافرة البداية. القضية يعني صعبة، حتى اليوم يعني حزب المعارض سياسيا في البرلمان الإيرلندي طالب الحكومة بالتدخل وبإلغاء المباراة، عدم اللعب مع المنتخب الإسرائيلي. تخيل لوين وصلت الأمور. الاتحاد الإسرائيلي أصدر بيان اللي فيه شجب هذا التصرف، وقال بالآخر حسنا أن يعني تجري المباراة وكأن الرياضة انتصرت. ولكن أي رياضة جاكي على خلفية نزاع سياسي رياضي يعني لم أشهد له نتيجة. يعني أنا بعرف أنه في دول تحارب من أجل كرة القدم، سلفادور، هندوراس تذكر، ولكن هذه أصعب من حرب كانت بين المنتخبين. يعني لن تهم النتيجة، ربما تهم الإعلام الإسرائيلي، ولكن لن تهم النتيجة الإيرلنديين بقدر ما تهم المشاركة أو عدم المشاركة.
0: نعم، أولا أوروبا يعني هو الأمم الأوروبية وإسرائيل تلعب هناك بأي دافع؟ يعني دائما هم محسوبة على المنظومة الأوروبية في كرة القدم.
2: تمام، ذاك في السبعينات
0: صحيح، ويعني هذا لم يتغير.
2: لا لا لا، كان في آسيا منتخب إسرائيلي رفضت دول آسيا، الويفا عمل نوع من الحل الوسط، ضم المنتخب الإسرائيلي إلى المنظومة الأوروبية، إلى الويفا ما يسمى. طبعا امبارح كان عندنا مباراة كثير كبيرة بنفس البطولة، منتخب الإنجليزي مع إسبانيا بطلة العالم. يعني الإسبان يمال سجل، ولكن الإنجليز قلبوا النتيجة 2-1، ولكن في النهاية المنتخب الإسباني عاد مرة أخرى وأظهر علو كعبه في كرة القدم العالمية، فاز 3-2 على المنتخب الإنجليزي. في إنجلترا كانت المباراة، اليوم عندك النمسا مع كوسوفو، والدنمارك مع ويلز، والصربيا مع هولندا، ألمانيا ستقابل اليونان، والنرويج أمام البرتغال مع رونالدو الذي يسعى للوصول إلى الهدف رقم 1000. اليوم عنده 981 أعتقد 80 بانتظار أنه يسجل أهداف. ولكن الشغل الشاغل الصحافة العالمية والرياضة حتى في إسرائيل وفي إيرلندا وفي الجزر البريطانية كلها المباراة، كيف ستجري المباراة جاكي، بأي جو، هل ستكون عدائية، هل ستكون خشونة، الجمهور كيف رح يتصرف هناك، رغم أنه ما في جمهور إسرائيلي.
0: نعم.
2: ولا جمهور إيرلندي، بعرفش إذا أجى جمهور إيرلندي أو يعني المجموعات المعارضة لسياسة إسرائيل قد تحضر وترفع، ولكن تعرف هذا يمنع أن ترفع لافتات لأنه الويفا بعاقب وبغرم وما بعرف. المباراة أخذت طابع كثير.

0: بعيد عن الرياضة، وهذا مؤسف طبعا، ولكن
1: هذا
0: موقف.
1: أيضا مرتبط بأمور كثيرة، ولا يمكن الفصل بين السياسة والرياضة، وهذا قلنا أيضا
0: مستحيل.
1: في المونديال بأمور كثيرة في هذا المونديال. على كل
0: صحيح.
1: أنت ستتابع وغدا التلخيص. شكرا
0: أكيد
1: لك
0: أكيد.
1: نبيل، تحياتي،
0: تحياتي إلى
1: سلامات. إذن الموقف الإيرلندي من المنتخب الإسرائيلي والمباراة اليوم في إطار دوري الأمم الأوروبية، واستمعنا إلى قراءة تحليلية من الزميل نبيل سلامي. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد، في الهندسة الإذاعية والإنتاج الزميل عادي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي وإلى اللقاء.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
4: استنى وين مستعجل؟
3: رايح ابيع كليوتي.
4: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
3: من وين؟
4: من طمرة.
3: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
4: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب فجر اليوم شابان بجروح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة عنف في مدينة رهط. وفي حادثة منفصلة أصيب شاب عشريني بعد منتصف الليلة الماضية بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلة. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما فتحت الشرطة تحقيقا دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. أصيب عامل بجروح خطيرة جراء تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في مصنع في المنطقة الصناعية غرب مدينة ريشين لتسيون. وبدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أصيبت مسنة فلسطينية بجروح متفاوتة فجر اليوم جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليها عند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله. وبحسب التقارير دعت القوات الإسرائيلية أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن وأنها عثرت بحوزتها على سكين. بدورها أفادت مصادر محلية بأن السيدة دخلت إلى مسلك المركبات عن طريق الخطأ قبل أن يطلق الجنود وعناصر الأمن النار عليها. هذا وأغلقت القوات حاجز قلنديا أمام حركة المركبات والمشاة في كلا الاتجاهين. وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله. وأضافت المصادر بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية وأقدمت على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات. أشارت تقارير فلسطينية إلى مقتل ساهر سكر الذي شارك في اختطاف نوع أرجماني في غارة جوية استهدفت أمس مخيم نصيرات وسط قطاع غزة. وكان سكر قد ظهر في توثيق مصور يوم 7 أكتوبر وهو ينقل أرجماني إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية. عقد قادة أحزاب المعارضة اجتماعا سياسيا لتعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود استعدادا للمرحلة السياسية والانتخابات المقبلة. وقيل للقاء وقع قادة الأحزاب على وثيقة تعهد تنص على تكريس كافة الجهود للعمل على إسقاط واستبدال حكومة نتنياهو. من جانبها جمع نتنياهو قادة أحزاب المعارضة مدعيا أنهم سيشكلون حكومة بدعم الأحزاب العربية. ونشر نتنياهو صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي للصورة الجماعية التي التقطها قادة المعارضة خلال اجتماعهم، مضيفا إليها صورا للنائبين منصور عباس وأحمد الطيب في إشارة إلى مزاعمه بشأن اعتماد أحزاب المعارضة على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة. جدد الرئيس الأمريكي رفضه للمقترح الإيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وقال أن إيران تريد إعادة فتحه فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة. من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة مفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وإفا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

المستمعين والمستمعات الأخبار الطيبة بالسهرة الصباح. تحيات كمان من الزميل جاكي خوري اللي كان معك ومعنا بأول خبر, كمان المايسترو في التقنيات الإذاعية الزميل عدي ياسين, وفي غرفة الأخبار تحييكم متابعة دائما الأحداث الزميلة ياسمين غمد. تحياتي لإلكو, صباح الخير من إذاعة الشمس وهي التي تبقى دائماً.

0: المحبة جبران خليل جبران، والحياة لا تقيم في منازل الأمس.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: الشمس دائما.
5: هذا الموجود برنامج سياسي؟
6: لا، وين؟ اجتماعي؟
5: لا لا، ممكن ترفيهي؟
6: فني؟
5: لا لا لا لا.
6: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
5: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
6: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
5: ولا مرة.
6: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين،
5: عليك الرام وتامر نفار.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح،
0: ومنكمل معكم دايما كل يوم أحد. معنا الراصد الجوي الدكتور باروخ زيف. صباح الخير دكتور باروخ، يعطيك
8: صباح
0: العافية.
8: النور، صباح البارد،
0: يعطيك العافية، يعني يشاركوا أخبي باروخ كان. ما شلونها؟ مواديم لسمخة.
8: כן. מועדים לשמחה ולששון. לא בדיוק נכנס שכן עכשיו.
0: כן.
8: צריך להסביר לו שאני בדיבור. ובכלל אני מוכרח להגיד לך, כן. שניסיתי לדבר בבית, מהבית, אז ראיתי שעושה חומוס ועושה רעש. יצאתי למרפסת, מתקנים בית שנפגע בטיל, טיל איראני.
0: או מאז, מאז.
8: כן, אבל זה מגדל ענק ונפגעו התשתיות, אז בונים שם ממש תשתיות חדשות. המגדל עומד, עומד ישר. כן. הדירות עצמם נפגעו, וגם כל המערכות המרכזיות של חשמל.

0: انا اترك سهران بضوء القمر. الاستاذ وديع الصافي متابعا معكم بعد الاعلان.
1: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير كامل. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخ...

0: ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائماً.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عوّد.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بتابع معاكو. احنا بهالزاوية دايما ممكن تكون زاوية مريحة او مزعجة. هي مستمع ومذيع يعني نتصل دون سابق موعد مع احد المستمعين ونتحدث معه دون ان نحدد معه موعدا معينا. خلينا نشوف اذا برد علينا الاستاذ اللي رايحين او الدكتور رايحين نتحدث معه بعد شوي. نعم، إذن منتابع بعد شوي منشوف إذا أمكن أنه يكون هناك طلي لإله معنا. صباح الخير.

0: حطه في الخدين.
1: بنحاول كمان مرة مع مستمع ومضيع زي ما متعودين انه دايما. نعم دكتور اياس صباح الخير.
2: الو
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله. كيف انت؟
1: الله يخلي لي اياك. يعني عم نتصل معك من اذاعه الشمس دون ما نعين موعد معك استاذنا.
2: اهلا وسهلا.
1: كيف انت؟ طمني عنك.
2: والله سعيد بسمع صوتك
1: حبيبي.

0: إيه أنا اليوم يعني ببداية السنة الدراسية، إحنا صلنا هيك شهر، ما بعرف إذا هالطلاب بالنسبة للقواعد، قواعد اللغة العربية، إذا عم بتعلموها زي ما كنا نتعلم زمان. شو رأيك أستاذ يا دكتور إياس؟
1: في مجال نحكي، بس أنا يعني ما إلي صلة في المنهاج،
0: نعم،
1: بس ممكن نحكي عن قيمة تدريس القواعد وأهمية هذا الموضوع.
0: أهمية، نعم، يعني هل اليوم ما زال له أهمية حسب رأيك دكتور إياس ناصر؟
1: لا أشك في ذلك، يعني أكيد
0: نعم،
1: أهمية تدريس القواعد هذا أهم لبني في إنشاء شخصية الطالب.
0: نعم، مع أنه كيف ممكن اليوم أستاذ اللغة العربية يحبب الطالب بدرس القواعد، مع أنه يمكن بين قوسين يمكن شوي ناشف، ما هيك؟
1: لا، في اليوم
0: عم تسمعني يمكن؟
1: نعم نعم، هذا يعود بنا إلى الأستاذ طبعا، الذي يستطيع أن يحبب إلينا اللغة العربية، والذي يستطيع أيضا أن يبغض اللغة العربية إلى الطلاب.
0: نعم،
1: ولكن المرجع الأول هو الأستاذ دائما، لأن الأستاذ يستطيع أن يطرق موضوع النحو من جوانب متعددة ومن جهات مختلفة، وأن يشيع في نفس الطالب أنه ملم كل الإلمام ومحيط كل الإحاطة بالموضوع الذي يدرسه. فإذا كان الأستاذ على هذه الدرجة المتفوقة من الإلمام والإحاطة، استطاع أن يطرق هذا الموضوع الذي يدرسه من جوانب مختلفة وبأساليب متعددة، استطاع فيها أن يفهم الطالب الموضوع أحسن الإفهام، واستطاع أن يبين له ما قيمة هذا الموضوع في التعبير وفي الكلام وفي الإنشاء.
0: نعم دكتور إياس ناصر، سأعود إلى الشعر والمحفوظات، يعني كنا ندرس ونحفظ المحفوظات، وهذا يعني بيعطينا هالكنز والثروة اللغوية والروحانية مستقبلا لحد اليوم. وأنت يعني ما بدي أقول إلا أنت بتصغر بكتافك دايما متواضع، أنت تكتب الشعر كمان.
1: نعم.
0: إيش رأيك؟ يعني مليون، ما في حدا، ما في أساتذة بيقولوا للطلاب يحفظوا هذا الشعر أبدا ولا محفوظات أبدا.
1: درس المحفوظات فيما أرى من أجل الدروس وأهمها بالنسبة للطالب. كان الطلبة قديما قبل عقود من الزمن، وأنا أعرف ذلك من الأجيال السابقة،
0: نعم،
1: كان هذا الجيل يدرس القصائد ويحفظها حفظا دقيقا، ويقف عند معاني المفردات، ويقف عند الأبيات الجميلة فيها، وكان يرددها من أول بيت إلى آخر البيت.
0: نعم.
1: ما الذي يفيده الطالب من هذا الدرس أو من درس المحفوظات؟
0: نعم.
1: يفيده أو يستفيد من ذلك فوائد متعددة، أولها أنه يدخر لنفسه معجما كبيرا من مفردات اللغة العربية، ثم يدخر لنفسه معجما كبيرا من الأساليب المتعددة للتعبير عن النفس ولشرح ما يدور في خاطره، ثم يستطيع بعد ذلك أن ينهل نهلا مرويا من القيم التي يستمدها والتي يقف عندها في الأبيات المتعددة. نحن نحفظ الشعر العربي القديم لا لأننا نريد أن نحفظ الفن كما نراه على الشكل المجرد، وإنما نريد أن نقف بالطالب عند القيم التي يستمدها. حينما يقول السموأل في لاميته المشهورة: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وأن هو لم يحفظ على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. وكما يقول أحد الشعراء: إذا أنت أكرمت الكريم أو المتنبي ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. إذن هو يحفظ هذه يحفظ هذا المقدار الكبير من المفردات، ويطلع على أساليب القدماء في التعبير عن لغتهم.
0: نعم.
1: ثم يضاف إلى ذلك أننا نستطيع أن نغرس في شخصيته قيما متعددة. في مسألة الأساليب اللغوية، نحن اليوم نعاني معاناة شديدة، نقصا جسيما خطيرا عند الطلبة في التعبير عن أنفسهم.
0: نعم.
1: يستعملون كلمات وعبارات غريبة لا تدخل في صميم اللغة العربية الصريحة الخالصة، وإنما هي مجتلبة. وهذا نجده أيضا في بعض الأحيان في وسائل الإعلام.
0: نعم.
1: انظر مثلا إلى الـ إلى الـ إلى إلى درس المفعول المطلق، وهو من أجمل الدروس في اللغة العربية. نحن اليوم يعني نسمع هذه التعابير المترددة. مثلا قرأت هذا الكتاب بشكل علمي أو بصورة علمية. الدرس المفعول المطلق يقرر في نفوسنا هذا التعبير الجميل. نحن ندرس هذا الكتاب دراسة علمية، دراسة فكرية. هذا التعبير دراسة علمية حل محل التعبير الحديث المجتلب الذي هو بشكل علمي أو بصورة علمية. لماذا؟ هذا بتأثير الترجمات المتعددة التي طبعا نقلت من اللغات الغربية ودخلت إلى اللغة العربية وأصبحت ركنا ركينا فيها، مع أننا نجد اللغة العربية الصريحة الفصيحة التي تعبر عن هذه المعاني. لذلك كما تعلم وكما يعلم المستمعون أنني حريص أشد الحرص على هذه اللغة المتينة الجزيلة الرصينة الفصيحة التي لا تعبر عن جزالة اللغة العربية وفصاحتها فحسب، وإنما تعبر عن هذه القيمة التي أؤمن بها، لأننا يجب أن ننتمي إلى اللغة العربية، أن ننتمي إلى الجذور، وأن نعبر عن هذا البقاء بقاء اللغة العربية في النفوس وفي الطلاب وفي الأجيال، أجيال المستقبل. لأن اللغة العربية كنز كبير لا نستطيع أن نستغني عنه ولا أن نتخلى عنه.
0: نعم دكتور إياس ناصر، دعنا يعني إذا أمكن، شفت في صفحتك قصيدة نسيت شو اسمها،
1: يا غابة الدنيا.
0: نعم، يا غابة الدنيا، حافظها ولا مش حافظها؟
1: طبعا ممكن نرددها.
0: نعم، إذا أمكن يعني كمان أنا بسأل نفسي اليوم، ما بشوف إلا الكاتب اللي بين قوسين اللي عامل حاله شاعر بيعرف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي الشاعر، ولك يا عم قديش بده الواحد وقت تيقدر يعرف نفسه وأن يسبق هذا الاسم الشاعر، وقت طويل لازم له وممارسة طويلة من الشعر، ولكن بقول لك أنا الشاعر الفلاني.
1: يعني صحيح هذا. نعم. يعني هذا لا يدخل في باب الشعر فحسب، وإنما يدخل في باب الفنون كلها. من يدعي الموهبة ومن يحاول أن يشتري الموهبة في هذا العصر الرأسمالي، على أن المواهب كما تعلم تمنح من السماء ولا تعطى ولا تهدى،
0: وعليهم أن يراجعوا مقدمة الرابطة القلمية لمخيل نعيمي دكتور إياس.
1: صحيح.
0: نعم، اسمعنا
1: قصيدة يا غابة الدنيا.
0: نعم.
1: يا غابة الدنيا وفيك نصاب، يا من حديثك عبرة وخطاب، نمشي على ورق الدروب وخلفه شوك يئن وحية تنساب، وهناك في تلك الطريق ثعالب، وهناك في تلك الشعاب ذئاب، وهناك ذئب في ثياب نعيجة وهناك ظبي

0: أنيابه.
1: يا الله. نعم.
0: وهناك كلب إن أراك وفاءه للعظم أوفى فالكلاب كلاب يا غابة الدنيا وأنت جميلة شهد يذوب وزهرة وشراب يا غابة الدنيا وأنت بغيضة فالكأس شهد والمذاق سراب ما أتعس الإنسان في عصر هوى فالعدل أرمل والحقوق تراب والشعر ما ألم القصائد في دمي فالحرف نسف والكلام عذاب يا غابة الدنيا تبقى هاهنا كالصخر كالزيتون لا أرتاب والمرء في هذه الحياة مخير لا شيء إلا بلبل وغراب.
1: كم هي معبرة دكتور إياس ناصر، أشكرك على القصيدة. وكمان مرة يعني بدي أذكر المستمعين إنه لقائنا كان دون سابق موعد، مستمع ومذيع، بدي أشكرك من كل القلب.
0: أنت فاجأتني بهذا اللقاء، ولكنني أنا أحب هذه التلقائية والعفوية الجميلة.
1: نعم.
0: فدمت ودام هذا البرنامج أروع ما يكون شمسا تشرق في هذا الصباح.
1: شكرا لكلماتك الطيبة دكتور إياس ناصر، الله يسعد صباحك، إلى اللقاء.
0: الله يسعدك يا صباح.
1: وبعد نعم مستمع مذيع مع دكتور إياس ناصر، رائع.

0: بدك تصلح تلفونك انتبه وين بتوديه.
1: ليش؟ شو المشكلة؟
0: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
1: والحال؟
0: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية لأنه تلفونك مش للتجارب.
2: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
3: عن جد هالقد طيب؟ وين؟
2: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
4: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائما.
7: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت أنه الأرض كروية مش مسطحة؟
8: والله علم علمك.
7: طيب قديش إحنا البشر بنستهلك أواعي بالسنة؟
8: شو بعرفني، علم علمك.
7: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
8: سؤال حلو، والله علم علمك.
7: هي هي، كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لأي شيء؟
8: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
7: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
8: علم علمك.
9: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله رداً على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية يوم أمس. وأدعى الجيش في بيان أن عناصر من حزب الله أطلقوا مسيرة متفجرة الليلة الماضية تجاه قواته دون وقوع إصابات. أشارت تقارير فلسطينية إلى مقتل ساهر سكر الذي شارك في اختطاف نوع أرجماني في غارة جوية استهدفت أمس مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وبحسب التقارير كان سكر قد ظهر في توثيق مصور يوم 7 أكتوبر وهو ينقل أرجماني إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية. في الضفة الغربية أصيبت مصنة فلسطينية بجروح متفاوتة فجر اليوم جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليها عند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله. وبحسب التقارير دعت القوات الإسرائيلية أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن وأنها عثرت بحوزتها على سكين. بدورها أفادت مصادر محلية بأن السيدة دخلت إلى مسلك المركبات عن طريق الخطأ قبل أن يطلق الجنود النار عليها. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، وذلك بسبب الأعياد اليهودية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين

0: هاجموا فجر اليوم الأحد قرية أبو فلاح شرق رام الله. وأضافت المصادر بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت القرية وأقدمت على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات. أصدرت المستشارة القانونية للحكومة تعليمات بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمناقصة البناء في المنطقة E1 في القدس الشرقية لمدة شهر، بحيث يسري هذا الموعد بعد يوم من الانتخابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تبديد المخاوف من استغلال المناقصة لأغراض دعائية انتخابية محظورة، كما ذكرت صحيفتها أرتس. ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة سموتريتش إلى حرب على الضفة وتطبيق ما فعلته إسرائيل في حربها على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في القدس، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات داخلها وأدت طقوسا تلمذية تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وعيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. وأضافت دائرة الأوقاف بأن القوات شددت إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الأقصى. بالتزامن مع ذلك، دعت جماعات استيطانية لتكثيف دخول المستوطنين إلى المسجد وأداء طقوس دينية في باحاته. في أخبار العنف والجريمة، أصيب 3 أشخاص الليلة الماضية وفجر اليوم بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحوادث عنف منفصلة في منطقة النقب والشمال. وفي مدينة رهط، أصيب شابان بجروح وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية الشبلي. من جانب، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثتين وأعلنت عن اعتقال شخصين مسلحين مباشرة بعد قيامهما بإطلاق نار في الحي رقم 20 في مدينة رهط. في حوادث العمل، أصيب عامل بجروح خطيرة جراء تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في مصنع في المنطقة الصناعية غرب مدينة ريش لتسيون. بدورها، قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وبعد شكرا لزميلة ياسمين غماد بجولة أخبار العاشرة. تحياتي للمتابعين. يكتب الصديق كامل برغوتي هالحكمة الرائعة: لا تكن بلا حب كي لا تشعر بأنك ميت، مت في الحب وابقى حيا للأبد. تحياتي لمن يكتب وللأصدقاء جميعا المتابعين معنا. صباح الخير. بهالخريف جميل كمان، يمكن الرعيان بيطلعوا بشموا الهواء والهواء الطلق والجميل، ويمكن نسين بعض الهموم وراهن، ولكن من يدري، من الرعاء من يشكو ويتذمر. السيدة فيروز حكت إلى راعيه:

0: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل اصابعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هالقد طيب؟ وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبه وكتير كتير طيبه، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمه بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك ابو عليم. للطلبيات 049-35-237. بتدوروا تشتروا سياره جديده؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد متابعا معكم إذاعة الشمس. وقبل أن أتحدث إلى الأستاذ مصطفى عبد الفتاح أعود إلى تاريخ ما زال حيا.
1: يا شيخ عبد الحي، يا شيخ عبد الحي، الدول العربية دلوقت هوت بتنادي بتقول يا جمال يا جمال، العرب اللي هناك كلها بيقولوا انقذنا من حسين يا جماعة، بنقولوا انقذنا من السعودي يا جماعة،
2: يا شيخ عبد الحي
1: سوريا بتنادي بتقول انقذنا يا جماعة.
0: أستاذ مصطفى عبد الفتاح صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: يعطيك العافية. يعني اخترت ذكرى رحيل عبد الناصر يوم غد 28 من أيلول، وهذه كما أعتقد هل هو اختيار مبرمج لتكريم الأستاذ أحمد جربوني رئيس بلدية مدينة عرابي سابقا؟
3: ليس بالضبط اخترنا هذا التاريخ، ولكن يمكن أن نقول أنها ذكرى طيبة أن نحتفل بتكريم شخصية اجتماعية هامة جدا في هذه الذكرى، ذكرى جمال عبد الناصر أيضا عزيز على قلوبنا، وكلنا نعرف هذا التاريخ المضيء في حياة شعبنا الفلسطيني.
0: نعم يا سيدي، الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين الكرمل 48 بهالدعوة هاي، بدعوة لأمسية التكريم، وهذه خطوة رائعة، نكرم الإنسان ما زال على قيد الحياة. نعم نعم تفضل أستاذي.
3: نعم، في الحقيقة الاتحاد يرى في التكريم رسالة شكر وامتنان وتقدير لقامات أدبية واجتماعية قدمت وضحت من أجل مجتمعها، والتكريم ليس صدفة في حياة الشخص. أنا باعتقادي بعد أن يموت الشخص تصبح التكريم يصبح اعتذار من الإنسان. وليس تكريم. التكريم باعتقادي يجب أن يكون في الحياة حتى يشعر كما أيضا بقيمة هذا التكريم، وأن الناس من حوله يعرفون أنه قدم وضحى وأعطى من حياته من أجل مجتمعه وشعبه. هذه رسالتنا الأساسية.
0: نعم، يعني دائما كنا نود أن نتحدث معه، ولكن أفضل أن نتحدث عنه، لأن الكريم إذا مدحته يخجل، فعشان هيك اخترنا حضرتك أنك تتحدث عن الأستاذ الكريم أحمد صالح جربوني، وخاصة عن إصدار كتابه الجديد. نعم أستاذنا،
3: نعم.
0: تحدث عن هذا الكتاب.
3: أحمد صالح جربوني معروف أنه شخصية اجتماعية مثقف، هو عضو في الاتحاد أيضا، في اتحاد الكتاب الفلسطينيين القرن 48، أعطى الكثير لمجتمعه وما زال حتى اليوم رغم سنه المتقدم، ولكنه ما زال في عز نشاطه وله بصمة قوية في هذا المجال. كان رئيس مجلس محلي عرابي الأسباق، كان سجينا أمنيا في سنوات 60 من القرن الماضي أيضا.
0: نعم،
3: كتب العديد من الكتب التي سلط الضوء فيها على قضايانا الاجتماعية، في قضايا الصلح العشائري أيضا له باع في هذا المجال، وباعتقادي فهو يستحق التكريم وبجدارة. هو عضو أيضا، كتب عن يوم الأرض.
0: نعم،
3: على العادة هذا كتابه الأخير، أنا قرأته قبل يومين. هو يعتبر وثيقة من شاهد على العصر باعتقادي، يكتب ما رآه وما شاهده وما مارسه خلال فترة طويلة. والجميل في هذا الكتاب أيضا أنه بدأ يتتبع خطوات مصادرة الأرض منذ عام النكبة، منذ عام 48 وصولا إلى عام 76، حيث كان اليوم، كان يوم الأرض يوم تاريخ مفصلي في حياة جماهيرنا العربية، وهذا هام جدا أيضا أن نعرف هذا التاريخ باعتقادي المغمور. لم يكتب عنه الكثير وتتبع خطاه، رغم أن الكتاب بحاجة أيضا، جيد جدا الكتاب، ولكن بحاجة أيضا كمان لتناول هذا الموضوع من جوانب أخرى مختلفة. هو يكتب ليس كتاب علمي أو موثق، ولكنه كتاب أيضا ذكريات ومذكرات وممارسات وما شاهده وما عمله في تلك الفترة، فهذا هام جدا. أيضا كتب أحمد جربوني كتب كتاب رائع باعتقادي، وأنا كتبت عنه أيضا طويلا في كتابي الأخير في نقد الكتاب، اسمه ما وراء القضبان. تحدث فيه عن السجن الأمني في سنوات الستين، حيث كان الاختلاط بين السجين الأمني والسجين الجنائي وما تبعه من أحداث في هذه الأمور. أيضا له كتاب جيد جدا، الصلح سيد الأحكام، فيه أيضا قضايا اجتماع الصلح العشائري وما أدراك ما الصلح العشائري. فهذه وأيضا له إصدارات أخرى في هذا المجال، فهذا يدل على شخصية أحمد جربوني، شخصية فريدة من نوعها، نشيط جدا، ويبدو أنه يمتلك الكثير من القدرات التي يستطيع من خلالها الوصول إلى هذه القضايا الاجتماعية التي نحن بحاجة ماسة إليها. وهذا من صلب عمل اتحادنا، اتحاد الكتاب، الاتحاد كبير بوفائه وعطائه واحتضانه للثقافة والأدب ولأهل الكلمة.
0: نعم.
3: وبكل جدارة ومهنية وتجربة بات يتصدر المشهد الثقافي بكم هائل من الفعاليات والنشاطات.
0: نعم.
3: ندوات وأيام دراسية وتكريمات أيضا، ليس فقط أحمد الجربوني، نحن نقوم بعملية تكريمات لكل هذه الشخصيات، أو الشخصيات على الأقل التي نعرفها هي موجودة بيننا في صفوف الاتحاد، رغم أن هذه الأشياء باعتقادي تفوق القدرات المتواضعة التي يمتلكها الاتحاد.
0: نعم.
3: ولكنه يعمل جاهدا على
0: بإيمان ونشاط دائمين. أستاذ مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام لاتحاد كتاب الفلسطينيين على الكرمل 48، بقي أن نذكر أين ومتى ومن يتحدث.
3: الأمسية ستكون غدا. أنت ذكرت 28.
0: نعم 9. نعم.
3: وفاة عبد الناصر، وستكون الساعة 6 مساء في بيت الأديب صالح جربوني. اخترنا البيت أيضا بشكل مقصود حتى يشارك في هذا اللقاء أيضا أفراد العائلة وأقاربه والشخصيات التي تحب أحمد صالح الجربوني والذين يعرفونه، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد مدعوين طبعا. الكل، الجميع مدعو، كل من يعرف أحمد صالح الجربوني أو من يريد أن يعرف أكثر عن أحمد صالح الجربوني، لأنه سيكون في كلمات هامة جدا، سيكون سعيد نفاع وأيضا عمر نصار رئيس بلدية الرابية الأسبع السابق وشخصيات أخرى، ستكون عارفة الأمسية الدكتورة ميساء الشاهرة، وهي متميزة أيضا في هذا المجال. فسيكون أرجو أن يكون لقاء لقاء محبة ولقاء صادق، لقاء من القلب إلى القلب، لنذكر هذه الشخصيات. نحن بحاجة، مجتمعنا بحاجة

0: حقيقية لتكريم هذه الشخصيات والأخذ بيدها.
1: خاصة جيل الشباب أستاذي، خاصة جيل الشباب أستاذ مصطفى عبد الفتاح،
0: خاصة جيل الشباب ليعرفوا أن كل من يعمل من أجل مجتمعه ومن أجل قضايانا الاجتماعية، إن كان في المجال الثقافي وإن كان في المجال السياسي وإن كان في المجال الأدبي، يعرفوا أن المجتمع سيقدره في نهاية المطاف، والاتحاد سيقف في هذا المضمار، وسيعطي دفعا لجميع المثقفين والمفكرين والأدباء والشعراء وأي كان في مجال الأدب، من أجل إنه إحنا في نهاية المطاف وصولا إلى حفظ هويتنا الوطنية، وهي كما تعرف وكما يعرف جميع المستمعين أنها هوية مهددة دائما، وبحاجة ماسة دائما إلى الحفاظ عليها والتمسك بها واحتضانها كما نحن يحتضن الأم رضيعة، هي هامة جدا لنا.
1: أشكرك أستاذ مصطفى عبد الفتاح الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين الكرمل 48، وتحية كمان للشاعر زهر بولس نائب
0: على أمين. هذا الاهتمام الدائم، وأحييكم فعلا على صدقكم وعلى وفائكم وعلى لهذه المواضيع الهامة جدا، وأعتقد بحاجة ماسة إنه تصل للإعلام، وأنتم تأخذون الدور قيادي في هذا المجال. شكرا لكم.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. كمان تحيي للأمين العام للاتحاد الشاعر زاهر بولس، تحيي لك. وليبقى أحمد جربوني صرخة بطل

في حدا غير بيحميها. بيك موصيلك قبل ما مات، بلادك صلاة للحب صليها. ولو عليها تقلت الحملات وشي عين غدر اتطلعت فيها.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: اه طبعا احنا الفن تاعنا احنا هو عبارة عن دبكة بس بطريقة معاصرة. فهذا احنا عم نحدث، عم نعمل الدبكة بطريقة جديدة.
1: نعم، السؤال اللي ورا هذا كيف، مش هيك؟ نعم
0: اوكي. انا متعلمة عدة انواع رقص.
1: نعم.
0: فانا بدمج بين الدبكة وبين الرقص الشرقي اللي انا بتعلم اللي تعلمته، فبدمجه بطريقة معاصرة. يعني انا بعتمدش بس على الدبكة الشمالية كدبكة، انا باخد الفولكلور. احنا بنبني رقصات دبكات طريقة مسرح اللي مش بس دبكة شمالية بنمسك ايدين وبنمشي، لا، فانا بطور هاي الدبكة لمسرح.
1: اعطيني مثل.
0: اعطيك مثل. مثلا اخذنا رقصة بالجرات. بدل ما فيه تكون رقص الدبكي بالإجرين وبس، فإحنا طورناها أخذنا كمان بالجرات، عملنا الرقصة معنا مسكين الجرة، دخلنا الرقص الشرقي، دخلنا المعاصر معاهم.
1: نعم، يعني بإضافة لهذا رقصة مع يمكن مرافقة مسرحية معينة.
0: مظبوط.
1: نعم
0: مظبوط.
1: نعم. سؤالي يمكن هالسؤال غريب، ممكن اليوم في مدارس لتعليم الرقص تمارا؟
0: طبعا في مدارس لتعليم الرقص. عندنا احنا مدرسة الرقص عند رابعة مرقص اللي هي بتأهل لبيجروت كمان.
1: نعم.
0: وانا بالنسبة لي كمان انا محلي هو مدرسة رقص للرقص الشعبي والفولكلوري والشرقي. واليوم احنا عم نشوف كمان المدارس عم بتدخل موضوع الرقص عندهم. أنا كمان بعلم بمدرسة اللي كمان مندخل دبكة، مندخل رقص بقلب المدرسة.
1: نعم.
0: كدرس، كحصة عادية.
1: نعم، كحصة عادية. يعني كيمكن بيقدموا فيها بجروت في الآخر.
0: أنا بعلم بمدرسة ابتدائية.
1: نعم.
0: إحنا منحضر الأولاد تيصلوا الثانوية. مثلا عندنا بمعليا مدرسة نوتردام.
1: نعم.
0: فيها البجروت بتأهيل من عند رابع مرقص، من استوديو رابع مرقص.
1: نعم. سؤال، كيف يمكن الأهل أن يقدروا هذا الفن؟ هل في تقدير من ناحية الأهل لها فن الرقص تمارا؟
0: أنا على مدار مسيرتي كلها كل الوقت كنت أشوف هذا التقدير من الأهل، خاصة أنه الأهل مأمنين بقدرات بناتهم، مأمنين بالعمل اللي عم بيشتغلوه. وهذا الاشي احنا بنشوفه بارض الواقع وقت العروض، لما احنا بنشوف مش بس الام والابو اجوا يقدروا اولادهم، لا، هم بيجيبوا كل العيلة، السيد والست، العم والعمه. فاحنا بنشوف هذا التقدير من وجودهم معنا حوالينا بالعروض.
1: نعم. بدي انتقل للعرض الاخير اللي كان، وين كان ذكريني، لانه سليم الله يسهل عليه وتحياتي لإله، سليم خميسي ما قال لي وين كان العرض، كيف كان العرض؟
0: كان يوم الخميس بالقصر. نعم. الثقافي مع لطفي الشيخ.
1: نعم، بالقصر الثقافي. نعم، كيف كان تفاعل الجمهور مع مع هالحفل الكبير بالنسبة للرقص الشرقي؟
0: تفاعل الجمهور كان أكثر من رائع، خاصة إحنا بقلب العرض ما نقدرش نسيب كتير التفاعل. إحنا بنكون على المسرح تعرف مركزين عم نرقص. نعم. إحنا بنشوف التفاعل بالتزقيف بالهيصات تبعت الناس. بس ما بعد العرض إحنا الأصداء اللي بنسمعه يعني كان كتير فوق التوقعات. الناس كتير حبت، خاصة إن إحنا أخذنا قصة واقعية. مش قصة اللي هي بس نوقف على المسرح وندبك أو نرقص.
1: نعم.
0: لا، إحنا أخذنا قصة واقعية. قصة كل بيت، كل ست، كل شخص عايش بحياة الماضي أو تأثر من حياة زمان من الستات. فإحنا حطيناها على المسرح.
1: إيش كان الحياة الواقعية اللي مثلتوها على المسرح؟ شو اخترتوا؟ إيش كان الاختيار بالنسبة للحياة الواقعية على المسرح مع الرقصة اللي
0: حكيتي عنها؟ أخذنا عادات الستات، عاداتنا القديمة زي جمع المي من البير،
1: من العين، من البير.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الجرات أخذنا دقة ستي. النساء عندنا بالبلد هون كانوا يرقصوا على دقة ستي، في رقصة خاصة إلها.
1: نعم.
0: فإحنا أخذناها وطورناها.
1: نعم.
0: شو أخذنا كمان؟ أخذنا صوت الست، خاصة إنه أخذت صوت ستي أنا.
1: نعم.

0: النساء القديمة كانوا كتير يغنوا. أخذ من صوت الستات الآيهات.
1: نعم. هذا بده شغل كتير يا تمارا، ما هيك؟
0: صح، هذا بده تخطيط كتير وشغل أكتر. صح.
1: نعم. وستك لحد إسا بعد عايشة؟
0: إيه لا للأسف. نعم. والعرض بديت فكرة العرض أصلا لما توفت ستي. فأخذنا صوتها، أخذت كل العادات تاعتها، لأنه هي مش بس عادات ستي هاي، ولا حياة ستي، حياة كل ست.
1: نعم.
0: إحنا أخذنا عادات الجدات، علاقتهم بالأرض، حضور المرأة والتراث.
1: نعم. بالنسبة لهالمشروع والعمل اللي بده يمكن متابعة ومساعدة من الآخرين، عم تتعاوني مع ستات كبار، مع رجال كبار بالعمر؟
0: هلا إشنا أنا حافظة هاي العادات تاعت الستات.
1: نعم. بس أنت مبين عليك شاب صغيرة، يعني شو حالك؟
0: أنا صغيرة بس أنا عايشت طفولتي مع ستي.
1: نعم.
0: فأنا عايشة كل هاي الشغلات كنت.
1: نعم.
0: يعني أنا تعلمت العزين، تعلمت.
1: نعم.
0: شو تعلمت؟ شفت ستي أنا.
1: نعم.
0: كانت هاي اللوحات قدامي شايفيتها أنا.
1: نعم.
0: يعني هي محطوطة بالذاكرة.
1: نعم. سؤالي يعني هل هون يعني معليش إذا الواحد يقلد ويعطي شيء جميل، يعني منشوف السيدة فيروز ستي يا ستي، اشتقت لك يا ستي مع الصور وهذا، يعني
0: بالضبط هاي كانت حلمة بالعرض كمان.
1: كمان بالعرض كانت. نعم. نعم. تمارا نقول في إمكانيات لتطور هذه الفرقة، يعني ما تبقى في البلد إنما تكون أكثر عالمية وذات شهرة أوسع.
0: طبعا هذا اللي أنا عم بشتغل عليه بالوقت الحالي، إنه أنا مش راح أكفي إنه إحنا بس هون.
1: نعم.
0: إحنا لازم نصل لأبعد لأنه هذا تراثنا.
1: نعم.
0: هاي حياتنا لازم الكل يشوفها. أنا عم بحكي على هذا العرض بس أنا كفرقة طبعا رح نصل للعالمية. نعم. مع العرض هذا وغير هذا العرض.
1: نعم. شو كمان قدمتوا غير ستي يا ستي وغير رأسة العين على البير؟ نعم. شو كمان قدمتوا؟
0: كان عنا حفاظا على الدب الشمالية طبعا، كان عنا دب شمالية، كان عنا
1: يعني مثل هاي، يعني دقيقة خليكي معي.

0: شو هاي تمارا؟
1: هاي دبتي من الأغاني اللبنية.
0: نعم أنا خايفة تقومي ترقصي إسا بقى وانت عم تليفون.
1: بالضبط أنا كل وقت بدون الأرض.
0: نعم
1: إحنا كان عنا الهوارة.
0: نعم
1: عالدوم خي عالدوم شو جاب مبارح لليوم.
0: يلا
1: أغنية عالروزة ما بصوت ستي طبعا كانت.
0: نعم
1: إحنا عملنا أغنية كمان للعرض تحكي عن الست، كانت تسجيل من واحدة من طالباتي راقصاتي.
0: نعم
1: اللي هي كمان بتغني. العرض عن جد يعني كان فوق التوقعات. أخذنا الأغاني الشعبية اللي إشنا كتير زي وين عرم الله، جفرة، شالت شالت شالت، هاي الأغاني اللي أخذناها.
0: نعم تمارا نقولة إمتى العرض الجاي؟
1: بالوقت الحالي ما عنديش تاريخ بس نعم. إن شاء الله إن شاء الله قريبا قريبا جدا.
0: يعني مليح اللي نسمع المستمعين أشياء هيك فيها فرح وبهجة. مزبوط يمكن كمان مزبوط. تنقلوا أنتوا للناس الفرح والبهجة على المسرح ما هيك؟
1: مزبوط عروضنا هي بس فرح وبهجة.
0: الله يخليكي تمارا الأولى من معليا من حيك من إذاعة الشمس ومزيدا من العطاء ويعني رسم البسمة والبهجة على وجوه الناس إن شاء الله.
1: شكرا شكرا.
0: خليني أشكر كمان صديقنا سليم خميسي.
1: أكيد إله الشكر.
0: نعم صاحب موقع أهلا وأهلا بك ويسعد صباحك وباسمك دبكة لبنان كمان.
1: يلا
0: صباح الخير إلى اللقاء من إذاعة الشمس تحياتي. وهيدي دبكة لبنان للسيدة فيروز وإن شاء الله كل الناس تبقى بفرح وسرور. تحياتي وشكري من القناة

القلب للزميل المايسترو عدي ياسين اللي كان معنا في الهندسة الإذاعية الساعة 11 من التغي، الزميلة ياسمين غمد بجولة إخبارية جديدة. نلتقي لنرتقي بكم ومعكم، تحياتي. دمكة لبنان.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائما.
7: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. عمل خبراء متفجرات على تفكيك عبوة ناسفة وإبطال مفعولها في قرية الفريديس، وبحسب التقارير تم فتح تحقيق في الملابسات فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية يوم أمس، وادعى الجيش في بيان أن عناصر من حزب الله أطلقوا مسيرة متفجرة الليلة الماضية تجاه قواته دون وقوع إصابات. في بيان آخر أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على ساهر صقر الذي شارك في اختطاف نوع أرجماني في غارة جوية استهدفت أمس مخيم نصيرات وسط قطاع غزة، وقال الجيش إن صقر كان قد ظهر في توثيق مصور يوم 7 أكتوبر وهو ينقل أرجماني إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية. أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءاً من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية، وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء المناطق الصناعية المستثناة، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة. هذا ومن المقرر إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأحد في 4 أكتوبر. في القدس أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذت جولات داخلها وأدت طقوسا تلمذية تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وعيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. وأضاف دائرة الأوقاف بأن القوات شددت إجراءاتها في محيط المسجد والبلدة القديمة وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الأقصى. وفي السياق دعت جماعات استيطانية لتكثيف دخول المستوطنين إلى المسجد وأداء طقوس دينية في باحاته. أصدرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تعليمات بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمناقصة البناء في منطقة إيوان في القدس الشرقية لمدة شهر، بحيث يسري هذا الموعد بعد يوم من الانتخابات. ويهدف هذا الإجراء إلى تبديد المخاوف من استغلال المناقصة لأغراض دعائية انتخابية محظورة كما ذكرت صحيفتها أرتس. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة سموتريتش إلى حرب على الضفة الغربية وتطبيق ما فعلته إسرائيل في حربها على غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية. في أخبار العنف والجريمة، أصيب 3 أشخاص الليلة الماضية وفجر اليوم بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحوادث عنف منفصلة في منطقة النقب والشمال. ففي مدينة رهط أصيب شابان بجروح وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية الشبلة بعد منتصف الليلة الماضية. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثتين وأعلنت عن اعتقال مشتبهين مسلحين مباشرة بعد قيامهما بإطلاق نار في الحي رقم 20 في مدينة رهط. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع الحميد حديد.

صباح الخير. كان زمان الواحد يحفظ 10 و20 رقم هاتف عن ظهر قلب، رقم البيت، الأخ، الصديق، العمل، يحفظ أعياد ميلاد، مواعيد وأسماء الناس. اليوم اسأل الواحد عن رقم هاتف ابنه بيفتح الموبايل، عن عيد ميلاد صديقه ينتظر فيسبوك ليذكره، عن اسم شخص قابله قبل يومين يقف الاسم على طرف لسانه ولا يأتي. ماذا حدث لذاكرتنا؟ ربما المشكلة ليست أننا أصبحنا أقل ذكاء، بل أن عقولنا تعيش وسط زحام من المعلومات لم تعرفه من قبل. نستيقظ على واتساب، ننتقل إلى الأخبار، ثم فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، رسائل وصور وفيديوهات وعناوين وإعلانات وإشعارات، معلومات تدخل قبل أن تجد المعلومة السابقة مكانا تستقر فيه. تشير البيانات إلى أننا نقضي ساعات طويلة كل يوم مع المحتوى الرقمي، ولكن القصة ليست في عدد الساعات فقط، بل في عدد المرات التي نقفز فيها من معلومة إلى أخرى. العلم يتحدث عن ظاهرة تسمى التفريغ المعرفي، حين يعرف دماغك أن رقم الهاتف موجود في الجهاز، وأن الموعد محفوظ في التقويم، وأن الطريق موجود في الجي بي إس، تقل حاجته إلى حفظ هذه التفاصيل. كأننا نقلنا جزء من ذاكرتنا من رؤوسنا إلى هواتفنا. والمفارقة، نعيش في زمن نملك فيه معلومات أكثر من أي جيل سبقنا، مع ذلك نعجز أحيانا عن تذكر اسم شخص قابلناه بالأمس. ربما ذاكرتنا لم تصبح أضعف بقدر ما أصبحت مزدحمة.

ملتحمة مشتتة مدربة على البحث بدل الحفظ. صرنا نعرف أين نجد المعلومة أكثر مما نعرف المعلومة نفسها. والآن توقفوا للحظة واسألوا أنفسكم، ما المعلومات التي ما زلتم تتذكرونها؟ والأهم، لماذا هذه المعلومات بالذات؟ وماذا يقول ما نتذكره عنا وعما اخترنا أن نملأ به عقولنا؟ صباح الخير.

في كل مكان تتابعونا الشمس، نحييكم مستمعاتنا مستمعينا، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع حتى الواحدة، يستمر لقائنا. فريق عمل برنامجنا زملاء خليل حداد وابتهال حسن في الإعداد، عادي ياسين في الإنتاج، معكم إيال حميد حديد. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار. عن اليوم العالمي للسياحة سنتحدث في أولى الفقرات، من بعدها رح نحكي عن التطوع، ونتحدث تحديدا عن التطوع المؤسساتي، ما هي أهمية مشاركة مؤسسات وشركات في عملية التطوع. سنتحدث عن تشتت الانتباه، يعني المقدمة تحدثنا عن الذاكرة، سنتحاول موضوع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة الـ ADHD، هل نستطيع أن نلاحظ هذه الاضطرابات في سن مبكرة. أيضا في بيت العيلة سنتحدث عن إقامة مراكز وساطة مدرسية وتعزيز ثقافة الحوار، موضوع أهم جدا، وأيضا عن يعني ما نسميه بالثورة المقبلة، أوبن آي وأنتروبيك يتحدثون عن الأجيال المقبلة، سنتناول هذا الموضوع أيضا. مجالات منوعة، يعني الكثير من مقابلات مثيرة.

0: بعد الفصل الإعلاني أولى فقرات برنامجنا، تابعونا.
1: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

رجعنا لكم كمان شوي رح نحكي عن اليوم العالمي للسياحة. يعني سنتناول هذا الموضوع مع مرشد سياحي. ما رأيكم؟ هل السياحة اليوم ترف أم حاجة نفسية للخروج من ضغط الحياة؟ كيف ترون ذلك؟ كمان شوي الحديث.

0: عن اليوم العالمي للسياحة، مرشد سياحي ومرشد رحلات مرسي أبو الهيجة، تحياتنا.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: نحييك. يعني سألنا قبل اللقاء يعني إذا كانت السياحة اليوم ترف أم حاجة نفسية للخروج من ضغط الحياة، كيف تراها أنت كمرشد سياحي؟
1: الصحيح سنتين، ممكن إنها تكون حاجة ونتعلم أو نشوف ونتعرف على بلادنا، وكمان من الضغوطات اللي موجودة من كل هاي الأزمات اللي احنا مرينا فيها خلال هاي الفترة، فهي يعني ضرورية زي ما بحكوا.
0: طب يعني ماذا نبحث حين يعني نسافر في في في رحلاتنا؟ الراحة، المغامرة، الثقافة، يعني أي أمور يعني تلمسها عند من ينضم إليك للرحلات؟
1: الرحلة هي يعني تعرف بكثير شغلات، منها مغامرة أول شيء، تحدي النفس، ثانيا هي هروب من الواقع، من الحياة اللي احنا بنعيشها، للطبيعة، الطبيعة أكبر مكان للهروب، هي تعرف على ثقافات، تعرف على أماكن، تغيير جو، مليئة بال يعني الرحل أو السفر هو كثير شغلات اللي الإنسان بيطلع من الإطار، نقول الإطار اللي بيضل اللي بيمشي فيه كل يوم، يعني من العادي، من العوائد اللي بتعود عليها الإنسان.
0: إلى أي مدى يعني مثلا مواقع التواصل يعني غيرت طريق سفرنا ورحلاتنا؟ يعني هل نختار مثلا المكان اللي يعني يصور أجمل من غيره؟
1: طبعا كل التكنولوجيا الجديدة والأمور هاي غيرت كثير من طريقة سفرنا أو الأماكن اللي احنا بنختارها للسفر. اليوم صرنا قريبين من أي مكان، من ناحية يعني نقول تسويق المكان، معرفة المكان، التعرف على المكان، إذا كانت محلات قريبة أو محلات بعيدة، يعني إذا كان السفر محلي أو السفر خارجي. فاليوم إنه وسائل التواصل الاجتماعي أنطت إمكانية للتقرب للمحل والتعرف عليه. طبعا بالتسويق في أمور كثيرة اللي ممكن تكون المناظر أو المحلات اللي بتصوروها محلات يعني عادية، ولكن التصوير تبعها بتلحها محلات مش عادية، أو طبعا الطبيعة والمحلات المناطق اللي منزور اللي بتتسوقوها بتكون محلات عن جد حلوة وبتنطينا المجال إن نزورها. فطبعا بتحدد لوجهتنا للسفر.
0: طب يعني أخ مرسي، احكي لي يعني عن المسافر أو السائح العربي اليوم اللي بينضم لجولاتك لرحلاتك، يعني ما يميزه اليوم؟ بماذا يختلف؟
1: في أمور كثير اللي هي نقول أشياء ممتازة، وفي أشياء اللي كمان إحنا بحاجة لإن نشتغل عليها كمجتمع. يعني إحنا كسائح عربي بالأول إحنا بنحكي عن السياحة المحلية وسياحة بلادنا، بجمال بلادنا وبإمكانية بلادنا وبصور بلادنا. في عنا محلات كثيرة وقصص كثيرة وتاريخ وثقافي وأصولنا بتعرفنا على مناطقنا، فلازم يكون أكثر تعريف على هاي المناطق. اليوم معظم المسافرين أو اللي بيقرروا إنه يسافروا أو يتجولوا في بلادنا

0: بيهتموا أقل بالمعرفة، معرفة البلاد، معرفة تاريخ بلادنا، معرفة الانتماء تبعنا. يعني واحد من الشغلات اللي دائما أنا بحكيها للمتجولين معي إذا كانوا بالسياحة المحلية، إنه واحد من الأمور اللي أتركناها بالفترة الماضية هي الانتماء. لما إحنا ما إلنا انتماء لهاي الأرض اللي إحنا عايشين عليها، إحنا بنهملها وبنعمل فيها كثير أشياء اللي هي يعني تخريب لهاي. فإيش خسر بالقول بالسنين اللي مرقت هو الانتماء. الانتماء لما قلنا احنا منتميين لهاي الارض فاحنا بنحافظ عليها وبنحافظ على مجتمعنا. وبنقدر نقراها على كثير شغلات من كل الخراب اللي موجود في مجتمعنا، لانه بطل عندنا هذا الانتماء لهذا الوطن لهاي الارض. فقل الأهمية بالمعرفة عن القصص والحكايات والسردية والثقافة اللي كنا فيها والعادات والتقاليد. تجول في كثير من اللي بيحبوا يتجولوا من المغامرات من
1: إلى أي مدى مثلا الحرب مثلا وكورونا سبقها ويعني الأزمات من هذا النوع دعنا نقول تعزز السياحة المحلية؟ يعني مثلا عندما يمنع السفر خارج البلاد، هل هناك بالفعل من يكتشف بلادنا أكثر؟
0: كثير من يعني اليوم احنا بنشوف كثير من المنظمين، من المرشدين، من الجيل الجديد الصاعد اللي بحب يسافر، بحب يسافر ويتعرف على بلادنا ويتعرف على المناطق اللي موجودة في بلادنا، اذا كانت من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، بتعرف على المعلومات، على بحب يطلع، بحب يطلع ويطلع من الإطار، كمان الإطار الضغطي المجتمع، الأشياء اللي موجودة في المجتمع اليوم من الحوادث، العنف، من بده يطلع من هذا الإطار اللي هو صعب جدا. فبنشوف كثير من المجموعات المنظمة في بلادنا. قلت لك قلت المعرفة أكثر والانتماء للأرض من كيف كانت بالأول، إنه كنا نعرف وين القرى المهجرة، وين المناطق، وين تاريخنا، وين محلاتنا. اليوم قلت الأهمية بهاي الشغلة أكثر، صارت إنه إحنا بنتنزح في البلاد. في كمان ظاهرة ثانية اللي صارت بنفس الجسم، وكمان صار كثير ناس اللي بدهن يتركوا نقول هاي البلاد الحلوة وده يروحوا يتفرجوا أو يروحوا يتنزهوا بدول أخرى. وكمان هاي وسائل التواصل الاجتماعي
1: وأيضا يعني كل ما يتعلق بسياحة المدن، يعني قديش هذا يعني أيضا يعني دخل إلى يعني سياحتنا وثقافتنا السياحية.
0: أنا بتصور زيارة المناطق العربية والقرى العربية قلت كثير مما كانت عليه بالأول. اليوم أكثر الناس بتدور على طبيعة وعلى محلات فيها مي، محلات فيها قعدات. بتصور الأوضاع اللي موجودة في مدننا من كثير أوضاع، إذا يعني مش بس العنف، حتى الظواهر اللي موجودة، يعني المدن مش جاهزة حتى ما فيها بنية تحتية كافية إنه نبني فيها سياحة. فقلت زيارة المدن، يعني الناصري من عواصم العالم لازم تكون بالسياحة. فعدم تجهيز أو تحضير أو بناء بنية تحتية ملائمة لهاي السياحة بتقلل أكثر، يعني بتصير الناس تطلع على محلات أخرى. وحتى المدن اليهودية زادت نسبة السياحة نقول من مجتمعنا لإلها. فعندنا مشكلة كبيرة، يعني إحنا يعني أتركنا بلدتنا من إننا نرتبها ونجهزها
1: ونفتش عن مكان آخر.
0: نفتش على مكان آخر.
1: كلمة أخيرة حابة توجهها لمن يتابعنا الآن كمرشد سياحي ومرشد رحلات في اليوم العالمي للسياحة، ماذا تقول لمن يتابعنا؟
0: يعني جبران خليل جبران في قصيدته المواكب وبآخرها اللي بتغنيها فيروز أعطيني الناية وغني فالغنى يرعى العقول، هل اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور. يعني الطبيعة والبلادنا والمناطق اللي حوالينا، بلادنا فيها مختلط من كل نقول الظواهر المناخية بالعالم، من كل الطبيعة اللي موجودة في العالم. بلادنا جميلة، بلادنا إلها تاريخ عريق، بلادنا موقع، بلادنا همزة وصل كانت بين الحضارات. يعني نطلب من مجتمعنا عشان نرجع هذا الانتماء اللي فينا ونرجع ان نحافظ على على على تاريخنا، على اللي ما إله تاريخ ما إله مستقبل. على تاريخنا، نعرف اولادنا، نعرف

0: مجتمعنا، نعرف حالنا عن تاريخ بلادنا وعن انتمائنا لهاي الأرض اللي يعني داخل بدمنا كلياتنا. فمنشجع السياحة المحلية يتعرفوا على بلادنا، على البلاد العربية، على كل تاريخنا اللي موجود هنا، والطبيعة طبعا لأنها بلادنا حلوة ومنتركهاش لأي حدا.
1: مرسي أبو الهيجة، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية،
1: إلى اللقاء.

0: بعد الإعلان رح نتابع مشروعنا ونحكي عن موضوع آخر يعني يتعلق بما نسميه التطوع المؤسساتي، ما أهمية ذلك بعد الفصل.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتو بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا

0: رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي؟
4: لا، وين؟ اجتماعي؟
3: لا لا، ممكن ترفيهي؟
4: فني؟
3: لا لا لا لا.
4: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
3: بديه كرام وتامر نفار.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم مستمعات ومستمعينا في كل مكان. رجعنا نتابع بيت العيلة، كمان شوي رح نحكي عن ما يسمى التطوع المؤسساتي، ما الفرق بين هذا النوع من التطوع لتطوع الأفراد

0: جمعيات الروح الطيبة تقود مشروعا تطوعيا واسعا في حوالي 30 بلدة عربية. عن هذا المشروع وعن أهمية التطوع المؤسساتي نريد الحديث مع مدير قسم المجتمع العربي في جمعية الروح الطيبة هلال الحاج يحيى. تحياتنا.
1: مرحبا.
0: نحييك. يعني أولا هيك عرفنا يعني عن دعنا نقول هذا النوع من التطوع، ما القصد بتطوع مؤسساتي؟
1: أوكي. هذا التطوع هو فقط مجال واحد من طبعا شغلنا كمؤسسة. في عنا بالجمعية قسم اللي هو القسم التجاري اسمه. احنا كل مشاريعنا كريمة 90% من المشاريع اللي بنعملها على مدار السنة مشاريع طبعا تمويل خاص جمعية الروح الطيبة وصندوق أرسون.

0: أستاذ هلال، لحظات ونعاود الاتصال. عم نحكي عن التطوع المؤسساتي، شركات تقوم بأعمال خيرية في ممكن يعني مكان عملها أو أماكن أخرى. يعني نسأل هذا كمان شوي مع مدير القسم العربي في جمعية الروح الطيبة. يعني الكثير من مشاريع والكثير من شركات اليوم يعني تضع أيضا في جدول أعمالها وحتى في ميزانياتها هذا البند الهام، سنستفسر عنه بعد قليل. هلال حاج يحيى تسمعنا الآن؟ يعود إلينا هلال، تحياتنا مجددا.
1: وين كنا بالنسبة للشركة؟ في الشركة تيجي كمان تطلب بأي منطقة حابة تتطوع أو خصيصا بأي بلد. طبعا نشتغل مع كل البلدان العربية من مجد الشمس.
0: وماذا تقترحون عليها؟ يعني أي نوعيات يعني مثلا تطوع؟
1: أول شيء احنا دائما في عنا طلبات من المجالس لمشاريع احنا بنعملها. إذا في مشاريع كان المجلس طالبها أو جمعيات، كمان جمعيات كانت طلبيتها منها ولسه وبعد ما احنا مش ملبيين طلبهم، في احيانا نيجي بنعرض عليهم هاي الافكار. وفي احيانا شركات، يعني قبل سنه كانت في عنا شركه لاجل حكت لنا احنا في عنا بدنا نعمل 16 مشروع 16 بلد، بس كان عندهم شرط وحيد. الشرط انه تطوعهم حابين يكون فقط لكل ما يتعلق بالتوحد اولاد. بالنسبه للافكار تبعت المشاريع في الشركة زي الثانية.
0: الآن هلال من تجربتك، يعني لماذا هذا مهم يعني للشركة نفسها؟ يعني هذه شركة تجارية تقوم مثلا بتسويق أمر ما، لديها الكثير من أعمال، جدول الأعمال مكثف، يعني ما لهذه الشركات والتطوع؟
1: في ثلاث أسباب. السبب الأول في شركات اللي بتأخذ هذا اليوم طبعا التطوع وبتحوله كيوم لتكاتف بين الموظفين. يوم حافل بالنسبة لها، يعني شركات تستثمر كثير أموال بيوم تطوعي واحد اللي بيطلع فيه كل موظف في الشركة. هاي الهدف الأول. الهدف الثاني، في بلدان في شركات اللي بتعطي خدمات لبلدان معينة بمستوى المجلس المحلي، فهاي الشركات بتيجي بتحكي هيك، هاي المجلس أنا بربح منه مصاري، موظفيني الرزق إلهم هي كمان
0: من نفس البلد، فأنا يعني أريد بطريقة ما أن أعيد ولو شيء رمزي لهذه البلد.
1: بدل ما هم يجوا تبرع مصاري هيك تبرع وخلاص، بيجوا علينا بيقولون أوكي إحنا بدنا نستثمر، أنتوا ابنوا إلنا الخطة. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة اللي هو كل ما يتعلق بتطوع، في اليوم كثير شركات اللي حابة تنخرط بالعمل الاجتماعي، حابة يكون لها تأثير اجتماعي. في مثلا بشهر ب25/10، طبعا دون ذكر أسامي للشركات، في شركة اللي ب25/10 توجهت أنا طبعا وين قبل شهرين، عندها تقريبا 80 موظف، اللي قسم منهم قسم كبير هو مجتمع عربي. أوكي، أجي حكولنا في قسم كثير من المجتمع من موظفين المجتمع العربي وحابين نخدم المجتمع العربي بالشمال. اختاروا إلنا بلد اللي بدنا نيجي يوم تقريبا 6 ساعات عندهم.
0: جميل. طب والسؤال، يعني انتم تنشطون في 30 بلدة نفهموا، اذا اختاروا يعني بلدة اخرى؟ هلال كمان مرة يغيب عنا.

0: لحظات ونعود الاتصال لسؤال أخير يعني حول البلدات التي ينشطون فيها في هذه الجمعية، جمعية الروح الطيبة. هلال مرة أخرى تحياتنا.
1: شكرا. فهي الشركة اللي حكيت عنها اللي عندها كمان 80 موظف و 75 واحد، بدهم يجوا على مكان اللي الموظفين الصبح لما يجوا عليه لما يطلعوا منه بعد 6 ساعات يشوفوا إشي ثاني.
0: جميل.
1: يعني يجوا على مكان اللي هو مهمول مش مرتب، وبدهم 6 ساعات يشتغلوا فيه ويطلع غيره. طبعا عملية من هالنوع بيكون طبعا في مندوب من طرفنا اللي هو مندوب بيختص بالعمل.
0: نعم.
1: وإدارة عمل تطوع مع كثير موظفين.
0: نعم. هلال، ذكرنا يعني في المقدمة يعني مشروع الأخير تنشطون في 30 بلدة، يعني هناك بلدات أخرى منه يعني

0: فقط لا. يعني هذه القائمة.
1: في بنك مركنتيل من خلينا نقول الشركة الوحيدة اللي صار إلها باستمرار كل سنة تشتغل بتتطوع وبتطلع موظفينها يتطوع المجتمع العربي من 12 سنة.
0: نعم. ولكن في شركات اللي بتختار بلدات أقل يعني أو البلدات اللي هي تنشط فيها.
1: في طبعا بنك مركنتيل كل سنة بكل كل البلدان اللي فيها فروع له أو حتى بلدان ما إلها فروع بس سكانها بيستخدموا كثير اللي هم عملاء لبنك مركنتيل، الموظفين بيطلعوا يتطوعوا. السنة الإشي نعمل في هاي الفترة لأنه تأجل بسبب الحرب طبعا.
0: طيب قديش يعني يعني من تجربتك هلال يعني هذا يعني التطوع المؤسساتي دعنا نقول يستمر يعني لاحقا كأفراد يعني نفس الموظفين ممكن أو نفس العملاء في هذه الشركة يعني يستمرون حتى لو الشركة توقفت عن العطاء؟
1: في كثير شركات أو موظفين اللي تطوع الأول اللي بلش اللي هو بشكل مؤسسات عن طريقنا اللي احنا سمعنا بعدها مش نظل تواصل يا إما بين الشركة نفسها للمؤسسة بأشياء مهمة بتخص عملنا أو بين حتى أفراد. وفي هنا كمان الأفراد اللي ما يجي يتطوعوا ويتعرف على ناس ما كانوا يعرف عنهم إشي، في أشياء كمان حتى لو ما يضلش علاقة بعدها بس هذا البني آدم صار عنده تغيير فكري بالنسبة للشخص اللي تطوع من أجله. في شركة عربية على فكرة اللي قبل 3 سنين تطوعت ب16 بلد أو 16، واحدة من هاي البلدان كانت أجوش الموظفين والموظفات يتطوعوا لأولاد أيتام بمؤسسة.
0: نعم.
1: كانت هاي الفترة بشهر رمضان تطوع قبل شهر رمضان. فقبل ما أجا عيد الفطر مديرة المؤسسة ترفع لنا التلفون بتحكي لنا هلال بس حبيت أحكي لك اليوم أجت حافلة كبيرة محملة 18 كرتونة ضخمة.
0: جميل.
1: 18 ولد يتيم اللي عنا بكلها أكيد يعني مش منا بس هنا بتقول آه بعرف بس هاي وبعثوهن الشركة اللي قبل شهر أجوا تطوعوا عنا
0: فاستمروا بذلك
1: بدون خبر مسبق جابوا لكل ولد كرتونة كبيرة اللي فيها ألعاب وهدايا وملابس وكل من أشياء وأجوا حكوا لهم هيك بثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد مش متذكر الشركة راح تطلعكم تطلع الأولاد رحلة على حسابها.
0: جميل جدا.
1: هذا إيش إحنا طبعا ما بنعمله إنه إحنا كمؤسسة ما بنقي التبرعات.
0: نعم.
1: المؤسسة اللي هي بتستثمر.
0: نحييكم.
1: في كثير شركات بجملة وحيدة.
0: نعم.
1: في شركات عربية آخر سنة حتى شركات أو مكاتب اللي بيكونوا 4-5 موظفين بتوجهوا إلنا نعمل معهم لقاءات كمان نبحث إحنا أنواع الشركات لإيش. شو الشركة هاي ملائمة إلها وإيش هاي الشركة مش ملائمة إلها. فكل مشاركات عربية تستثمر أنا بحكيش تبرع هنا استثمار بمشاريع اللي هي بتقدر تكون شريكة كمان بالتخطيط إلها. هذا الإشي كمان بفيد أول إشي المجتمع بشكل عام بفيد كمان الشركة وموظفيها بالتعارف على شرائح اللي هاي الناس ما كانت تعرف عنها إشي.
0: نعم كما ذكرت يعني مش بالضرورة شركات كبرى أيضا يعني مصالح صغيرة تستطيع القيام بذلك.
1: قبل فترة مكتب محاماة في 8 موظفين تطوعوا بفعالية جدا صغيرة بس طلعوا مكيفين ومبسوطين.
0: جميل جدا هلال حاج يحيى نحييكم جميعا يعطيك ألف عافية.
1: العفو شكرا لك.

0: في الساعة الثانية من بيت العيلة رح نحكي عن الكثير من مواضيع، منها هل نستطيع مبكرا التعرف وتشخيص ما نسميه باضطراب ADHD، سنتناول موضوع الوساطة في المدارس ومشروع خاص، وأيضا في بيت العيلة سنتناول موضوع آخر نتحدث من خلاله عن الذكاء الاصطناعي ويعني الجيل القادم وفق OpenAI وأنتروبيك. ماذا يخبئ لنا الذكاء الاصطناعي في جيله الثاني؟ هذا وبعد إذن في الجزء الثاني من بيت العيلة. طبعا نرأس الساعة راح نكون مع نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها راح نكون معكم لنواصل مشوارنا بهذا الجزء، وطبعا الكثير من أغنيات أيضا يعني حضرناها على أمل تنال الإعجاب، فكونوا معنا بإطار فقرتنا. لحظات ونكون مع آخر الأغنيات اللي اخترناها في برنامجنا، من بعدها رح نتابع المشوار زي ما ذكرنا رأس الساعة النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس، انتصاف النهار نكون معكم في هذه الجولة الإخبارية، ومن بعدها نتابع برنامجنا.
1: ما تزعل بين أخلي هيك، ما بحب يكون في حدا بغني أحسن منه، هو هيك بغال.
2: شو بدي أعمل؟ خاطر.
1: طيب ليك مش رح تبقى تجي لعنا على هون؟
2: ما سمعتي بيك شو قال؟
1: شو قال؟ ما تغني تعا، ومش ضروري تغني.
2: قولك هيك؟
1: ايه، وبكرة عشية في عنا سهرية، إذا بتحب تجي.

بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير تامي. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي.

0: إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا وين اجتماعي؟
4: لا لا ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا
5: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
4: عليك كرام وتامر نفار.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في 29 من عمره من سكان يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في المدينة وأسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه مجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان جاء الاعتقال صباح اليوم الأحد بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال. عمل خبراء متفجرات على تفكيك عبوة ناسفة وإبطال مفعولها في قرية ألفريديس. وبحسب التقارير تم فتح تحقيق في الملابسات فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية يوم أمس. وأدعى الجيش في بيان أن عناصر من حزب الله أطلقوا مسيرة متفجرة الليلة الماضية تجاه قواته دون وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على ساهر صقر الذي شارك في اختطاف نوع أرجماني في غارة جوية استهدفت أمس مخيما وسيارات وسط قطاع غزة. وقال الجيش إن صقر كان قد ظهر في توثيق مصور يوم 7 أكتوبر وهو ينقل أرجماني إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما يسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة. في القدس أفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات داخلها وأدت طقوسا تلمذية تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وعيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. وفي السياق دعت جماعات استيطانية لتكثيف دخول المستوطنين إلى المسجد وأداء طقوس دينية في باحاته. أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط إيران واضحة، مؤكدا أن أي تحرك لإعادة فتح المضيق يتوقف على تلبية هذه الشروط. وشدد عرقجي على أن إيران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن حقوقها. إلى ذلك قال الجيش الإيراني إن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا على ضرورة البقاء في حالة استعداد لتوجيه ضربات قوية إلى العدو. ووجه قائد الجيش رسالة لجميع دول الجوار ودول المنطقة قائلا إن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لن

0: يجلب الأمن للمنطقة برمتها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليلة. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

أحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. رجعنا لنتابع بيت العيلة وجزئه الثاني المستمر حتى الساعة الواحدة. نحييكم في كل مكان. تحية لزميلي ياسمين من غرفة الأخبار، خليل الحداد وأتيها الحسن في إعداد برنامجنا، عاد ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. هل نستطيع أن نلاحظ تشتت الانتباه وفرط الحركة في سن مبكرة؟ سنتحدث عن هذا الاضطراب، سنتناول موضوع مراكز الوساطة المدرسية وتعزيز ثقافة الحوار، وأيضا الجيل القادم من أوبن إي آي وأنتروبيك. سنتحدث عن يعني هذا السباق في مجال الذكاء الاصطناعي، كل هذا ينتظرنا في هذه الساعة.

0: هل نستطيع أن نلاحظ تشتت الانتباه وفرط الحركة في سن مبكرة؟ كيف يمكن من تقليلها؟ عن هذا الاضطراب نريد الحديث مع معالجة وظيفية تختص بتطور الطفل وعلاج تشتت الانتباه وفرط الحركة ومسؤولة العلاج الوظيفي في المستشفى الفرنسي في الناصرة فدوى حنة نصار. تحيتنا.
1: أهلين أيال، أهلين، أعطيك العافية.
0: نحيك. قبل يعني ما نحكي عن التشخيص، تعالي نعرف يعني بجملة قصيرة ماذا نقصد بهذا الاضطراب، نقص الانتباه وفرط الحركة الـ ADHD.
1: بالنسبة للتعريف شوي رح أبدأ بالعكس من الآخر مش من الأول. بدأ أقول إيش بقولش، شو مفهوم الخاطئ لإله. الـ ADHD معناه مش ببساطة طفل اللي هو كتير حركي، الإشي مركب أكتر بكتير من حركة زائدة. هو عمليا اضطراب مصدره خلل بالجهاز العصبي البيولوجي.

0: عادة بيكون في نقص بمادة الدوبامين اللي مفرزة بالجسم، اللي هي بتساعدنا إنه إحنا نحافظ على التركيز تبعنا. وهو عمليا اضطراب شائع، يعني أنا نسبة حوالي 5-10% من الأطفال مشخصين مع ADHD.
1: دائما السؤال أخت دوا، يعني هل هناك زيادة، يعني يزداد العدد أم أننا نشخص أكثر؟
0: التشخيص عم بيزيد. عمليا أنا الإشي بالADHD إنه هو في له ثلاث مجموعات فرعية، فرح أحكي كمان ليش هذا الإشي بفسر ليش بالفترة أو بالسنوات الأخيرة عم بيزيد التشخيص أو إحنا عم نشوف أكتر ADHD. لأنه في فرع منهم اللي هو الأول، الADHD إحنا بنحكي دائما فرط حركي وتشتت انتباه، بس مش بالشرط،
1: مش بالضرورة يكونوا الاثنين سوا، يعني
0: بالضبط، لأنه ممكن يكون مشكلة بس بتشتت الانتباه، زي الأولاد اللي هن عمليا عندهم صعب ينتبهوا للتفاصيل، عندهم صعوبة بالترتيب والنظام، بنسوا المهام، بنسوا أغراضهم. فعمليا هاي الفئة مش بالضرورة يكون عندها فرط حركي، وهاي الفئة ممكن كتير إحنا ما ننتبه، وما كان زمان ما كانوش بشخصوهم، بالأخص عند البنات، فئة شائعة عند البنات. لهيك كمان عيال قبل، لحديث قبل 10-15 سنة كانوا يحكوا إنه هو شائع أكتر، ما زال لليوم شائع أكتر عند الصبيان عند الأولاد، ولكن قبل كانوا يحكوا على نسبة 1-6 من بين كل بنت واحدة في
1: سنها
0: أولاد، اليوم عم بيحكوا 1-2 1-3 لأنه عم بشخصوا أكتر.
1: الفئة الثانية يعني مستوى حتى هنا يعني في الفئات
0: الفئة الثانية ممكن يكون فقط فرط في الحركة بدون مشاكل تشتت انتباه، عمليا الأولاد اللي بنحكي عنهم بوصفوهم زي البطارية اللي بتطفيش، ومحرك هيك اللي كل الوقت بيشتغل، كل الوقت حركة طاقة اندفاعية، بيزعجوا الآخرين، هدول كتير هوين نشوفهم ونشخصهم، وعادة هدول الأولاد اللي
1: وهذا يعني يلاحظ ويشخص حتى في أجيال وفي سن مبكرة؟
0: لا أو لا، ممكن يكون في عوارض
1: أو علامات،
0: إحنا نشوف علامات أو عوارض مسبقة بجيل أصغر، بس بالضبط هذا اللي مهم أوضحه اليوم بحلقة اليوم. إنه مش كل طفل عنده حركة زائد وعنده طاقة معناه إنه هو عنده
1: ودعينا أيضا يعني نشير هنا، يعني ذكرنا يعني رح نشير للمؤشرات، يعني في كثير يعني في معظم الأحيان نحن نتعامل مع الطاقة بشكل إيجابي، يعني نريد أطفال لديهم طاقة وشغف ولعب وضحك وما إلى ذلك.
0: صحيح، وهذا احنا بنحكيه، عشان هيك بالواقع حسب التشخيص ما بيتم تشخيص ADHD قبل جيل 4 سنوات، لانه طبيعي ومفضل ومن ناحية تطورية هذا الصح انه الولد يكون حرك وعنده طاقة ويستكشف باجيال سنة وسنتين وثلاثة لحد جيل 4 اللي احنا بنبدأ نتوقع يكون عنده أكثر مهام، ان كان مهام حياتية وان كان مهام بالاطار التعليمي مش مشكلة، ولكن عشان هيك ممنوع او لا يتم تشخيص الطفل قبل جيل 4 سنوات، وعادة حتى بفضله دائما لجيل 5 أو 5 أو 6 سنوات، هناك بيتم التشخيص بشكل واضح أكثر.
1: وكيف يعني يشخص، يعني كيف يقيمون من الجانب المهني بالفعل بانه هذا اضطراب ADHD؟
0: مهم كمان اذكر انه ADHD اليوم مش فحص بنعمل، انا بروح بعمل فحص واحد وخلص عنده ADHD او ما عنده ADHD، وعمليا تقييم واسع وشامل. عشان اليوم نشخص ADHD المفروض الاهل او الطبيب يوجهه لطبيب مختص، عاده طبيب اعصاب تطور الطفل، مختص تطور الطفل وطبيب اعصاب اللي هو مؤهل انه يشخص الـ ADHD عند الطفل، وعاده التقييم بيكون شامل، يعني احنا الطبيب بيجمع او المشخص بيجمع معلومات عن الطفل من الاهل، من الاطار التعليمي، بفحص الولد، ممكن يكون كمان مارق تشخيص بالعلاج الوظيفي قبل ما يوصل لعنده، ويكون في تقرير من معالج او معالجه وظيفيه، فاحنا بنطلع على الطفل واداء الطفل بكتير بيئات مش بيئه واحده، وبعدة مجالات تطوريه لحد ما نجمع كل المعلومات ويقرر الطبيب انه اوكي هو عنده ADHD. وكتير مرات مش من اول مره بشخص ممكن يقول انه في شك، لا ADHD تعال نشوفكم كمان نص سنه او كمان سنه.
1: الان ممكن يكون حالات اللي يعني في اضطراب ADHD ولكن التحصيل العلمي مثلا جيد جدا، كيف يتعاملوا مع هذا؟
0: طبعا كتير ولاد ADHD لا يعني صعوبات تعليمية، ADHD ممكن يصعب على المهام التعليمية أو القيام بالمهام التعليمية، ولكن هو بالعكس، يعني أنا كمان عندي بالعلاجات كتير ولاد اللي عندهم ADHD وناجحين وبجيبوا علامات جدا جدا جدا عالية. ADHD المهم تشخيصه، وإحنا دائما نحكي مهم إنه تشخص اولا قديش ممكن ابكر اكيد عشان التدخل والارشاد الاهل والملائمه البيئه، هاي هي اهم شغله بالاي دي اتش دي. الاي دي اتش دي حتى لما يتم تشخيصه لا يتم علاجه، هو عمليا ايش اللي

0: في الطفل مدى الحياة، وهي كمان شغلة مهم نعرفها، ولكن مهم الأهل يكون واعين لهذا الإشي، ومهم ياخذوا إرشاد كيف يتعاملوا معه. فعمليا لما إحنا عندنا طفل اللي هو عنده ADHD، مش مهم قديش عمره، 4 5 صف أول صف خامس، وعنده قدرات طبعا، في مرات بيكون كمان ADHD مع كمان شغلات تانية، ولكن إذا عم نحكي بس على ADHD وعنده قدرات تعليمية منيحة، فيش أي سبب إذا إحنا بنفهم الطفل وبنلائم البيئة وبنعمل له بيئة اللي هي مناسبة للاحتياجات تبعته ما ينجح الولد. بالعكس يعني هدول كمان بالبالغين عملوا كثير أبحاث على بالغين اللي عندهم ADHD، وهن بيكونوا من أنجح الناس بالمستقبل.
1: الآن لو تحدثنا عن العلاجات المتوفرة اليوم، هل هي دوائية فقط؟
0: لا طبعا، أكيد لا، أكيد الدواء عادة هو آخر حل.
1: نعم.
0: يعني عادة حتى لما يتم تشخيص الطفل مع ADHD، الطبيب بيقول تعال نبدأ برنامج علاجي، تدخل علاجي، إرشاد للأهل. في حال إنه عن جد ADHD بيكون عائق على أداء الطفل بشكل كبير، وما عن جد بنشوف هناك في حالات عن جد صعبة، اللي هو صعب أي علاج أو الإرشاد لحاله عن يساعد الطفل، وعن جد بيكون بحاجة لتدخل بالدواء. ولكن كتير أغلب الأحيان هون بيتم مرافقة الأهل، تدخل بالعلاج الوظيفي طبعا، بالعلاج الوظيفي نفسه كعلاج وظيفي. إحنا في عنا طرق واستراتيجيات إنه إحنا نساعد الطفل وأهله يتعاملوا مع ADHD، وفي الكوكفان اللي هي الطريقة العلاجية المخصصة للADHD اللي المفروض يكون المعالجين عندهم استكمال خاص فيها. ولكن العلاج أو التدخل الأساسي هو عمليا رفع الوعي عند الأهل، فهم الطفل، نفهم إيش القدرات اللي عند الطفل من ناحية القدرات القوية العالية عنده، وإيش الصعوبات تبعته، وكيف الـ ADHD بيأثر على أدائه اليومي، وكيف مع وجود الـ ADHD إحنا بنقدر نوصل لأفضل أداء للطفل.
1: طيب لو حكينا عن الرفض، إلى أي مدى اليوم هناك يعني رفض من قبل الأهل؟ دعينا نقول حتى عن الكشف والتشخيص، ولكن من جانب آخر يعني ما أهمية ودور الأهل يعني دعينا نقول التعايش مع هذا الاضطراب؟
0: أنا بحكي لك هيك كمان، الأبحاث بتحكي قديش في وعي كبير كبير كبير عم بيصير بالسنوات الأخيرة كمان للتشخيص عند الأهل وكمان بالأطر التعليمية. بس أنا بحكي لك كمان من خبرتي أنا الشخصية مهنية، يعني أنا لي 18 سنة بالمجال، أول ما بلشت أشتغل ما كانش فيه كتير وعي، ما كانش الإشي مفهومي كتير. اليوم في وعي كتير كبير عند الأهل، الأهل كلهم بأجيال صغيرة عم بتوجهوا للتشخيص، بيكون في كتير تعاون كمان من الأهل وكمان من الأطر التعليمية. إحنا اليوم لما بنعمل برنامج وتدخل وإرشاد، إحنا ما بنحكي بس مع الأهل، إحنا كتير مرات أنا بروح على المدرسة بيكون عندي جلسات مع الطاقم، بنبني لهم برنامج وخطة علاجية كمان بقلب المدرسة، فعم بيكون تعاون بين كل الأطر. وأنا بحكي لك عن جد عم بيكون في الأهل أو البيئة الداعمة هي الشرط الأساسي لنجاح الطفل حتى مع ADHD.
1: بدنا نشكر كل المعلومات فدوى حنا نصار، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: إلى اللقاء. بعد الفاصل الإعلاني نواصل في بيت العيلة، تابعونا.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: مراكز الوساطة المدرسية تعزز ثقافة الحوار، ما هي الفكرة من وراء هذا المشروع؟ دعونا نرحب بدكتور غزال أبو ريا مدير المركز القطري للوساطة. تحياتنا دكتور.
1: أهلين خيال لك الأخوة الأخوات المستمعين.
0: نحييك. دعنا نتحدث عن الوساطة أولا، ماذا نقصد يعني بهذه المهمة؟
1: نعم، بداية نقول عمليا الوسيط هو إنسان، يعني شخص عمليا يمتلك مهارات يعني تطبيقية، يحاول أن يساعد أطراف الصراع على الوصول إلى يعني حل يرضي الطرفين. بمعنى هو ليس محكم وليس قاض، إنما يساعد الطرفين من خلال يعني مراحل الوساطة. يعني اليوم في عنا نقول طرفين صراع موجودين بتوجهوا لوسيط، لأنه للمحكمة بتعرف يعني بأخذ وقت كثير وتكاليف، وكمان في النهاية يعني راح يعيشوا كملوا مع بعض. تخيل يعني جيران اثنين عمليا اللي في صراع بيناتهم، بروحوا للمحكمة واحد بيربح أقير واحد بيخسر، وبدون يكملوا يعيشوا مع بعض كل يوم صباحا نشوفوا بعض. أو مثلا في المؤسسة يعني خلاف بين المشغل وبين الموظف، بروح الموظف عمليا لوين؟ للمحكمة، بيربح أو بيخسر وبرجع يشتغلوا مع بعض. وفي المدرسة كمان يعني تخيل لا سمح الله.
0: الهدف دكتور بأنه يعني في الوساطة أن لا يكون يعني فائز وخاسر.
1: تماما، أنا رابح أربح وأنت تربح، جزءا من حاجياتي اللي أنا بطالبة يعني، وهذه ثقافة وهذه لغة، يعني لغة الوساطة يجب أن تكون سائدة في مجتمعنا.
0: الآن يعني الوساطة يعني هذه في المحاكم، في الحياة، في العلاقات ما بين الجيران، في الميراث أحيانا. ماذا عن الطلاب؟ يعني أي مثلا قضايا مدرسية طلابية يعني دعنا نقول مناسبة لهذه الوساطة؟
1: نعم، في الواقع أنا بدي يعني من خلال مركز الوساطة القطري اللي بدرنا لإقامته عمليا خلال سنوات، قمنا في إقامة مراكز وساطة مجتمعية. ولكن سؤالك أخ أيال يتعلق في مراكز الوساطة المدرسية، ماذا يعني؟ إنه اليوم مثلا الطلاب اليوم هن عمليا يعني قيادة الغد، وهن شبابنا اللي بدنا نقود مجتمعنا على الصعيد المجتمعي وكل الأصعدة عمليا. وفي هناك أهمية تهيئة الطلاب للحياة المستقبلية في العيش في المجتمع الكبير بعد المجتمع الصغير وهو المدرسي. ماذا نقصد يعني؟ وقمنا في مبادرات عديدة في المدارس، يعني إنه اليوم بيجي إدارة المدرسة وطواقم المعلمين بيشوف إنه إقامة مركز وساطة في المدرسة. ماذا نقصد؟ بيختاروا الطلاب اللي يعني بعد المقابلة معهم والحديث معهم اللي بيرغب يكونوا بهذا المجال، بمروا بسيرورة يعني تقريبا 20 ساعة على الأقل، بيكتسبوا آليات الوساطة، لأنه الوسيط في النهاية عنده آليات معينة، فهم مراحل الوساطة، بندربهم عمليا، وبالنهاية يقام عمليا مركز وساطة مدرسي اللي بيجيب الطلاب قضاياهم. مرات في قضايا مشاكل طلاب بين طلاب، مزبوط أخيال؟ مرات في عنا بين معلمين وطلاب، مرات حتى بين أهالي ومعلمين، وهذا مركز الوساطة بيساعد عمليا على حل القضايا. لا سؤالك اليوم يعني في مرات انخفاض في المستوى التدريسي، مرات بيجي بيشتكي معلم عدم تسلم الواجبات الوظائف من الطالب، مشاكل سلوكية وعنف كمان موجود في المدرسة.

0: مع كل إنجازات مدارسنا الحمد لله. مرات بيجي طلاب بيشتكوا على تمييز يعني معين. بعطيك مثال لكل المستمعين، في الأسبوع الأخير طلب مني أن يعني أقوم بوساطة بين معلم وطالب. الطالب عمليا يبدو كان هادئا كما قال المعلم كل الفترة، والمعلم بيعتقد يعني من جلست معاه قال أنه يعني زي الملاك، يعني لا مشكلة عنده ولا إشي. ومرة واحدة انفجر في بالصف وقال أنت يا معلمي تتجاهلني عمليا، وكمان أطاح في المعلم باتهام يعني أنت تعطي وقت أكثر واهتمام ولفت نظر لمين؟ للطلاب اللي هن من عائلات يعني خلينا نقول إلها مكانتها الاجتماعية.
1: إلى أي مدى يعني هذا يتطلب أيضا من المعلمين المربين من أولياء الأمور يعني دعنا نقول أولا يعني نوعا ما تنازل، يعني بما أنه يعني هناك يعني نتحدث دائما عن السلطة الوالدية، نتحدث أيضا عن سلطة المعلم، إلى أي مدى التوجه للوساطة يتطلب من المعلم بأن يكون دعنا نقول شريك متساوٍ في هذه الوساطة؟
0: نعم، من تجربة سنوات عديدة مع الإخوة مدراء المدارس والمستشارين والمعلمين والمربين، هن يعني بيشجعوا وبتماثلوا وبيشوفوا أنه في حاجة مهمة للمدرسة. ليه؟ كما مرة أنه من الطلاب بتمرنوا على حل والتدريب يعني حل المشاكل، بالعكس في دعم وسند يعني مجتمعي لهذه القضايا على صعيد المجتمع وعلى صعيد المدرسة. في النهاية أخ أيال، المدرسة نعم نقل المادة التعليمية للطلاب وبدنا نهيئ الطلاب للمهارات التعليمية، ولكن المدرسة اليوم كمان تقاس اللي هي لأي مدى التربية للقيم، لأي مدى عمليا يعني التربية اللامنهجية، لأي مدى عمليا فعاليات مهارات حياتية. يعني اليوم بنشوف في مدرستنا الحمد لله يعني، وأنا قريب من المدارس جدا يعني في كل سواء في المثلث والنقب والجليل، بشوف قديش في تجارب في المدارس اليوم تختلف عن زمان. اليوم الإشي منهجي في قضايا التربية، يعني قضايا التربية للقيم. يعني بنحكي اليوم إحنا مثلا على الانتماء الإنسان، انتماء الطالب لمجتمعه. بنيجي اليوم للمدرسة لمن نأخذ منهاج معين التربية للقيم، يعني احترام الوالدين أوكي قيمة كبيرة جدا مهمة جدا. السؤال تحدث مع الطلاب كيف أنتم مثلا ترجموا هاي القيمة لسلوك معين. يعني اليوم جدي وصل جيل 80 وفي عنده مثلا حالة مرضية أو نسيان معين، كيف أنا بدي يعني كحفيد أحتضن جدي أسمع وأصغي إليه؟ وكمان كثير من إحنا بنقعد كمان مع يعني الآباء الكبار في العمر، بقول لك مع التغيرات الاجتماعية اليوم بيجي عندي حفيدي ولكن كأنه للبروتوكول إنه زارني ولكن حامل هالجهاز الخلوي وبتطلع ويعني بدحرج هالتلفون من محطة لمحطة،
1: يجلس يعني بجانبي ولكن مشتت للغاية.
0: مشتت، ولكن أخ أيال بدي أقول لك يعني كمان الوساطة فيها يعني صندوق آليات معينة. الوسيط اللي بيخرج يعني لحل ومساعدة طرفين الصراع زي أي واحد مهني كهربجي أو يعني أي مهنة معينة. شو بقصدي؟ حتى كل المستمعين يعني نكون بتماثل وإن إحنا موجودين، يعني في آليات معينة اللي مهمة بحياتنا كأب كمعلم بكل مجال، يعني مش بس في المدرسة. قضية ما يسمى الانعكاس. شو يعني انعكاس؟ يعني اليوم أنا قاعد مع صاحب لي وبقول لي يعني بشكيلي من أمر معين، لمن أنا بعيد كلامه وأنا مصغي إليه مش مستمع إليه وبس، يعني مصغي إليه يعني بحاول أعيد كلامه هذا بريحه. يعني مثلا بعطيك مثال، أخت عاملة يعني في المدرسة أو في أي مكان عمل ثاني وكمان عندها وردية ثانية في البيت. بصير مع أخواتنا إنه بيشتغلوا ربة بيت وكمان عاملة، مزوط ولا لأ؟
1: أكيد.
0: لمن تيجي مثلا العاملة اليوم بتقول يعني إني أنا يعني بشتغل في ورديتين وأنا بحاجة كثير إني أسمع كلمة داعمة من زوجي أو من أفراد العائلة، ويعترفوا حتى بجهدي هذا بريحني وبيعطيني أكثر تضحية. لمن أنا باجي كوسيطه يعني بقول له يعني أختي العزيزي هل فهمت منك أنه يعني أنت بحاجة لكلمة طيبة من الأبناء من البنات من الزوج عمليا على جهدك بتقوم فيه وأنت مضحي ومبسوطة في هذا الجهد؟ هذا ما يسمى انعكاس. لمن أنا باجي أدرب الطلاب على الانعكاس في شغلات ثانية كمان آلية ثانية ما يسمى ترطيب الموقف، تليين موقف. شو يعني؟ بيجي طالب وإحنا بنمر مع تجارب مع طلاب، هل المعلم يكرهني ويحرجني دائما أمام طلاب الصف؟ أنا ما عادش أقدر أتحمل، أنا بدي أروح على المدرسة. باجي بعمل تليين.

0: هي للطالب، يعني بعد سماحك هل يعني تشعر بإحراج وتحتاج إلى تعامل باحترام في الصف، بدل ما الطالب يعني يجي عمليا يغلي وإحنا بنعمل له عمليا تليين للموقف. كمان في آليات يعني أستاذ عيال اللي هي قضية الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة.
1: جميل.
0: هذه لو ندرب حالنا عليها، يعني اليوم الأخ عيال أجل راد الشمس لهذا البرنامج اللي بنعتز فيه وبنعتز في هذا موقع الشمس عمليا. بسأل الأخ عيال يعني هيك في محادثة أخوية، بقول لك يعني أخ عيال إن شاء الله هيك وصلت بارتياح عمليا للناصرة. يعني سؤال مفتوح، ما أسألك هل كان في ازدحام بالشارع ولا لا، جواب نعم أم لا. ولكن لما نيجي أخ عيال لقضايا مهمة، الأسئلة المفتوحة حدثني عن شعورك. مثلا أنا اليوم مربي لطلاب وعملت مثلا نشاط معين اللي هو بدي أدعيهن أسمعهن. شو يعني أسمعهن؟ مش بعد مشكلة بدي عندي بقول له أنا بكرة بدي أقعد أنا وياك، بس يعني حبيبي أعرف شغلي إنه أنا داعيك تنتعرف على بعض، لأنه أنا بيهمني نتعرف على بعض.
1: جميل.
0: وإحنا بدنا نكون مع بعض السنة التعليمية. أنا باجي عمليا للطالب اللي هو مكيف ومبسوط. ليه؟ لأنه نظرينا دائما أنه بصير مشاكل بين المعلمين والطلاب على خلفية سلوكية أو أسباب ثانية، والمعلم بدعي وين؟ الطالب عنده يعني على محادثة. خلينا نقول تذنيب أو مشكلة.
1: دكتور غزال، نريد يعني في نهاية حديثنا أن نشير يعني أيضا يعني ماذا يضيف يعني هذا المركز أو هذه الوظيفة للوسيط نفسه، يعني الطلاب اللي بيشاركوا كوسطاء، يعني كيف ينعكس عليهم أيضا يعني مستقبلا؟
0: هذا سؤال هام جدا، أشكرك عليه. عمليا كما قلنا الطلاب اليوم هني قيادة المستقبل. إحنا بنشوف اليوم تهيئة اجتماعية، إحنا بنهيئ طلابنا. لما نحكي اليوم حتى على يعني السلم الأهلي ونحكي على مثلا يعني المناخ العام في قرانا ومدننا ومؤسساتنا، اللي بنهيئ طلابنا اللي بكرة هذول هني قياديين، كل واحد ما كان عمله هو بده يجري تغيير اجتماعي، وهذا بالنهاية يعني بوصلنا لمجتمع اللي فيه حصانة فيه مناعة، لأن في احترام وفي تقدير وحل مشاكلنا بطرق سلمية، بطرق يعني الوساطة، بطرق التعاون، هذا بيخلق مجتمع متكامل. وكنا اليوم مع كل أسف بنحكي إنه يعني مجتمعنا اليوم فيه إشكال من ناحية يعني السلم الأهلي، ما بدنا ندخل في هذا كل جوانبه. ولكن بدي أحكي أخ أيال يعني اليوم إنه قضية السلم الأهلي مهم جدا، وهذول الطلاب هن مواطني الغد، وهذول هن بدن يعني يحققوا أهداف يعني المجتمع وحصانة المجتمع، مناعة المجتمع. كل ما إحنا يعني واجهنا الاختلاف والصراع بطرق عمليا سلمية، ومش بطرق يعني العنف، ولا بطرق الذهاب للمحاكم
1: أكيد.
0: ولا يعني لطرق أخرى، وهذا بيجعل يعني مجتمع آمن يطيب العيش فيه.
1: نعم. دكتور غزال أبو ريا، مدير المركز القطري للوساطة، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.

0: تعالوا نتابع برنامجنا مستمعاتنا مستمعينا لنحكي عن المنافسة الكبرى في عالم الذكاء الاصطناعي. أسبوعين بعد ما طالبوا في كل من شركة أوبن إي آي وأنتروبيك بنوع من يعني تخفيف سرعة هذا التطور، دعوا يعني لنوع من دراسة التروي في العمل مع الذكاء الاصطناعي. يعني أسبوعين بعد هذا تعلن أوبن آي وأيضا أنتروبيك من جهة ثانية عن الجيل المقبل من تشات جي بي تي وكلاود. كيف هذا؟ كيف نفسر هذا؟ ماذا يقول عن هذا الصراع، عن هذه المنافسة مهندس البرمجيات وخبير الذكاء الاصطناعي جميل نخلي؟ تحياتنا.
1: تحياتي لك. يا
0: خافوا من بعض حسب رأيك؟ يعني خافوا يعني أن تسبق شركة أخرى؟
1: طبعا اليوم يعني المنافسة بين الشركات الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة جديدة. أوبن آي وأنتروبيك أطلقوا بنفس الوقت جيل جديد من النماذج جي بي تي 6 وكلود أوبوس 5.5. الوصل أهم يعني أنه مش أنه بس طلع موديل جديد وأقوى، ولكن الشيء الجديد أنه الشركات صارت تتنافس على الكفاءة. كيف بيعمل مهام أعقد، كيف بيغلط بشكل أقل، وبنفس الوقت كيف ممكن يستهلك موارد أقل وتكون تكلفته أقل.
0: الآن قبل هذا خلينا نرجع شوي لورا، يعني يعني دعوة للتروي ويعني دعنا نقول تخفيف سرعة ووتيرة التغييرات، من أين جاءت؟ يعني من القلق الجماهيري، من من من يعني من حتى خوف من ماذا يخبئ المستقبل في الذكاء الاصطناعي؟
1: طلعوا في توتر واضح بين مسارين مختلفين. من جهة يعني الشركات والباحثين عندهم نقاش حقيقي حول السلامة والرقابة والمخاطر وكيف نطور أنظمة قوية بشكل مسؤول، ومن جهة تانية هاي شركات بتشتغل داخل سوق تنافس كتير كبير. يعني عندك جوجل، أنتروبيك، أوبن إي آي وشركات صينية، فكل واحد بتعرف انه اذا هي بطأت شوي فالمنافس مش راح يبطئ، ممكن تخسر موقعها بالسوق. لكن النقاش مش انه كيف نبطئ او نتروى، وانما برأيي كيف نخلق قواعد ومعايير سلامة تنطبق بشكل اوسع محل الاعتماد فقط على قرار طوعي من شركة واحدة.
0: طب يعني ماذا يقول هذا من وجهة نظرك يعني كمتابع جميل ومهندس برمجيات؟ يعني يعني دعنا نقول نفهم بأنه يعني المنطقة المادية الاقتصادي العمل ويعني كونها يعني شركات سباقة وعندها منافسة، هل معنى ذلك بأن هذه هي المعايير الوحيدة عمليا التي تقود هذا السوق برغم يعني التصريحات أنه نريد التروي ونريد كذا؟
1: طلع هو بشكل عام يعني بالإضافة اللي ذكرته كل جيل جديد عادة بيجيب تحسينات، ولكن مش لازم نتعامل مع كل إصدار، وهي نقطة كمان مهمة إنه كقفزة ثورية، بمعنى إنه في تحسينات تمام بالدقة بالبرمجة استخدام الأدوات تنفيذ المهام المعقدة إلى آخره، ولكن برأيي التطور الأكبر هون إنه هاي القدرات عم تصير أرخص وأسهل للاستخدام على نطاق واسع. يعني لو أعطتني نموذج أقوى ب10% ولكنه أرخص ب40-50%، بالنسبة لشركة بتعمل ملايين الطلبات بالشهر هذا ممكن يكون مهم اقتصاديا. لهيك الموضوع اليوم لازم نطلع عليه من زاويتين، أولا قدرة النموذج على إتمام المهام، وثانيا وهذا التركيز تبع الشركات اليوم تأثيره الاقتصادي. تأثير تشغيل هذا النموذج اقتصاديا على هاي الشركات.
0: طب جميل، لو حكينا عن

0: يعني ومع هذا عن النماذج الجديدة ذكرت بأنه يعني هناك تطوير، هناك تحديث، يعني هل بالفعل يعني هناك نقلة نوعية أم أنه يعني كما يحدث في كثير من برمجيات هناك تحسين اللي يعني مش دائما سنشعر به؟
1: طلع بشكل عام حسب لكل نموذج بيطلع بيصير عليه اختبارات معينة، فمن الطبيعي أنه صار اختبارات على هدول النماذج. بكلود أوبوس 5.5 متقدم أكثر بتعنقول بالمهام التقنية البرمجية حسب التقارير. أوبن إي آي بسيرورة العمل بالبحث بالتحليل أكثر حسب الاختبارات اللي مرأت، ولكن للمستخدم والمستمعين بالنسبة لإلي وبرأيي يعني السؤال المهني يسألوا حالهم قبل ما يستخدموا سواء جي بي تي ولا كلود، شو المهمة اللي عندي إياها؟ هل أنا بدي كود أو تحليل؟ هل أنا عندي بدي أعالج آلاف الملفات؟ وبعدها أنا بختار النموذج بناء على الجودة والتكلفة والسرعة والأمان.
0: طيب يعني مثلا لو قارنا ذلك دعنا نقول بالهواتف مثلا، يعني تظهر يعني جديد ايفون كذا وكذا يعني بيكون في تحسين للكاميرا على سبيل المثال او يعني سرعه وما الى ذلك، ولكن يعني تبقى باطار نفس دعنا نقول المعايير، هل سنشهد قفزة من نوع آخر؟ يعني هل هذه الشركات يعني ما زلنا في البدايات ويعني ستأتي مرحلة لقفزة يقوم الذكاء الاصطناعي بمهام مختلفة تماما عن ما كان عليه أو ما يقوم به اليوم؟
1: طلع هو هذا سؤال كتير كتير حلو كتير كبير. من خلال التحسينات اللي بتصير والتحديثات اللي بتصير بكل موديل، يبدو لك انه ما بين كل تحسين وتحسين ما يكون في هاي القفزة كيف ذكرنا انه هالقد الواو الجديد نسميه زي كيف مثلا صار بالايفون ايامات ما طلع الايفون اول ايفون، ولكن مع الوقت كمان ما ننساش انه هاي التحسينات بالنسبة للشركات وبالنسبة للمستخدمين دائما في تجارب جديدة، دائما في آراء مستخدمين، ومن خلال هاي الآراء بيشوفوا بالضبط لوين الأمور رايحة، ومن خلاله شوي شوي، هذا ما بيقول إنه بالضرورة بعد 6 أشهر أو السنة ولا حدا ممكن يعرف بالضبط شو الإشي اللي ما كانش عن جد موجود، مش إنه مجرد تحسين صغير، ولكن من خلال هاي الخطوات الصغيرة نسميها بالرؤية العامة لأي شركات برأيي بتشوف الملخص تبع هاي التحديثات وبناء عليه هي بتجرب تبني ميزة أعلى نسميها أو تكنولوجيا جديدة بناء على تجارب سابقة.
0: لا. أنت يعني راضي عن النماذج الجديدة يعني كمتابع كمستخدم؟
1: أنا صراحة يعني طبعا أكيد بستخدم بجرب الأمور اللي بتطلع، ولكن بشكل عام أنا ملتزم بشغلة اللي هي طبعا أوبن إي آي وكلود وجوجل، يعني مهم جدا نقول إنه هون من الشركات الرائدة بهذا المجال، وبشكل عام أنا باخذ الأمور بحسب المهام، يعني لكل نموذج بالنسبة إلي بفحص شو المهمة اللي أنا بدي إياها ومين النموذج اللي بيقدر يعطيني الـ الـ الـ النتيجة الصح، وبالتالي أنا بعمل هذا الربط ما بين الأدوات طبعا إذا كان في حاجة، وطبعا إذا أنا بشوف إنه في قفزة نوعية تعنون بأوبن إي آي أو بالكلود بخلال عملي اليومي يعني فأكيد أنا بجرب أستثمر أكثر وأكثر.
0: للعامة يعني للمستهلك أو المستخدم العادي هل هناك جديد أم أنه يعني دعنا نقول هذه نماذج يعني لا تعني له شيء؟
1: أنا يعني بشكل عام أكيد بنصح الناس إنه تكون على مواكبة بكل ما هو جديد بعالم الذكاء الاصطناعي، ولكن فيما يتعلق بالموديلات الجديدة اللي بشكل تعنقول أسبوعي أو شهري تعنسميها ما كتير يعني نحط الضوء عليها، أكيد نسمع ونشوف إنه في موديل جديد بس مش كتير نحط الضوء عليه، اليوم ممكن يكون نموذج بتصدر اختبار معين أو مركز الأول بعدين بعد جمعة بيطلع نموذج جديد بأخذ مكانه، لازم نبدأ أكثر التركيز يكون على المهمة على شو أنا بدي أعمل.

0: مش الأداة نفسها.
1: نعم.
0: إذا تشات جي بي تي أو كلود بحل مشكلة معينة بشكل ممتاز ما في داعي نغير لمجرد أنه طلع نموذج جديد. المهارة هي رح تبقى معنا كمستخدمين هي طريقة استخدامنا مش اسم الموديل الموجود بالمركز الأول هذا الأسبوع.
1: نعم. جميل دخلي مهندس البرمجيات وخبير الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء. أما الآن نريد الانتقال إلى هذه المقابلة، هذه المادة الإعلانية، من بعد نتابع في بيت العيلة.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: أوكي، طبعا كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
4: ألو،
3: يسعد صباحك حسام جمال.
4: هلا أخي دوريد، كيفك؟
3: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا إحنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، إنه أثبتت 7 أبحاث علمية أجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي إيطاليا أيضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
4: أهلا وسهلا دوريد. أول إشي بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم كمان
3: مزبوط.
4: واحد من الأبحاث.
3: حلو.
4: اليوم البيكور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلاً فيزيوثيرابي، بيكور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
3: أيوه.
4: المزمنة والبداية مرحلتها.
3: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكور ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بأنه نعرف أكثر، بدنا نعرف أكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
4: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش بفي الصبح، رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا الالتهابات مزمنة، اللي
3: صحيح.
4: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
3: مزبوط.
4: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين، بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة، الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي يصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
3: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول وبعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
4: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع.
3: كل احترام.
4: وعم بشوف ناس.
3: كل احترام. يعني فعلا هاي. شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
4: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت إنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى. أيوة. النمساوي بالناصري.
3: نعم. وشغلة تاني، يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة، فشو أنت بتعطينا؟ شو
4: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا إشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين، علاج علاجين.
3: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا.
4: الحمد لله، بدل ما تلجأ للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
3: انا بدي اضيفك معلوميه
4: لعوارض سلبيه،
3: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار،

0: وكان يعاني كتير. تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضية الركب وقضية المفاصل. فقال لي دوريد اسمع أنا بدي أجيب الجهاز بس يا دوريد, وهدد بمعنى التهديد, إذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا أنت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي, نجار الغالي اللي قال لي دوريد بوعدك في يوم من الأيام راح أقول اسمي, وأنا مش خايف أقول, بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع, لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
1: الله يخلي لك جارك. أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان تأكيدا نفس الشيء. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
0: حلو.
1: بمنوفيم, والزلم بيقول اسمع غير لي حياتي.
0: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين.
1: عمره 70 سنة الزلم يعني. والاحترام. رجعت أشتغل.
0: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص.
1: اليوم بس عشان نكمل هاي. اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض.
0: واو.
1: ب1490 شيكل.
0: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس. أنا فاهم منها
1: بالضبط. كمان مرة وبتصل إسه بخلال الساعة بأخذ المساء, وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
0: مجانا
1: بخلال 5 أيام. خمس أيام لأسبوع بيكون عنده.
0: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي
1: 3414.
0: إذن نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم
1: 1490
0: شيكل بدل
1: هدية عليه. اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان. الجهاز
0: حلو يلا عليهم
1: على الدقم البرو. احنا عم نحكي كمان
0: كل يتصل
1: ما يكون
0: الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع, وداعا لأوجاع المفاصل. نجمة 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
1: حبيبي. هلا.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: نحن نقترب بنهاية بيت العيلة. نشكر حسن المتابعة مستمعاتنا مستمعينا. خليل حداد وابتهال حسن عدوا لكم اللقاء. عدي ياسين كان في إنتاجه, وكنت معكم يا الحميد حديد. نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء, أما يوم الغد تلتقون الزميلة رانيا. إلى هنا ونشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: على الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر.

0: من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: الشمس دائما.
2: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في 29 من عمره من سكان يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في مدينة الناصرة، وأسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه مجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان جاء الاعتقال صباح اليوم الأحد بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال. مددت المحكمة اعتقال مشتبه به من القدس الشرقية في جريمة قتل السيدة فاطمة الرجبي في 61 من عمرها، والتي عثر عليها جثة هامدة بعد مرور نحو أسبوع على اختفائها. جاء ذلك استجابة لطلب الشرطة، حيث تم تمديد اعتقاله حتى 1 أكتوبر. يشار إلى أن المشتبه به اعترف بارتكاب الجريمة وقام بإعادة تمثيلها أمام المحققين. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية يوم أمس. وادعى الجيش في بيان أن عناصر من حزب الله أطلقوا مسيرة متفجرة الليلة الماضية تجاه قواته دون وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على ساهر صقر الذي شارك في اختطاف نوع أرجماني في غارة جوية استهدفت أمس مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال الجيش أن صقر كان قد ظهر في توثيق مصور يوم 7 أكتوبر وهو ينقل أرجماني إلى قطاع غزة على متن دراجة نارية. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية. هذا من المقرر إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأحد في 4 أكتوبر. في القدس أفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات داخلها وأدت طقوسا تلمودية تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وعيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. وأضاف دائرة الأوقاف بأن القوات شددت إجراءاتها في محيط المسجد وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الأقصى. أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم فرض رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط إيران واضحة، مؤكدا أن أي تحرك لإعادة فتح المضيق يتوقف على تلبية هذه الشروط. وشدد عرقجي على أن إيران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكن في الوقت نفسه لا تتخلى عن حقوقها. إلى ذلك قال قائد الجيش الإيراني أن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا على ضرورة البقاء في حالة استعداد لتوجيه ضربات قوية إلى العدو. ووجه القائد رسالة لجميع دول الجوار ودول المنطقة قائلا إن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لن يجلب الأمن للمنطقة برمتها. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل.

في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وقفة 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خمس دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 91.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين. نستهل البرنامج بأبرز العناوين: الرئيس ترامب يرفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، وطهران تؤكد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح المضيق، وبدورها تحذر من رد أثقل وأوسع وأدق في حال تكرار الهجمات، وبدورها تؤكد عمان مواصلة جهودها لحماية الملاحة في المضيق. واشنطن تصعد ضغوطها على شركاء إيران التجاريين، وتحذر دولا في الشرق الأوسط وأوروبا من تبعات استمرار التعامل التجاري مع طهران. والتصعيد متواصل على عدة جبهات: غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف مواقع لحزب الله بعد إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته. وفي غزة الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على ساهر صقر الذي يتهمه بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر واختطاف نوع أرجماني خلال غارة على مخيم النصيرات. وفي الضفة الغربية إغلاق شامل للضفة والمعابر خلال الأعياد اليهودية وعيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. وفي القدس أيضا مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط تشديد إسرائيلي للقيود على حركة الفلسطينيين والوصول إلى المسجد. على الساحة السياسية الإسرائيلية، قادة أحزاب المعارضة يوحدون جهودهم ويوقعون وثيقة للعمل على إسقاط حكومة نتنياهو، ونتنياهو في المقابل لا يهاجم المعارضة ويتهمها بالاعتماد على الأحزاب العربية. وفي أخبار العنف والجريمة، 3 مصابين في حوادث إطلاق نار منفصلة منذ الليلة الماضية في النقب وشمال البلاد، وعامل يصاب بجروح خطيرة في حادث عمل داخل مصنع غرب ريشون لتسيون. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا في هذا العدد من برنامج حتى الآن، وهذا الملف المتعلق باعتقال عريس ووالده قبيلة حفل زفاف في بلدة الفريديس على خلفية شبهات بإطلاق نار. محامي العائلة كان قد أكد في وقت سابق في حديث لإذاعة الشمس أن المحكمة في جلستها لم تجد أدلة تثبت الشبهات، وأمرت بإطلاق سراحهما دون شروط. واليوم كان جلسة أخرى في مركزية حيفا للنظر في استئناف الشرطة التي طالبت بتمديد الاعتقال. حول الجلسة ومخرجاتها ينضم لنا والد العريس نعمان حصادية. أهلا وسهلا بك معنا سيد نعمان.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: بداية يعني ألف مبروك رغم يعني كل ما جرى، وثانيا ضعنا في تفاصيل جلسة المحكمة اليوم.
1: يعطيكم ألف عافية. امبارح أطلقوا صلاحنا في الليل، في الرغم اتضح أنه بدهم مددوا اعتقالنا أخرى، ما زبطتش مع الشرطة أنه الحاكم فيش أدلة ولا أي شيء يثبتوه علينا من ناحية اللي قدموه لنا.
0: إذن المحكمة قررت إطلاق سراحك وسراح نجلك، والشرطة طلبت تمديد الاعتقال، بماذا تذرعت الشرطة؟ هل كان لديها أي أدلة جديدة أو يعني معطيات تبرر طلب تمديد الاعتقال؟
1: الأدلة اللي كانت عندها هي نفس الأدلة، أنه في طخ.
0: نعم.
1: وفيش في طخ مش معروف، هو بالعرس تخري العرس بجنب العرس مش معروف وين، اما احنا ما كانش معنا طخ يعني في العرس، لا كان طخ ولا كان زيكوكين. نعم. ما كان الشيلي
0: يعني. اذا توجه عبثي من قبل يعني الشرطة بدون ادلة،
1: بدون ادلة. وبالرغم فوق هيك يعني اللي كان في العملية هاي مش شرطي عادي، كان في ضابط التحنات زيخون نفسه.
0: نعم.
1: اللي كان في العملية هاي، وكيف توجه لإنه في طريقة غير حلوة، طريقة بعنف، وبتحس فيها يعني إنه فيها الإشي يعني اللي جاي بده يعمل مشكلة، هو بده يعمل المشكلة مشان نتعدى على الشرطة. بس مسكنا حالنا والكل، طلعت أنا أول واحد قلت له شو مفيه، كان بدي وقال لي إنه أنت محتجز ومعتقل بهاي الصورة. على إيش؟ مش على إيش؟ مش معرفين شو صيري. ما كناش في طاقة بالبداية، ما كناش ولا أي شيء. احنا فكرنا على صوت مش صوت، عادة بيجوا على صوت عالي من جيراننا بزيكون يعقوب بيدعوا انه صوت عالي. توصلنا الشرطة، اخذ الدي جي واخذ الولد، طلب الولد، لحقنا الولد على الشرطة. وصوت بقول له شو اللي على ايش، شو اتهامنا، لاعة اتهام اللي بتقدمها لان جيت اخذتنا بالصورة هاي البشعة.
0: نعم.
1: وخرب طبعا الحمام العريس، خرب العرس من بدايتها. المهم بحكي معه كشخص مو ضابط، يعني احترام لإله في في في موقفه في محله، معطيه اهتمام وتقدير لإله، بس للأسف بيستاهلش هذا الإشي. بكل انتو بكيتم معددين لجريمة عنف محضرين في كلب الحمام، وهذا الإشي مش صحيح بالمرة. بعد ما طلع لا غير الجلسات تاعته، قال انه في كان طاق في العرس. بقول له يا عمي ما كانش طاق، كان بين المعازيم، كان جماعه من الشرطه من البلد عندنا بيشتغلوا بالشرطه، كان محاميه، كان رجال اعمال على مستوى، وكانت ناس كبيره بالسن يعني محترمه والى هيبتها في العيله. لا احترم لا كبير ولا ولا اي بني ادم احترم. اجى تساوى علينا وظلوا طالع.
0: هل الزفاف استمر يعني أثناء وجودكم لا في مركز الشرطة؟
1: عيد على السؤال بالله ما فهمتكيش.
0: أسأل هل الزفاف استمر يعني أثناء وجودكم في مركز الشرطة؟
1: لا لا لا، كل توقف من ساعة ما أخذوا الوالد وابني وقف بتاتا.
0: يعني وهذا بطبيعة الحال أثر على مشاعر العائلة، على العروس طبعا،
1: على كل البلد، وكل شخص في البلد تأثر من هذا العمل، العمل اللي غير لائق في هاي الأعمال اللي بيقوموا فيها شرطة إسرائيل.
0: يعني سيد نعمان، هذه ليست المرة الأولى التي يعني نشهد فيها مداهمة أو اقتحام لحفل زفاف. برأيك ما هي الرسالة التي تريد الشرطة يعني إيصالها لنا كمجتمع عربي من خلال هاي الإجراءات؟
1: أول خيطة هون الإشي اللي فهمته، لأنه هذا الضابط، الضابط مش من هون، هو من جماعة ابن كبير، جماعة عنصرية اللي بيقدروا يشوفوا العربي إنه لا يفضح ولا يطرح ولا بأي مناسبة يكون وقف ولا واحد مع الثاني. بدهم يكونوا البلد أعداء لبعض، هاي النقطة اللي بدهم إياها، بدهم مش إشي ثاني. والحمد لله يعني الناس، الأهل البلد وقفت، وقفت رجل واحد من كبير للصغير كلها توقفي على هذا الإشي.

0: اللي مش حلو في حق شرطة إسرائيل إن تتعامل معنا.
1: نعم.
0: في هالمعاملة.
1: وكيف تقيمون قرار المحكمة اليوم؟
0: اليوم قرار المحكمة كان لصالحنا الحمد لله رب العالمين، لأنه واثقين من أنفسنا وجماعة متقين ربنا على الصراط المستقيم الحمد لله.
1: هل وجهت المحكمة للشرطة أي انتقادات، يعني خاصة إنه ما في عندها أدلة؟
0: ما فيش عندها أدلة شيء بالمرة، كل ساعة تتحجج بإشي ثاني، لأنه القاضي هذا الخضاف اللي تخضفوه بيضح بض أخذ أخرى شمس من القاضي بض لا عذر لهم ولا بأي شيء في هاي المواضيع.
1: وزي ما فهمنا إنه المحكمة وجهت توبيخ للشرطة فيما يتعلق يعني بعدم وجود أدلة،
0: إشي ولا أي دليل، والحمد لله طلعنا ما فيش دليل علينا ولا أي شيء الحمد لله رب العالمين.
1: نعم. وهل يعني تعتزمون اتخاذ خطوات قانونية ضد الشرطة
0: إن شاء الله
1: على خلفية هذا الاعتقال، يعني وهو يعني ما تبعه من أثر نفسي عليكم كعائلة؟
0: إن شاء الله احنا مكملين في طريقة قانونية، وإشي بليك فينا بليك بأهل بلدنا بأهل كل بني آدم شريف بليك. نعم. في هذا الإشي إن شاء الله.
1: في نهاية سيد نعمان، يعني هذا الاقتحام زي ما ذكرنا مش الأول، ويعني واضح
0: مش الأول.
1: أنه مش راح يكون الأخير
0: ولا الأخير. امبارح على فكرة امبارح كان أخذ اقتحام لعرس مع الساعة 10 برضو اقتحموا عرس وأخذ الوالد وأخذ الابن.
1: نعم.
0: امبارح في البلد عندنا.
1: وشو رسالتك لأي شاب مقبل على الزواج ويجد نفسه يعني أمام موقف مشابه لما حدث معكم؟
0: أنا بقول الله لا يفرجها لأي ابن آدم، لأنه الوضع بيكون صعب على الأهل وخاصة على العريس، وأما العريس والعروس بيحسوا بإشي ناقص في فرحة كبيرة لأول ولد، بيكون الإشي ناقص. والحمد لله ما قصروش أهل عيلتي ولا بلدي، وقفة رجال الحمد لله.
1: يعني بدي أشكرك سيد نعمان حصدية من الفريديس، وإن شاء الله يعني الفرح دائما بزوركم بدون أي منغصات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك سيدة. شكرا لك.
1: إذن هذا ما حدث في الفريديس، عريس ووالده يعتقلان قبيل حفل الزفاف أثناء حمام العريس على خلفية شبهات بإطلاق نار، قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراحهما مع توجيه انتقادات وتوبيخ للشرطة خلال الجلسة. يعني قضية تفتح من جديد التساؤلات حول تعامل الشرطة مع المناسبات الاجتماعية في المجتمع العربي، وحول تبعات مثل هذه الإجراءات على العائلات، خصوصا عندما تأتي في يوم يفترض أن يكون يوم فرح وخطط له قبل يعني أشهر لتكون هذه الفرحة يعني كما يشاء العروسين أن تكون. والسؤال يعني ما هي الرسالة التي تريد الشرطة إيصالها من خلال مثل هذه الإجراءات، وهل هي رسالة لقمع أي مظاهر للفرح حتى في مناسبات الزفاف؟ من هذا الملف ننتقل مستمعين إلى الملف التالي، ونذهب إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله. أقدم المستوطنون على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين. حول الموضوع ينضم لنا السيد مصطفى زعتر، أحد المتضررين جراء إحراق المركبات. أهلا وسهلا بك معنا سيد مصطفى.
2: نعم.
1: إذن اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين ودون توقف أو محاسبة، ما الذي جرى فجر اليوم في قرية أبو فلاح؟
2: نعم. الصبحيات الساعة 1:40 كيكة.
1: نعم.
2: المستوطنين صاروا يجمعوا في بعضهم، ما هم كبالنا في الجبل اللي كبالنا.
1: نعم.
2: صاروا يجمعوا في بعضهم ونزلوا على البلد، فلما نزلوا ميلوا علي وصاروا يضربوا في حجار وفي بارود على العمارة، الطابق الثالث كله كذا طبشوه وطبشوا تلفزيونات اثنين في الطابق الثالث.

0: نعم.
1: الوقت أنا بعيش في الطابق الثاني، الطابق الثاني محصن، بواب حديد وبجرات حديد ومن جميعا.
0: أيه.
1: هالوقت ما شفنا ولا اللي قاعدين بضربوا في حجار في الدار، وإشي إجا من شامة وإشي إجا من الجنوب. ودخلوا وفديهم شغلات للحريك، فنزل صاروا يحركوا في السيارات، ثلاث سيارات يحركوهن عندي وعندي تركتور.
0: نعم، يعني إذن لا شك أضرار كبيرة لحقت بالممتلكات، وبلطف من الله لم تسجل إصابات.
1: ثلاث جبات حركوهن.
0: يعني ما حجم الأضرار التي يعني خلفها هذا الاعتداء؟
1: لا أنا الأضرار مش خايف منها، أنا المهم صحتي قبل كل إشي. فجماعة اجوا من عندنا من ابو فلاح، اجوا تبعين الاسعاف.
0: نعم،
1: هاجموا تبعين الاسعاف ونطوا على من السياجات اللي عندي ونطوا على جوا الدار، واجوا طبشوا البوابة وعبروا في السيارات تبعات الاسعاف.
0: يعني وبلطف من الله ما كان في إصابات سيد مصطفى.
1: إحنا اللي صار عندنا الكزاز في الطابق الثالث زائد السيارات.
0: نعم، ويعني والسؤال الذي يسأل إلى متى هذه الاستباحة يعني دون محاسبة، هل لديكم حلول على أرض الواقع؟
1: هذول يا عمي مش سائلين عن خدا.
0: يعني انتوا فقدتوا الامل في انه يكون في حلول؟
1: لا ما فقدناش، لان بنعرف في عنا اسعاف وعنا شباب كثير. يعني
0: طيب نحن نتحدث سيد مصطفى عن إحراق مركبات، يعني لا نتحدث عن حادثة معزولة وإنما عن سلسلة من الاعتداءات، ونحن يعني نذكر اعتداءات سابقة وإحراق عائلة الدوابشي. عندما يسمع الأهالي بهذه الحوادث كيف ينعكس ذلك على شعورهن بالأمان على الحياة اليومية؟
1: أنا أقولك بصراحة، أنا والمرة لحالنا سكرنا حالنا الباب البواب والشبابيك.
0: نعم،
1: احنا سكرنا حالنا وقلنا اللي بيصير بيصير، بس المهم الواحد صحته غير عن اللي قاعد بيصير. يعني
0: وكيف تم الانسحاب يعني في نهاية المطاف؟ هل تدخل الجيش؟
1: انا ما انسحبتش يا عمي.
0: مش انت، المستوطنين.
1: لا، ما هو ما فات الطريق تبعهم.
0: يعني بالنسبة لكم أبو فلاح، يعني شو اللي بتطلبوه اليوم بشكل واضح؟ يعني الرسالة اللي بتوجهوها للجهات المسؤولة، للمجتمع الدولي، شو مطالبكم في الضفة الغربية لوقف هاي الاعتداءات؟
1: عمي احنا مطالبنا مش رايحين نطلع من هالبلاد. نعم. هم بدهم يطلعونا من البلاد، بس احنا بين كلهم فشروا. احنا ما بندشر بلادنا وأرضنا ووطننا ودورنا وهم يجوا يقعدوا فيهن.
0: نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر العم مصطفى زعتر، أحد المتضررين جراء إحراق المركبات في قرية أبو فلاح. شكرا جزيلا لك.
1: إن شاء الله ربنا بيجيبهم مش بطريقكم.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. إذن كما سمعنا، يعني اعتداءات المستوطنين لا تتوقف ومستمرة دون وازع أو رادع ودون محاسبة، يعني وسط خوف الأهالي في الضفة الغربية، وهذا ما جرى في قرية أبو فلاح شرق رام الله. مجموعة من المستوطنين هاجمت القرية، أقدمت على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين، وبلطف من الله لم يبلغ عن تسجيل إصابات. نحن بهذا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم ياسمين غميض في التقديم، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر.

0: من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
2: الشمس دائما.
3: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.

0: عربي
1: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمة الكو بس في لؤمي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 او ادخلوا الى موقع لؤمي. لؤمي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لؤمي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
3: اذا تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال.
2: هلا أخي دوريد، كيفك؟
1: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا إحنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، إنه أثبتت 7 أبحاث علمية أجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي وفي إيطاليا أيضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: أهلا وسهلا دوريز. أول إشي بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم، كمان
1: مزبوط،
2: واحد من الأبحاث.
1: حلو.
2: اليوم البيكيور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوتراكل بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
1: حلو.
2: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات، وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
1: أيوه.
2: المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكو ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بأنه نعرف أكتر، بدنا نعرف أكتر عن الجهاز. كل الناس اليوم، ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
2: طبعا اليوم الناس أول إشي، كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش، بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما، أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا،
1: نعم،
2: الالتهابات مزمنة اللي
1: صحيح.
2: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع، مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
1: مزبوط.
2: فمن ناحية هاي الجهاز، إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها، علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل، التهابات المفاصل المزمنة، الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد، وبتقول بعد 10 أيام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم.

0: تأكيدا على كلامك، أنا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الإشي، إنه كيف الجسم تبعين صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع،
1: كل احترام،
0: وعم بشوف ناس،
1: كل احترام، يعني فعلا هاي. شغلة غريبة عجيبة، وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
0: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا على كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري، بالمستشفى النمساوي بالناصري.
1: نعم. وشغلة تاني، يعني خلال أكم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب انها تشوف النتيجه بسرعه؟ فشو انت بتعطينا؟ شو
0: زي ما قلت لك، بين العلاج السريع اللي احنا عم نحكي على ان ما اذا اشياء المسك الترقبي الظهر هاي السريعه بخلال يوم يومين، علاجين
1: بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا ظهرك.
0: الحمد لله، بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: انا بدي اضيفك معلوميه،
0: عوارض سلبيه،
1: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار، وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل. فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز، بس يا دوريد، وهدد بمعنى التهديد، اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم، طب أنا إذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتية بتصدقش. فتحية نجاري الغالي، النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الأيام راح أقول اسمي، وأنا مش خايف أقول، بالعكس أنا بدي أساعد ناس تاني يطلع، لأنه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك، أنا عندي ناس من عرعر النقب كمان، تأكيدا نفس الشيء. نعم. الزلم بيشتغل بمنوفيم.
1: حلو.
0: بمنوفيم، والزلم بيقول لي اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا، يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين.
0: عمره 70 سنة الزلم، يعني
1: كل احترام.
0: رجعت أشتغل.
1: طيب حسام، بدك تقدم لنا عرض خاص
0: اليوم بس عشان نكمل هاي. اليوم العرض لليوم لمستمعين راديو الشمس. اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض.
1: واو.
0: بألف 1490 شيكل.
1: 1490 شيكل بس، يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس، أنا فاهم منها
0: بالضبط. كمان مرة، والبتصل إسا بخلال الساعة بوقت المساء، وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام. نعم. 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414. إذن نجمي 3414، اتصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم
0: 50%.
1: 1490 شيكل بدل.
0: وهدية عليه اليوم معطين كمان
1: الذراع،
0: هديه اللي
1: بيمسك
0: الجهاز.
1: حلو، يلا عليهم
0: على الدقم البرو. احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل
0: ما يكون
1: الجهاز له عليه طلب رهيب، عم بوداعا للاوجاع، وداعا لاوجاع المفاصل. نجمي 3414، بارك الله فيك حبيبي ويعطيك العافيه
0: حبيبي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كماده اعلانيه. فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة، وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14990 شيكل. عبر الويز، علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية إسا، الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره، بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي، إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالأشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
2: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في 29 من عمره من سكان يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في مدينة الناصرة وأسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه مجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان جاء الاعتقال صباح اليوم بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال. مددت المحكمة اعتقال مشتبه به من القدس الشرقية في جريمة قتل السيدة فاطمة الرجبي في 61 من عمرها التي عثر عليها جثة هامدة بعد مرور نحو أسبوع على اختفائها. جاء ذلك استجابة لطلب الشرطة حيث تم تمديد اعتقاله حتى 1 أكتوبر. وإشاروا في هذا السياق لأن المشتبه به اعترف بارتكاب الجريمة وقام بإعادة تمثيلها أمام المحققين. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم شن غارات على مواقع لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية يوم أمس. وادعى الجيش في بيان أن عناصر من حزب الله أطلقوا مسيرة متفجرة الليلة الماضية تجاه قواته دون وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة. هذا ومن المقرر إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأحد في 4 أكتوبر. في القدس أفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات تضم عشرات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات داخلها وأدت طقوسا تلمودية تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وعيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن شروط إيران واضحة، مؤكدا أن أي تحرك لإعادة فتح المضيق يتوقف على تلبية هذه الشروط. إلى ذلك قال قائد الجيش الإيراني إن الحرب لم تنتهي بعد، مؤكدا على ضرورة البقاء في حالة استعداد لتوجيه ضربات قوية إلى العدو. ووجه قائد الجيش رسالة لجميع دول الجوار ودول المنطقة قائلا إن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لن يجلب الأمن للمنطقة برمتها. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة نسبيا نهارا فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل التحيات لكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة من المنصة رسميا رح تنطلق في هاي اللحظات. أنا كنت على الطريق واليوم شفت قديش عن جد في عشقة سير في كل مكان. فيلي بدي يطلع يلي عم بيخطط مشوار اليوم افحصوا هيك أحوال الطرق لأنه عن جد في أزمة سير حقيقية في البلاد. واللي على القنين نحن هون حتى نسليكم ندردش هيك شوي مع بعض نتحدث عن كل الأمور اللي كانت ترندات وشغلة الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي. المنصة اللي دائما هيك بتقدم كل الأمور بحذافيرها وتفاصيلها اللي عم بتكون على المنصات في كل مكان. بنعمل جرد بنعمل تلخيص وبنحط يمكن هيك الابعاد شوي عن هذا العالم داخل الصورة وداخل المشهد العام الرقمي. بتأمل يا جماعة إنكم تكونوا هيك عم بتعيشوا أجواء أواخر الصيف. هو رسميا يعني انتهى فصل الصيف لكن أواخر الصيف بعدنا حاسين فيه، الشمس بعدها قوية. فنحن عاشقي الصيف عم نستغل كل دقيقة قبل دخول الخريف، ويا ويلي على الخريف. الخريف فصل التقلبات المفاجئة، الفصل اللي رمادي أنا دايما بسميه، يعني لا ألوانه مفهوم إذا باهتي هيك مش مريحة. مرة بيكون الجو حم كثير، مرة برد كثير، أو بالوسط. وعندي مشكلة أحيانا بيكون بالوسط. كل فكرة أوساط الأمور أو الناس يلي بتجرب تكون هيك رمادية في أشياء معينة عندي أزمة معها، فما بالكم إذا صيف كامل بده يعيشنا هذا الوضع، يا ويلي. بتأمل يخلص الخريف سريعا ونوصل إلى الشتاء على الأقل. بتعرف حالك أنت وين؟ طيب انتهت فقرة الفضفضة وخلونا نبدأ رسميا بالمنصة. بتعرفوا اليوم يعني عن جد نحن الأسبوع الماضي بسبب الأعياد ما قدرنا نكون على الهواء، بس اليوم راح نعوضها وعنا كثير مواضيع نحكي فيها خلال الأسبوعين الأخيرات. كان في كمية هائلة من المواضيع اللي شغلت الرأي العام، اللي أثارت الجدل، اللي صدمت الناس، وطبعا اللي عملت صراع على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى في النقاش في البيوت. فكمان شوي رح نكون مع أول فقراتنا.

بس قبل حبايب بدي أقدم كل التحيات لزميلنا العزيز عبد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، إشراف العام لبديع كرام. دائما وابدا عبر الشمس وموجاتها انتم معنا ونحن معكم 101.8.1 FM عبر تطبيق الشمس بحلته الجديد والجميل. على فكره بما انه ذكرنا التطبيق مجبور احكي لكم انه في تحديث جديد رائع وجميل جدا. انتم بتقدروا تفوتوا على التطبيق، هناك بتشوفوا المواضيع يلي تم طرحها على الاذاعه في عناوين موجوده مع امكانيه للاستماع الى المقابله اللي كانت بالإذاعة من خلال التطبيق. فعمليا الخبر مش بس بينزل كخبر وإنما بتقدر تسمع المقابلة، فكل ضيوفنا الأعزاء كل المشتركين اللي بيرنوا بيكونوا جزء من برامجنا، بإمكانكم كمان تستمعوا إلى نفسكم من خلال تطبيق الشمس. دائما هيك بتشوفوا بعد انتهاء كل برنامج إنه عم تنزل المقابلات والأحداث المهمة كمان من كل برنامج بتلقوها على تطبيق الشمس. هذا تحديث جديد، حدثوا واسمعونا من خلال التطبيق. مني أنا ليلى قيش من وراء الميكروفون في إعداد وتقديم هذا البرنامج، لكم كل التحيات ويلا نبدأ المنصة بشكل رسمي.

طيب يا جماعة رح نبدأ بفقرتنا الأولى. مثل ما حكيت هيك رح يكون كمية هائلة اليوم من المواضيع, فرح نستعجل فيها شوي. الخبر الصادم والخبر يمكن هيك يلي ضايق كثير ناس اللي كانوا من محبي ومعجبي سعد المجرد, وبالذات بعد ما تم مواكبة هاي القضية لمدة سنوات طويلة. يعني سعد المجرد انتقل من ترندات الأسبوع, هاي المرة الخبر من المحاكم الفرنسية. محكمة الاستئناف يا جماعة يوم أمس حكمت عليه بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بشكل نهائي باغتصاب لورا بريول, اللي هي طبعا رفعت عليه قضية في سنة 2016, والمحكمة مباشرة يعني ما عطته إمكانية. هاي بعد الاستئناف بالمناسبة, أول مرة طلع الحكم تم الاستئناف في محكمة الاستئناف, تم إصدار الحكم بإيقافه بشكل مباشر وسجنه بشكل مباشر. فعمليا هو اليوم موجود أو مبارح من بعد المحكمة تم سجنه بشكل مباشر في فرنسا. اللافت أنه الحكم الأول طبعا بالقضية نفسها كان سنة 2023, كان 6 سنوات, لكن بعد الاستئناف من قبله العقوبة ارتفعت إلى 10 سنوات, رغم أنه النيابة كانت طالبة 8 سنوات فقط. فهذا بيخدنا لمحل بأنه على ما يبدو أمور جديدة تم يعني هيك فضحها أو التوصل لها من خلال هاي المحكمة, أو ربما حالة من الغضب وحالة بتعرفوا أحيانا القضاء في مثل هاي القضايا أبدا ما بيتهاونوا, بالعكس بيعطوا الحكم يعني الأثقل والأكبر كمان عشان يقتدي أي حدا بده يقوم بمثل هاي التصرفات مستقبلا. طبعا سعد المجرد من جهته بعده عم ينفي تهمة الاغتصاب ومتمسك ببراءته. القصة بتعرفوا نحن كتير حكينا عنها سابقا, بس للي ما بيعرفها هي بتعود لتفاصيل بأنه كانوا سهرانين في مكان, فسعد المجرد أعجب بفتاة دعاها معه إلى غرفته, فهي صعدت بكامل إرادتها, وداخل الغرفة على ما يبدو صار بينهم خلاف. الكاميرات رصدت خروجها مسرعة من غرفة الأوتيل و قدمت عليه شكوى في وقتها. طبعا لما كان عم بيدافع ومتمسك ببراءته كان كل الوقت يحكي بأنه يعني أنه هو ما أجبرها على شيء, بالعكس هو يعني كان في بينهم ود ويعني وأعطى إثبات على ذلك بأنها صعدت معه إلى غرفته الشخصية. هو بعده متمسك بالبراءة. المحامي أعلن أنهم رح يتجهوا للطعن أمام محكمة النقض الفرنسية. وبعد الحكم طبعا والده البشير عبده كتب: ولدي سعد مظلوم, وهذا الشيء اللي رجع النقاش على السوشيال ميديا بين جمهوره اللي بعده عم بيدافع عنه. بالمناسبة يعني في ناس متمسك جدا ومنهم فنانين ومشاهير أصدقاء لألو اللي عم بيقولوا اللي بيعرفوا عن قرب لا يمكن أنه سعد يقوم بمثل هذا التصرف.

وبين الناس اللي عم بتقول أوكي إذا كان عنا شكوك في الماضي اليوم نحن مش عم نحكي عن مجرد اتهامات متداولة وإنما أمام أحكام قضائية ويجب أنه يعني موضوع الاغتصاب هو مش موضوع للنقاش ولا للجدال. يعني بعد حوالي 10 سنوات من بداية القضية رسميا سعد المجرد خلف القضبان والملف القانوني بعده ما وصل لنهايته. على ما يبدو رح نشوف طعن في هذا القرار ونستنى لنشوف مصير سعد المجرد.

0: اوكي يلا نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع ومن بعده رح ننتقل للقضية اللي أثارت جدل كثير كبير وأشعلت نقاش ديني على المنصات ضحى العريبي وإساءتها في حريصة لسيدة لبنان. فاصل قصير ورح نكمل من بعده المنصة، خليكم معي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً
1: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: رجعنا ومكملين المنصة عبر إذاعة الشمس حبايب. كلنا قبل هيك عم نتحدث عن الخبر الصادم لعاشقي سعد المجرد والحكم النهائي لإله بالسجن 10 سنوات في تهمة الاغتصاب في قضية بتعود إلى 2016 في فرنسا. من سعد المجرد رح ننتقل إلى موضوع كمان كان ترند أثر النقاش والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، كثير حكينا عنه ويعني كمية الناس اللي تفاعلت معه كمية كانت هائلة، إن كان من مشاهير السوشيال ميديا، من فنانين، وأيضا من رجال دين اللي طلعوا وحسوا حاجة بالحديث عن هذا الموضوع. هي طبعا بيرجع لإساءة للبلوجر المعروفة أو الانفلونسر اللي معروفة جدا في تونس ضحى العريبي. هالشي اللي بلش بفيديو على تيك توك وأوتفيت تشيك واسم مكان اللي انلفظ غلط انتهى باعتذار بمشاهير دخلوا على الخط، غضب لبناني وتخيلوا كمان وصل إلى إدارة اللي بتحكي عن إجراءات قانونية. فالقصة عمليا بطلت بس قصة ضحى العريبي، صارت قصة حريصة. شو القصة؟ شو الفيديو؟ خلونا نسمع مع بعض شو اللي صار، شو الحديث، ركزوا فيه منيح عشان هيك تعرفوا معي كيف اللهجة، لهجة تونسية هي تخطأ في اللفظ لكن لا تتراجع في نفس اللحظة وبتنشر الفيديو، وهذا اللي صار عليه جدل كثير كبير. اسمعوا.
1: اليوم رايحين على الجبل عريسة.
2: عريسة عادي.
1: اوكي فرجونا الاول.
3: شوف الاوتفيت على والله اوتفيت تشيك. شوف
4: هون ما لازم نعلي الصوت هكا المكان اوتفيت تشيك.
0: طيب أوتفيت تشيك واسم بلدي اللي انلفظ بطريقة غير صحيحة. صانعة المحتوى التونسية زارت مع مجموعة من أصدقائها مزار سيدة لبنان في حريصة، واحد طبعا معروف من أهم الأماكن الدينية المسيحية في لبنان، ومن هون بلشت المشاكل. هالفيديوهات، هذا الصوت اللي سمعتوه، استعراض للملابس، ضحك، مزح، وفوقهم لخبطة بنطق كلمة حريصة، وطبعا التعليق عليها ويعني استكمال هاي الغلطة باللفظ. بالنسبة لناس كثير كان المشكلة اللي كانت مش إنها غلطت باللفظ، كلنا بنغلط أحياناً باسم مدينة أو قرية أول مرة بنسمعها. المشكلة كانت إنها لم تتراجع في نفس اللحظة ونشرت الفيديوهات، وين كانت عم تعمل كل هذا؟ لأنه أنت مش بموقع سياحي عادي ولا بمول ولا بمكان معمول لتصوير كونتنت. ضحى العريبي كانت داخل مزار ديني له رمزية وقدسية عند ملايين الناس، وهون انفجرت السوشيال ميديا. طبعا مشاهير واعلاميين لبنانيين دخلوا على الخط، من ابرز الردود كان لإيمي صياح اللي اختصرت الاعتراض تقريبا بفكره انه عادي الواحد يغلط بلفظ كلمه، بس مش عادي ابدا نغلط ونضحك ونتعامل مع الموضوع باستخفاف. طبعا الموضوع موقف عند التعليقات يا جماعه. رئيس مزار سيده لبنان الاب خليل علوان قال للال بي سي انه راح تكون في تدابير اداريه وانهم متجهين الى اتخاذ اجراءات قانونيه على خلفيه اللي صار. طبعا بعد ما صار في هذا الجدل والنقاش الكبير وعمليا نفهم حجم الخطأ، هون ضحى طلعت واعتذرت وقالت انها بتحترم كل الأديان وبالأخص المسيحية، وان اول مرة بتزور حريصة وما كانت تقصد الإساءة، واعترفت انه كان لازم تتعلم لفظ الاسم صح قبل ما تحكي. بس هل الاعتذار كان كافي؟ مش عن جد، لانها رجعت كمان مرة وطلعت وحكت انا انظلمت وانفهمت غلط، وقالت نقطة مثيرة للاهتمام إنها أصلاً ما كانت عارفة إنها رايحة على مكان مقدس، وكانت مفكرة إنه هو مكان سياحي، وإنه الكلمة اللي سببت المشاكل إلها معاني جداً عادية بالنسبة لإلهم في تونس، مش كيف ما نحن في بلاد الشام بنفهمها. طبعاً هون القصة أخذت منحى ثاني بالنسبة لقسم من الناس اللي قالوا أوكي معاش تهولوا، البنت غلطت اعتذرت، ليش بدنا محاكمات وحملات طرد وتهويل؟ بس كمان في ناس يلي اعتبرت أنه هذا الموضوع هو مشكلة ثقافة عامة، والجهل بالمكان هو أبداً مش حجة. يعني إذا شغلك أنك تسافر تصنع محتوى قدام ملايين الناس، هو جزء من شغلك يكون عندك مسؤولية تعرف وين أنت واقف أصلاً. وطبعا اتحدث عن هذا الموضوع بانه بالذات سيدة حريصة هو عبارة عن مكان يلي واضح جدا انه فوقه على السقف موجود يعني تمثال ديني معروف له للسيدة مريم العذراء، فعمليا لمريم العذراء سوري، فهي عمليا نحن عم نتحدث عن معلم ديني اللي هو كمان واضح للعين، يعني مش بحاجة لهذا التنبؤ. ومع هيك تكمل الاستهرار والاستخفاف. بالفيديو كمان كان في حديث بأنه وطوا صوتكم ما بينفع نعلي صوتنا هون، فكمان الناس ربطت بأنه مش عن جد لازم نصدقها بأنه هي ما كانت عارفة المكان. وصلت القصة كمان لتونس، والإعلام التونسي سمير الوافي اللي معروف عن جرأته الكبيرة انتقدها بشدة، تحديدا بسبب الأوتفيت تشيك والسخرية من لفظ حريصة، وتحول الموضوع لسجال جديد على سوشيال ميديا التونسي. كثير من التوانسي طلعوا وحكوا عن الموضوع وقالوا انه نحن ما لنا علاقة فيها، وهذول المؤثرين ما بيمثلوا الشعب التونسي، ورجاء ما تعملوا مشكلة بين تونس ولبنان نتيجة هذا التصرف. طبعا كل هاي القصة يا جماعة أشعلت جدال في موضوعين مركزيين. الأول، هل كل مكان صالح للكونتنت انه نعمل فيه محتوى؟ لأنه نحن صرنا بجيل تعرفوا بيفوت على المطعم بيصور، على المطار بيصور، مستشفى بيصور، جنازي بيصور، بيفوت على مكان ديني كمان بيخطر بباله أول سؤال بصور ولا لا. وهالموضوع عن جد لا مسيحية ولا إسلام ولا دروز ولا أي دين ثاني، الفكرة أبسط بهيك بكثير، إنه في أماكن قبل ما تكون خلفية حلوة للستوريات هي مقدسة لناس تانيين. وهون بيجي كل فكرة قداش نحن عنا ثقافة ومسؤولية واحترام، وأخذين الشيء اللي عم نعمل كمان في الحياة في جدية. يعني ولا مرة من طالبك تؤمن باللي غيرك بيؤمن فيه، بس أكيد مطالب تعرف وين أنت واقف، تحترم المكان اللي دخلت عليه، وبالمقابل كمان تكون فاهم بأنه إذا صار أي خطأ فعليك مسؤولية تجاه الناس اللي عم بتشوفك، بالذات لما نحن عم نتحدث عن صانعة محتوى اللي عندها فوق 4 مليون متابع. وباعتقادها واحد كمان من القصص اللي أثار الجدل بأنه كان في أسئلة، يعني نحن تقريبا بشكل شهري بنسمع عن إساءات من دين إلى آخر، يعني بيتم الإساءة للأديان أحيانا، فمش دائما المواضيع هاي بتاخذ نفس الضجة اللي صارت على ضحى العريبي. وهذا كمان طلع على السطح سؤال بأنه هل نحن بننتقد الفعل كمان حسب مين قام بالفعل؟ يعني أنا أتذكر قبل أشهر كان في جنود إسرائيليين في جنوب لبنان لأساءوا لتماثيل اللي هي تماثيل مقدسة وبتمثل شيء خاص وقدسي كثير كبير للدين المسيحي، ومع هيك ما شفنا استنكار حتى من قبل مشاهير لبنان المسيحية اللي حكوا عن ضحى العريبي. فبتعرفوا كمان هذا الموضوع أثار النقاش بأنه يعني كمان أنه ينحك عليها، كمان صار ترند بأنه يطلعوا ويكون في مشاهدات ومتابعات، مش متابعة مش عن جد كمان لأنه كل إساءة حكوا عنها في الدين. فكثير أمور هاي القصة أثارت الجدل فيها على منصات التواصل الاجتماعي، بس بالأساس بعتقد النقاش الأساسي اللي نحن كمان لازم ناخذه بعين الاعتبار وبطريقة مختلفة هو قديش لازم نعرف ونحترم المكان اللي منروح عليه أي مكان كان، وقداش الثقافة العامة ما بين الشعوب بالذات بما يخص الدين لازم تكون عميقة وليست فقط منحصرة في احتكاك ديني سطحي. بمعنى قداش أني لازم أعرف جاري وين خطوط الحمراء في دينه، وين بمس مشاعره، وين ممكن أجرحه، شو التصرف اللي ممكن يأذيه، وأحميه أنا من تصرفاتي قبل ما أحمي ديني من تصرفاته. هاي بعتقد مسألة وعي عام في مجتمعاتنا العربية، مش بس أزمة في لبنان.

0: رحنا فاصل قصير حبايبي، رح نرجع ونكون مع عودة أصالة عشام، لكن ما بعد العودة ما الذي حدث رح نشوف بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة دراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل، مدرسة كل الرخص.
5: الشمس دائما.
6: هذا الموجود برنامج سياسي.
7: لا، وين؟ اجتماعي.
6: لا لا، ممكن ترفيهي
7: فني.
6: لا لا لا لا.
7: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
6: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
7: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
6: ولا مرة.
7: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين،
6: عليك كرام وتامر نفار.
8: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
9: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
8: أكيد، لأنه اللي له حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دوليد للداوي.

رجعنا للمنصة ورح نكمل مع بعض. قبل كنا عم نتحدث عن كل موضوع الإساءة للأديان وضحى العريبي، وموضوع اللي كان كثير ترند وعمل نقاش على صفحات التواصل الاجتماعي، وطبعا الموضوع يلي بعده معلق في الأذهان بعد يعني تقريبا 10 أيام عن عودة أصالة إلى الشام. بعده هالموضوع بعد الفيديوهات عم بتكون شغالة، وأيضا نوع آخر من النقاشات تم إثارته ما بعد الحفل، ويمكن هذا أغرب شيء اللي صار من عودة أصالة إلى دمشق، أنه أصالة نزلت عن المسرح، الموسيقى وقفت، الناس فلت على بيوتها، بس الحفلة ما خلصت، لأن الحفلة الحقيقية بلشت على السوشيال ميديا وعلى صفحات كمان يلي هي بتعنى بالأخبار الفنية حول العالم وأيضا السياسية. لأنه مثل ما بتعرفوا حبايب، أنه من لحظة الإعلان عن عودتها بعد تقريبا 15 سنة، كان في تمزيق لبوسترات الحفل بالشوارع، كان في مطالبات بإلغاء الحفل، الحفلة نفسها يعني انعملت بضغط كثير كبير، حتى وصل الموضوع إلى خطابات في خطبة الجمعة اللي اجت بعد هاي الحفلة. وهذا كله بخلينا نقول بأنه الموضوع مش مجرد مطربة راجعة تغني ببلدها، صار في نقاشات عن الدين، عن الحرية، عن الفقر، عن العدالة وعن الفن، وحتى سؤال كبير من إله الحق يقرر كيف لازم تكون سوريا الجديدة. فعمليا موضوع عودة أصالة إلى الشام فجر كم هائل من المواضيع يلي عن جد يمكن كل سوري بحاجة إلى أجوبة لإلها، وصار الموضوع أكثر من مجرد حفلة. بدي رجعكم لـ 17 أيلول، صلت الفيحاء بدمشق، 5000 شخص حضور رسمي، أصالة لأول مرة قدام جمهورها السوري من 15 سنة، بتطلع بتبكي، جمهور بتأثر، بتفتح، بيرفع رأسك فوق، أنت سوري حر، وبتحكي عن بداية مرحلة التشافي، وبتقول جملة رح أرجع لها كمان شوي اللي هي التشافي لا يتم إلا بالفن والموسيقى. بس المشهد بالنسبة لكثير سوريين كان أبعد من فكرة الحفلة. أصالة مثل ما بتعرفوا كانت من فنانين اللي أعلنوا موقفهم ضد نظام بشار الأسد من بداية الاحتجاجات بال 2011، تعرضت في حينها إلى حملات إعلامية، انشطب اسمها من نقابات الفنانين وهوجمت بشكل كثير كبير. فعشان هيك بالنسبة للمؤيدين لإلها وعشاقها، هي مش مطربة رجعت تعمل حفلة، هي بنت بلد رجعت على المسرح اللي غابت عنه بسبب موقف أخذته من سنين بأنها توقف بجنب شعبها. طبعا تكريم الرسمي زاد رمزية المشهد، وزير الثقافة كان موجود، رحب فيها باعتبارها ابنة الشام، وربط عودتها بانتصار المظلوم على الظالم، وهون تحديدا بلشت أول دائرة اختلاف. طبعا على السوشيال ميديا في ناس شافت أنه في مبالغة، أنه يعني صح ناس قسم منها بكت، تفاعلت معها، نشرتها، شافت التأثير، الجمهور اللي عم بيغني معها كثير كان عايش الحلم. بس أصالة في كان وجهة نظر بأنه أصالة ما كانت 15 سنة بسجن ولا كانت مخفية عن العالم، هاي إنسانة اللي كملت مسيرتها، كانت عايشة برا سوريا، كانت عايشة بطريقة كثير محترمة، حتى يعني وصلت السخرية بالسوشال ميديا لدرجة أنه ليش المشهد عم يتقدم كأنه أصالة كاينة محبوسة بسدنايا وطلعت. يعني كانت الناس عم بتشوف انه في مبالغة بالتمجيد فيها. فالخلاف هون ما كان بالضرورة اذا منحب أصالة او ما منحبها، بس كان هل موقفها السياسي بيستحق هذا الاحتفاء؟ بالنسبة لكثار كان جواب نعم، لكن بالنسبة لكمان كثار كان انه في تحويل بالعودة الى بطولة اكبر من حجمها. دائرة النقاش الثانية اللي كانت انه هل نفس هالحفلة حلال ام حرام؟ تخيلوا انه نحن في 2026 في سوريا عم نناقش هذا الموضوع، وهون بنوصل للجبهة اللي كانت مولعة اصلا قبل ما أصالة تطلع على المسرح. دعاة سلفيون اطلقوا حملة ضد الحفل وضد حفلات غنائية ثانية، مش بس ضد حفل أصالة، تحت خطاب انه هاي الفعاليات هي مخالفة للقيم الدينية.

بس هل قناعته بتعطيه الحق انه يمنع الحفلة عن شخص ثاني؟ وهون كمان موضوع بطل أصالة صار قديش الدين لازم يكون له دور بتحديد شكل المجال العام، وين بتنتهي القناعة الشخصية وبتبلش الوصاية على الآخرين، وهل لازم نقلق من هذا الموضوع على مصير سوريا؟ طبعا أصالة اللي قالت التشافي لا يتم إلا بالفن والموسيقى، هي الجملة الحلوة كمان صارت نقاش بالذات بعد الأزمة اللي حكينا عنها، أزمة الدين، أزمة فكرة الإصلاح وين يجب أن تكون. طبعا في واضح أنه الفن مش بديل عن الحقيقة ولا المحاسبة ولا جبر الضرر ولا إصلاح المؤسسات. يعني الموسيقى ممكن تساعدك تتنفس وتعيش أفضل، بس الموسيقى لحالها ما بتحل ملف مفقود. فناس كمان اعتبروا أنه أصالة عم بتبالغ في هاي الفكرة. وحتى بتعرفوا هي أصالة عادت إلى الشام مع ألبوم يلي فيه 14 أغنية تراث على عدد المحافظات السورية: حلب، السويدة، حوران، دمشق، وريفها، إدلب، الساحل، البادية، الشرق والجزيرة، ألوان مختلفة من التراث السوري. يعني كانت رسالتها واضحة، إذا البلد قضى سنوات عم ينقسم جغرافيا وطائفيا وسياسيا، هي عم تحاول موسيقيا على الأقل تحط كل هاي الجغرافيا بألبوم واحد، وعلى أمل أنه الفن أنه يقدر يعمل مساحة مشتركة بين الناس. السياسي والحرب فرقتهم. طبعا هاي نقطة كثير إيجابية واللي كمان الناس حكت عنها بإيجابية كثير كبيرة عن أصالة. ما بعد الحفل يا جماعة كان في نقاش على كل موضوع الدخل اللي له علاقة في موضوع الحفل. سوريا واضح للجميع أنه هي بعدها بتواجه ظروف اقتصادية صعبة، في فقراء، مخيمات، مهجرين، عائلات اللي عاشت سنين طويلة من الحرب بحالة اقتصادية يرثى لها. الحفل تعرض لهذا النقد بشكل كثير كبير، أنه أسعار التذاكر كانت جدا عالية. طبعا قبل الحفل انتشر أنه رقم $800 للتذكرة وعمل ضجة كبيرة، لكن طبعا جهة المنظمة نفت أنه يكون السعر هذا رسمي، وأعلنت أنه يعني نصف الريع مخصص لجمعيات خيرية. لكن في أطراف اللي قالت نحن يعني ليش عم نعمل بهاي الطريقة، بأنه يكونوا اللي موجودين عم بيحضروا الحفل هن من الناس المقتدرين ماديا، وبعدين طلع أنه لا، يعني التيكت كان حقه $350 مش أكثر، لكن هذا أيضا مبلغ جدا كبير على المواطن السوري البسيط. فعمليا الناس شعرت وكأنه في عملية انتقاء مين يقدر يحضر حفل أصالة ومين لا، وكأنه لازم يكون من المقتدر ماديا. فهذا كان موضوع جدلي بشكل حقيقي. كل عودة أصالة إلى الشام أثارت الكثير من النقاشات وبعدها مستمرة. فإذا بدنا نختصر كل الضجة اللي عملتها أصالة، الموضوع ما كان أصالة، أصالة كانت الشرارة، لأنه خلال حفلة واحدة طلعوا تقريبا كل الأسئلة اللي سوريا رح تضطر تناقشها بالمرحلة الجديدة: مين بيحدد شكل الحياة العامة؟ قديش الدين بيتدخل فيها؟ هل الفرح ترف ببلد بعدها مجروحة؟ وهل من حق مجتمع أنه يطالب بالعدالة أنه بنفس الوقت يرقص ويغني؟ وهل الفن فعلا قادر يساعد الناس يعيشوا ويلاقوا شيء مشترك بينهم بالوقت للحروب والطائفية فرقتهم؟ يمكن عشان هيك في ناس بكت بالحفل، وناس زعلت منه، وناس طالبت بإلغائه، وناس شافته دليل على الحرية. يمكن لأنه كل واحد منهم عم يشوف بأصالة سورية مختلفة. يعني صح الحفل خلص ب 17/9، بس الظاهر أنه النقاش الحقيقي عن شكل سوريا اللي بدها تيجي مستقبلا بعده في أوله. أصالة من الشام.

رح احكي لكم قد ايه بحبكم وقد ايه اسعدتوني. شكرا جزيلا لوزارة الثقافة على رعايتها، شكرا جزيلا لشركة اوغار على اهتمامهم وتنظيمهم، شكرا جزيلا المايسترو عدنان فتح الله وكل الاساتذه اللي رافقتهم، شكرا جزيلا فرقة إنانا الرائعة اللي رافقتهم اليوم جهاد، شكرا على محبتك يا حبيبي انت كل العمر سوا، شكرا جزيلا لكل المحطات اللي نقلت. مو حفلة ولا هي ليلة عادية ولا هي سهرة غنائية، نقلت ولادة جديدة لحبيبتكم أصالة. ألف شكر، توصلوا بيوتكم بألف سلامة. أنا بحبكم، أنا بموت عليكم، أنتوا حبايبي وأنتوا أهلي. تصبحوا على ألف خير، للقائنا قريب بالكريسماس إن شاء الله بكل مكان بسوريا. مرقت سنين وليالي، شاب عمري من الصبر

0: طالما فيني نفس غيره ما يلمس إيدي وغالي هالوطن غالي أصالة. من أصالة سريعاً رح ننتقل إلى موضوع يلي ممكن نحطه في خانة الفيك أور فاكت، هو حقيقة هو تحليل، هو موضوع نوايا اللي ما له بعمرنا رح نفهمه. أحمد العوضي رجع هذا الأسبوع ليكون على الشاشات، بس هاي المرة مش بسبب مسلسل جديد وإنما بسبب كم جملة قالهم في بودكاست قصتي اللي فتحوا نقاش كثير كبير في مصر. اللي ما بيعرف يا جماعة أحمد العوضي، ومتوقع ما تكونوا بتعرفوه رغم إنه ياسمين عبد العزيز خلته نجم بعد ما كان عنده دور ضابط كومبرس في واحد من أفلامها اللي قبل فيه لأنها بالنسبة إله كانت شيء عظيم، ومن بعدها دخلوا في علاقة حب، تزوجوا ومن ثم تطلقوا. من وقت طلاقهم موضوع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز دائما تحت المجهر. العوضي اللي كان عم يحكي بمقابلة طويلة عن حياته، بداياته، شغله، الحب والعلاقات، وحتى عن وجود قصة حب جديدة بحياته اللي هي طبعا تم ربطة مع واحدة من الممثلات الجدد في بطولة أفلامه. من ضمن الحديث يا جماعة قال أحمد العوضي، بلش يحكي عن تطوره المادي وكيف يعني كان عنده أمور وبنصغره، بعدين يعني تغيرت وصار هو بوضع مادي أفضل. تعالوا نسمع.
1: ما جبت عربية، أول عربية جبتها في حياتي كانت عربية لانسر
2: متسوبيش،
1: سعادة غامرة. فلما رحت للانسر بعربيتي وركبتها أنا مش عايز أنزل منها. لما ربنا كرمني وركبت مرسيدس فحسيت إحساس سعيد جدا وأنا راكب المرسيدس. أنا وقتها كنت مبسوط جدا وبحب العربية جدا، في إحساس مختلف ناحيتها، ولما جبت دي إحساس مختلف ناحيتها.
2: المرسيدس ما نسيتك الميتسوبيشي؟
1: لا، ما انا لسه انا بكلمك على المتسوبيشي ففاكر الذكريات.
2: بس ممكن ترجع للمتسوبيشي؟ لا
1: خلاص خلاص.
0: المتسوبيشي والمرسيدس واللي اشتراها وكان وقتها مبسوط كثير فيها، ولما تحسن الظروف وانتقل للمرسيدس. هون بلشت القصة. مقاطع الحديث انتشرت على السوشيال ميديا وقطاع كبير كثير من الجمهور المصري ربط مباشرة بين المثال وبين علاقته السابقة بياسمين عبد العزيز، والتحليل كان المتسوبيشي العلاقة القديمة، المرسيدس المرحلة أو العلاقة الجديدة. ومن هون انقسم النقاش لاتجاهين. الاتجاه الأكبر كان منتقد جدا للعوضي، واعتبر أنه الكلام سواء ذكر اسم ياسمين أو لا، وطبعا مش رح يذكره، حمل صورة مستفزة، شيء قديم عندك معه ذكريات وبعدين

0: ربنا كرمك وانتقلت للأفضل، ولما سئل إذا بيرجع له قال لا. فعمليا تحول الموضوع من هل كان يقصد إلى إنه هل كان يقصد ياسمين أو لا، بطل موضوع موجود على الصفحة. لما صار في خلاف على هذا الموضوع ونقاش كبير طلع واعتذر.
1: مرحلة في الدنيا لها ذكرياتها، وأنا وسعت المفهوم إن المرحلة تشمل كل حاجة، تشمل حياتك، تشمل سكنك، تشمل شغلك، تشمل حبك، تشمل صداقاتك، تشمل سيارة أنت راكبها. فضربت المثل بالسيارة وقلت إن هو ميتسوبيشي والمرسيدس، وأنا كنت حاسس إن أنا مبسوط وهنا مبسوط. وضربت حتى مثل إن أنا كنت جاي من 132 اللي هي كانت مع أبويا. فلو أنا قاصد المعنى وإن أنا أرمي كلام أو إن أنا أشبه عشر الله يعني الست العربية، ما كنتش جيب سيرة أبويا إنه هو كان معاه 132.
0: واضح جدا إنه اعتذر وقال بإنه كان عم يتحدث عن حياته الشخصية، وإنه بودكاست طويل تم يعني قص منه هاي الجملة. وتحول تعرفوا النقاش بإنه إذا كان بيقصد ياسمين عبد العزيز إلى المثال نفسه فيه إهانة للمرأة. هون طبعا دخلت أسماء إعلامية على الخط، ومين متوقعين لما بنحكي عن النساء في مصر أول من يدخل؟ طبعا رضوى الشربيني اللي انتقد الكلام بشدة، وحتى بعد اعتذار العوضي لياسمين قالت له اعتذارك غير مقبول، وبالنسبة إلها الموضوع تجاوز ياسمين عبد العزيز وصار متعلق بالصورة اللي وصلت عن النساء عموما، وقالت أنت يجب أن تعتذر لكل الستات في مصر. طبعا نفس الوقت شعبية ياسمين نفسها لعبت دور كثير كبير بردود الفعل، لأنه الجمهور رجع فجأة يستحضر تاريخها الفني. ياسمين عبد العزيز هي مش فنانة اللي صنعت شهرتها بشكل سهل، بس هي اللي خلت أحمد العوض يكون مشهور. هي نجمة من سنوات طويلة من الإعلانات، تلفزيون، سينما، بطولات، يعني كان عندها وما زال اسم وجمهور ضخم قبل ما تبدأ علاقتها معه. عشان هيك شفنا تعليقات كثيرة، تقريبا كل فكرتها إذا أصلا بدنا نعمل مقارنة بين المراحل لازم نتذكر من كان موجود على الساحة قبل مين. واللافت طبعا انه العوضي نفسه لما اعتذر قال انه هو بدين، يعني يدين لياسمين الكثير في مشواره الفني، واليوم هو برد له كل الاحترام والمودة. تخيلوا انه بعد ما سمعتوا هذا الاعتذار طلع ورجع قال بانه هو غير مقبول عليه هذا الربط، وبأنه هو مش شايف لازم يعتذر لستات الوطن العربي لأنه هو ما شبه النساء بالعربيات، وإنما هو شاف أنه الناس هيك حللت وهو مش مسؤول عن شو الناس حللوا. بس طبعا عشان نكون هيك عم ننقل الخبر بشكل سليم، كان في اتجاه ثاني اللي دافع عن العواضي اللي قالوا استنى شوي، الرجل ما قالش ياسمين، ما جاب سيرة النساء، هو كان عم يعطي المثال لتطور في حياته. وبالمقابلة اللي مدتها ساعة ونصف حكى خلالها عن البيت، العمل، الأصدقاء، الحب، عن السيارات، الناس اجيت وأخذت مقطع واحد وركبت عليه ألف معنى. وهذا كان تقريبا حديث العواضي نفسه، أنه اللي قال أنا مش بالسذاجة دي أني أشبه الست بالعربية، وقال إنه كلامه اتاخذ من سياقه، كان فعلا بيتحدث عن العربيات مش أكثر من هيك. هذا التوضيح ما أنهى جدل، لأنه بعدها العوضي قرر كمان يعتذر لياسمين عبد العزيز بالاسم، وقال إنه بكنلها كل الاحترام وإنها صاحبة فضل عليه في مشواره الفني. طب شو كان تعليق ياسمين عبد العزيز؟ ياسمين عبد العزيز ما بتعلق على حدا، يعني هي حدا يلي هو كثير، حتى لما كان في جدال وخلاف ما بينهم هي إنسان التزمت الصمت، ومعروف عنها أنها ما بتطلع على الإعلان. لكن نشرت في نفس التوقيت فيديو على التيك توك مع صورتها، شوفوا شو حطت.
2: لأيه عاملة عبيطة، عشان لو ركزت هعجنكم كلكم. عاملة إيه عاملة عبيطة، عشان لو ركزت هعجنكم كلكم. عاملة إيه عاملة عبيطة، عشان لو ركزت هعجنكم كلكم. عاملة إيه
0: هذا الرد تبعها، عشان لو ركزت عاملة نفسها عبيطة، عشان لو ركزت هتعجنكم كلكم. فواضح جدا انه عبرت عن غضبها بهاي النقطة، وعلى ما يبدو الموضوع بالنسبة لها بينتهي عند هذا المجال. مصر أم الدنيا، دائما هيك في كثير مواضيع نحكيها، بس نحن للأسف وصلنا لختام الساعة الأولى من المنصة. بتأمل تكونوا استمتعتوا معنا حبايبي.

خطي كل المواضيع اللي كانت عم بتثير الرأي العام. على فكرة عشاق الرياضة في مؤامرة بالبرازيل بالنسبة لهم بعد التغير الكبير في شكل فينيسيوس. أكيد شفتوا هذا الخبر كمان على السوشيال ميديا بأنه في أخويل انتشرت في البرازيل بأنه فينيسيوس تعرض إلى حادث وتوفى بعد كأس العالم, وبأنه اللي عم بيكون مكانه هو شخص بيشبهه تماما حتى يقوم بالعقود الإعلانية والدخل المادي ظل حاضر. طبعا هاي المؤامرة عن جد منتشره ومصدقينها في البرازيل وعم بيحاولوا يفحصوها جماعة. اللي ما بيعرف أنه فينيسيوس عمل عمليات تجميل ما بعد كأس العالم وقبل ابتداء قبل بدء عفوا الموسم الحالي لكرة القدم. فالناس بالبرازيل اللي شايفة أنه في تغير كثير كبير في شكله, هو عن جد في تغير كثير كبير بشكله طيب, وشايف في انه هو كمان مش عم بيكون بالمستوى اللي معهود او متوقعين منه اكثر من هيك, فعم بيحللوا انه في مؤامره وهو مات وحدا شبيه له رجع لمكانه. كتير مضحك, يعني واحدة من الأشياء اللي ضحكتني كثير على السوشيال ميديا آخر يومين, كثير كان مضحك هذا الشيء, وعاملين عليها مقالات وأبحاث وعم بيطالبوا بفحوصات طبية حتى يتأكدوا انه هذا فيني, هو فيني. طيب يا حبايب يلا رح نختم في أغنية لعمرو دياب, بتأمل تكونوا استمتعتوا معي. كنت معكم من وراء المايك أنا ليلى قيش, ألف شكر لعاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج, وديع كرام في الإشراف العام دائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها. من حبكم جدا, كملوا مع برامج الشمس, وبتأمل هيك تكون أيامكم وأوقاتكم القادمة لطيفة. نحن بكرة بيتجدد موعدنا مع في المرمى, الجولة الرياضية الثابتة من 6 إلى 7. عشاق الساحرة المستديرة كونوا على الموعد, وإلى حينها كونوا بألف خير. إلى اللقاء.

0: 75 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
0: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار ثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 29 عاما من سكان قرية يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في مدينة الناصرة.

0: أسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه مجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان جاء الاعتقال صباح اليوم بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال بمشاركة قوات من حرس الحدود، حيث داهمت القوات منزل المشتبه به وألقت القبض عليه. مددت المحكمة اعتقال مشتبه من القدس الشرقية في جريمة قتل السيدة فاطمة الرجبي التي عثر عليها جثة هامدة بعد مرور نحو أسبوع على اختفائها. جاء ذلك استجابة لطلب الشرطة، حيث تم تمديد اعتقاله وتوقيفه حتى الأول من أكتوبر. واعترف المشتبه به بارتكاب الجريمة وقام بإعادة تمثيلها أمام المحققين. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصور بحسب ما أفادت مصادر لبنانية. كما شن الجيش غارات شملت بلدات الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة أمنية. جاء ذلك بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس. ميدانيا أصيب 12 طالبا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية محيط مدرسة في مدينة نابلس. أعلنت إيران تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط إيران واضحة، مؤكدا أن أي تحرك لإعادة فتح المضيق يتوقف على تلبية هذه الشروط. كما شدد عرقجي على أن إيران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة، أما في النقب 19 درجة مئوية، في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هالقد طيب؟ وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237. فجرها علامة كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتو بس وصلوا على علامة كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
2: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. اودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا باسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراخذ العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40 ألف شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
7: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي.
8: يافا جينز.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجمة 2692، مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودا ومفعيل ملجزا. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: إذا كنت طالب محتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: يافا جينز. الشمس دائما
3: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدية، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 29 عاما من سكان قرية يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في مدينة الناصرة، وأسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه مجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان جاء الاعتقال صباح اليوم بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال بمشاركة قوات من حرس الحدود، حيث داهمت القوات منزل المشتبه به وألقت القبض عليه. مددت المحكمة اعتقال مشتبه من القدس الشرقية في جريمة قتل السيدة فاطمة الرجبي التي عثر عليها جثة هامدة بعد مرور نحو أسبوع على اختفائها. جاء ذلك استجابة لطلب الشرطة، حيث تم تمديد اعتقاله وتوقيفه

0: حتى الأول من أكتوبر. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصورة، كما شن الجيش غارات شملت بلدات الخيام وكفر تبنيط ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية، وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة أمنية. جاء ذلك بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس. ميدانيا أصيب 12 طالبا بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية محيط مدرسة في مدينة نابلس. أعلنت إيران عن تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط إيران واضحة، مؤكدا أن أي تحرك لإعادة فتح المضيق يتوقف على تلبية هذه الشروط. كما شدد عرقجي على أن إيران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة، أما في النقب 19 في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. برنامجنا يستمر حتى الساعة الخامسة. نتلقى اتصالاتكم على 064-10-101 بمختلف القضايا والمواضيع اللي بتخص مجتمعنا. طبعا بنضع محاور للنقاش، ولكن أيضا نحاول يعني أن نصطف إلى القضايا الحالية الحارقة الموجودة حوالينا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كلام مباشر

نبدأ بقضية يمكن هي القضية الأبرز بالأخبار أو الأخبار المحلية القطرية أو السياسية اللي إحنا عم نتعامل معها بهاي الفترة، واللي هي قضية الشطب، شطب الأحزاب العربية، القوائم العربية أو المرشحين العرب، الكلمة اللي دائما موازية عنا لقضية نزع الشرعية. فقضية الشطب بنعرف ما

مراحلها كيف بتتم وكيف كل مرة المحكمة بتردها أو بترد طلبات هذا الشطب، ولكن هاي المرة موضوع الشطب اتخذ تصعيد ممكن نقول عنه خطير أو أكثر من تصعيد، أكثر من عنوان. أولاً إضافة لمطالبة بشطب القائمة الموحدة، القائمة المشتركة عفر كسيف، أيضاً يعني الطلب لشطب سامي أبو شحادي من التجمع الوطني الديمقراطي في قضية سامي أبو شحادي، لدرجة وصلت أنه القاضي سوربرغ رئيس لجنة الانتخابات صوت دعماً لهذا الشطب. طبعاً والحديث يدور أن قضية الشطب هذه المرة غير العادي، رغم أنه ليس هناك ما يبررها من أي جانب قانوني، لدرجة أنه بيتم تداول سؤال أو إمكانية بمجتمعنا العربي، سؤال موجود على الطاولة، هل الانسحاب ممكن؟ طبعاً بمعنى عدم الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية اللي هي لجنة سياسية، الاستئناف عليها إلى المحكمة العليا هو ما يعد أو ما يسمى إلغاء الشطب. طبعا هذه القضية وهذا النقاش بقضية الاستئناف أو عدم الاستئناف له معاني كثيرة، ومجرد وجود هذا النقاش إنه هل يجب أن يستأنف مرشح عربي هناك محاولة شطب اتجاهه أم لا، هي سابقة جديدة وثقيلة جدا. طبعا هناك اعتبارات قضائية وقانونية، ولكن هناك أيضا اعتبارات سياسية وعنصرية اللي أحيانا ملهاش أي علاقة بالقانون، وهذا يعني الأجواء اللي بتحدث عنها قضية عدم استئناف أو عدم أو عمليا انسحاب سامي أبو شحادي، هذا النقاش اللي بنحكي عنه. من ناحية ثانية السؤال يسأل طبعا من يرفضون هذا التوجه، هل يصبح التهديد سبب بانسحاب أي مرشح عربي؟ فعمليا وأي كم يعني أي نوع وأي كمية من كم الأفواه قادمة سيكلفنا هذا القرار في حال انسحب أبو شحادي أو في حال عدم إلغاء الشطب كليا من المحكمة العليا اللي الآن أصبحت غير متوقعة بهذه القضية. في كل القضايا السابقة كانت متوقعة، ولكن هذه المرة غير متوقعة في واقع ما بعد 7 أكتوبر. قضية الشطب ضد سامي أبو شحادي لم تعد متوقعة، وهذا هو النقاش، وهي هي قضية كمان من القضايا اللي مش عم بتخلي الأحزاب العربية تدخل للعمق في العملية الانتخابية اللي اليوم 27/9 27/10 بعدلنا شهر واحد فقط. عنوان تاني برز في قضية هذا الشطب أيضا أن يائير جولان وحزب الديمقراطيين واللي ارتفع صوتهم مؤخرا في المجتمع العربي، اللي طبعا يائير جولان كل يوم بنزلنا فيديو مع عربياته المكسرات إلى آخره، تبين أنه هذا الحزب في ساعة المحك، يعني اللي هي وجدت هذا الرجل وهذا الحزب كان موقفه مثل موقف بن غفير، هذا أيضا عنوان في هذه الانتخابات. فهل كل قضية التصويت لحزب الديمقراطيين ممكن أن تتأثر بهذه القضية؟ أيضا ما نسمع صوتك، سمعنا آراء كثيرة في هذا البرنامج من ناس اللي قالت أنه هي مستعدة تصوت أيضا للديمقراطيين، فما موقفكم من هذه القضية؟ 0460-10-101 طبعا نقاشاتنا حول هذه القضية، حول تهديد بالتهديد الشطب، ما يجري الآن في الانتخابات والحملات الانتخابية كانت يعني هل هناك تقدم إليها أم لا؟ دائما التعامل مع موضوع يعني قضايا الانتخابات، يعني إحنا عمالين نتعامل كل الوقت مع القضايا المعرقلة، المعرقلة للدخول لنقاش الانتخابات، يعني أنا اليوم بعدني مش قادرين نحس النقاش الحقيقي بين الأحزاب العربية أو الأحزاب العربية مقابل غيرها بسبب العراقيل. إحنا كل الوقت موجودين بالعراقيل وبعدنا مش فايتين بالحملات الانتخابية، بالرغم من ذلك يعني بعض الشعارات طلعت، بعض الإعلانات انحطت، بلشتوا تشوفوا ألوان اللون التركيز تبع الفيروزي تبع المشتركي، اللون الأخضر والأبيض تبع الموحدي، عم بتشوفوا شعارات. فأيضا منحب نسمع رأيكم وصوتكم، هل بتشوفوا إنه هل وصلتكم الشعارات بالأساس؟ يعني بتخاطبكوا، بتحسوا أنها هي ممكن تخدكوا على التصويت بغض النظر عن الأجواء؟ خلينا نتابع مستمعنا مستمعاتنا موضوع ثاني أيضا في قرية الفريديس هاي المرة، والحركة الجديدة اللي صرنا نعرفها من ممارسات الشرطة، شرطة بن غفير، هي قضية قمع

الأفراح، تخريب الأفراح بادعاء إطلاق النار فيها. طبعا يعني أهل العريس في الفريديس يعني بينكروا جملة وتفصيلا كل هاي الادعاءات التي ساقتها الشرطة بالنسبة لقضية وجود إطلاق نار. حاولوا يقدموا أيضا أدلة وبراهين، وأنه عمليا نحن نتحدث عن عنف شرطي، وأنه يعني بكل الأحوال عندما يكون هناك إطلاق النار للقتل وسفك الدماء والخاوة والترهيب، لما بيكون شغال ذلك الأمر يحدث بدون مقاطعة، مش مثل الفرحة، فرحة الناس، فرحة العرس زي اللي صار بالفريديس. وكما قلنا حركة جديدة يحاول عمليا، حركة شاذة أصلا، ولكن يعني العنصرية اللي موجودة عند من يوجه دفة الشرطة في هذه الأيام بن غفير يحاول تحويل الشذوذ والجنون إلى حالة طبيعية. ويمكن هاي هي القضية، إن احنا اليوم بنشوف أشياء اللي ولا مرة كنا نتخيلها قبل، لأنه عمليا بسياسته هذا الوزير وبعنصريته يحاول أن يجعلها جزء من طبيعة الحياة، أن يحول ما هو شاذ إلى طبيعي. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، رح نتلقى اتصالاتكم. نعرف إحنا موجودين بمرحلة أعياد، كذلك الأمر الأعياد يعني نعرف أنه يمكن أقل حركة على الشوارع، يعني أيضا يمكن يكون في رفقها بعض الهدوء، ولكن اللي موجودين معنا على السمع، اللي موجودين بأي مكان، يعني بنحب تشاركونا بأرائكم حول هذه القضايا وأيضا قضايا أخرى اللي أنتوا شايفينها. وبعتقد يمكن يعني هناك الكثير من القضايا التي تستحق، من أهمها قضية الإجرام والجريمة اللي بعدنا عم بنشوف تصعيد وتصعيد وتصعيد أكثر بسفك الدماء بمجتمعنا العربي. 0460 10 101.

0: اتصال قبل أن نخرج إلى إعلانات. ألو، مين معانا؟
1: يعطيك العافية سامي ملح معك.
0: أهلين فيك أخ سامي. فيك. الحمد لله، تفضل.
1: فكرة الأعراس والشرطة في الأعراس على فكرة يمكن هي زادت أكثر وأكثر بفترة بن غفير، بس هي كانت موجودة. هاي الظاهرة من تجربتي يعني في هاي المواضيع والملفات، خلينا نقول كان عدة مرات اللي واجهوا أهل العريس، إما بأخذوا أبو العريس أو أم العريس أو اللي محمم العريس أو خال العريس إلى آخره،
0: مش العريس أو العروس زي ما عملوا كمان بالنقب
1: السبصل هاي شغلة. كان لما كان عندهم شك إنه في إطلاق نار في العرس. الفترة الأخيرة يمكن صاروا يأخذوا العريس كمان. يعني في حال أخذوا عريس، والعريس يعني أنا متجوز جديد جماعة، أنا عريس، وخذوهم في منطقة إيران يعني أكثرهم عرب المحققين. وظلوا مخلوه لبكرة لثاني يوم، لأنه عندهم حق أنه يحتجزوا الإنسان 24 ساعة
0: حتى في يوم عرسه.
1: حتى في يوم عرسه، تخيل كديش الشغل صعب، أنه العريس مطخش، العريس مش تركش بالطخ،
0: ما كانش ما صبش.
1: يمكن ما عندوش فكرة حتى عن الطخ. بس لأنه هاي السياسة، هاي السياسة في الوسط العربي مش جديدة علينا يعني. لما بيهدموا بيوتنا وبيحتجوا وبيصادروا أراضينا، فأنا ما بستبعدش إنه كمان يحبسوا عرساننا، ويمكن كمان شوي يحبسوا العرايس. على فكرة أنا سمعت مش من زمان، يمكن كان في حتى على راديو الشمس بعض، إنه من دير السبعة من منطقة النقب.

0: هاي صحروس احتجزوهم. فهاي السخري لبن غفير وشرطة إسرائيل للأسف
1: ومثل الأعراس يعني المشاهد اللي كانت في الأعراس بأم الفحم وحولها
0: أم الفحم قبل فترة صحيح
1: أرسين كان
0: وفي معاوي قبل
1: نعم
0: فترة
1: معاوية
0: يعني الشهرين الأخرانيات أم الفحم ومعاوي هاي صارت وإسا بالفراديس ويمكن بكرة في محل ثاني. الوضع جدا سيء لذلك أنت حكيت أنه في يعني الإنسان بقدر يحكي عن هذا الموضوع أو يحكي عن الانتخابات.
1: نعم
0: حكيت عن الانتخابات مش راح أعيد اللي قلته قبل أسبوعين أو ثلاث ولكن هذا هو التحفيز يعني هذا هو اللي بلزمنا بيجبرنا هاي اللي بيعطينا أنه من منطلق الدفاع عن النفس الدفاع عن الشخص الدفاع عن الذات الدفاع عن الأرض الدفاع عن الإنسان لازم نطلع الصوت.
1: يعني الانتخابات تراها هاي هاي بهاي المرحلة دفاع عن النفس لمجتمعنا دفاع عن نفسنا وعن مجتمعنا.
0: هي طلعت صدفة معي بس بعتقد هذا هو هاي هي الجملة الصحيحة في هاي الفترة
1: يعني إذا في ناس بيسألوا عنا حالهن ليش أنا لازم أصوت يعني أنت بتقولي إنه هاي عمليا ليس هناك أكثر من دفاع عن النفس إنه ممكن نعمله يعني فيش إشي ثاني أكثر من هيك.
0: شو ممكن يعملوا فينا أكثر حتى إنه نطلع نصوت.
1: يعني سؤال بنسأل يعني للجموع.
0: نعم. أنا كتبت يمكن بالفيسبوك قبل فترة إنه أحياناً بحكي في إحنا تي في والآخرين. ففي واحد بعلق لي بقول إنه كل واحد بطلع يصوت حكمه إعدام. مش مهم من مين اللي حكى. فأنا بدي هذول الناس يفهموا شغلي واحد. في فرق بين ما إنه إحنا نتصهين وبين ما إنه إحنا نكون في واجب وطني لإلنا مش لغيرنا. إحنا اليوم موجودين في هاي البلاد وإذا ما صوتناش إحنا في مشكلة يعني حتى من ناحية إيديولوجية في الظروف هاي بطل في عنا سبب إنه ما نطلعش نصوت. لو كانت الظروف عادية كان ممكن يقول أنا من ناحية إيديولوجية بديش أطلع صوت لأني
1: كان يعني عملياً يعني اللي عم بسمعونا واللي يعني دايما بتسلحوا بنفس الادعاءات تبعت شو عملوا له تبعت الزعل وتبعت ليه مشيش مشتركه واوا الى اخره. يعني انت عم بتقولهن شغلتين، واحد انه التصويت هذه المره هو اشبه ما يكون بالدفاع عن النفس والقضيه الثانيه انه احنا مش باوضاع عاديه، لو كنا باوضاع عاديه فلنتعامل بالفعل مع الادعاءات العاديه. بدي اشكرك كل الشكر يعني اخ سامي، وانت طبعا رسائلك دائما واضحه مثل نشاطك الاجتماعي. شكرا لك. سلامات. طبعا معنا اتصالات في الانتظار ولكن بدكم تعذرونا لنروح لفاصل اعلاني قصير ومن ثم بنرجع لكم.

0: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
1: استنى استنى، وين مستعجل؟
0: رايح ابيع كيلوتي.
1: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
0: من وين؟
1: من طمرة.
0: اذا ما احكي من وين من طمرة؟
1: من اي تاتش طبعا. اي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
2: يوسي كار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسي كار العفولة، نجمة 4973. يوسي كار، أمان وضمان.
3: يا فاجينز يا فاجينز، أحسن لي يا فاجينز.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز، سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
6: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات الصينية.

0: حقيقة وتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوتها مفرط، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: الشمس دائماً.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: مستمعينا مستمعاتنا عدنا إليكم وإلى اتصالاتكم. وهذا الاتصال الآن معنا. ألو
1: الخير.
0: يا هلا مساء النور. مين معنا؟
1: بقولي علي بيحكي معك.
0: أهلين فيك علي تفضل.
1: بقولي قبل كم يوم كنت رأي على هراريت يعني حد عرابي والله وسيع وما شاء الله عنه. أتفكر كبير بين حالي ولين هذا عملوه يعني لقال عرابي ولا السخنين ولا
0: شارع الجبل انت بتحكي من فوق يعني
1: الجبل. بطلع حالي بفكر بقول عملوه لمزقاف يعني إسا كنت بعرف واحد مزقاف صدف يعني قصبار قبل بقول لي الميزانيات تاعت مزقاف يعني المجلس الاقليمي مزقاف يفوق ميزانية عرابي ودرع عنه وسخنين. حط يعني معلومة مزقاف اللي هو كم مصوتني هون
0: 20,000
1: 23 بأخذوا تكتبين بأخذوا أموال من الدولة من كل نواحي.
0: يعني أنت علي كمان لازم تحكي عن مناطق النفوذ كمان.
1: بلاش المغرشين يعني خدت مخير متوفر هاي واحدة. اثنين يعني بيجوا يرقلان الديمقراطيين يعني اللي عد على حزب العمل حزب ميرتس يعني بقول انه بدي يسطب سنة الشهادة. ولك انت بتقول من ناحية بدك مش لك مانع انه العرب يكونوا في الحكومة ومن ناحية ثانية بتقيد السطب يعني لوين الوجه تاعك يعني زي العملة وجهين يعني بكفي هذا يعني
0: يعني كل التسويق كل التسويق اللي عمله حزب الديمقراطيين في المجتمع العربي ولدرجة انه حتى بلش يقدروا انه ممكن يكون اكتر من مقعد يمكن من اصوات العرب اللي هني بدهن يعني بس يفتكوا من سياسة بن غفير بالاخر نلاقي مثل هيك السياسات.
1: لا خليه نشط العرب يرجع سباتين ويعرفوا انه حزب العمل بوجهين منافق بسياستين وإن بكرهون أكثر هن اللي جابوا المقاس علينا قبل الكل عشان تعرفي
0: يعني شهر للانتخابات بعد في مجال للتفكير وأيضا مراقبة كل ما يحدث وكل الوعودات وكل الوجوه إذا كانت هي مزيفة ولا حقيقية.
1: مع كل الاحترام للجميع بتأسف إسا في المرحلة واحد يصوت حتى لحزب العمل أو ميرتس المنافقين.
0: طبعا هذا رايك هذا رايك علي ان يعني انا اقول لك شو انا طلبت
1: لانه مرافقين بيني انا يعني بعملتين بس انا ايد الشطب ومنها ثاني انا بقول اليوم بقول انه احنا من
0: لا هو وقف ورا هو وقف كمان ورا قراره يعني انه كل
1: سؤال يعني انا كانك يعني شو الناس بتفهمش الناس مساطيل يعني
0: طيب بكل الأحوال يعني احنا قلنا انه زي ما سمعنا اراء اللي كانت تريد او تؤيد عمليا تصويت للديمقراطيين سابقا بهذا البرنامج كنا نسمع هاي الاراء اليوم ماذا تقول وهل غير لها اي شيء بالنسبه عمليا هذا التجديد
1: صوت لحزب عربي صوت لحزب عربي انا هيك رايي الشخصي يعني. واثنين ما قبل كان جانس وصوتوا له وكان في واحد بتذكر درزي من حرفين
0: قصدك ياما كسر الجمل
1: واحد كان من بياني كان يبصر ايش كان معاه
0: غدير
1: حلقات مش حلقات شو سوت يعني كان بلا مصلحه ما عادش عنده كنيسة
0: اخذت وظيفه بالشو اسمه بالوكاله اليهوديه. علي شكرا شكرا جزيلا لك
1: كل حياه مصالح يا مقبولي.
0: شكرا لك يعني من جديد ايش بنقول هيك
1: الله يكون بعوننا.
0: سلامات شكرا لك. اتصال جديد. الو يا هلا مين معنا؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك ابو مصطفى من حيفا.
0: اهلين ابو مصطفى. نعم
2: إيه اول شغله بالنسبه لوضع البوليس في المجتمع العربي
0: نعم
2: هاي فيها تكبار ما فيش فيها جدال من زمان وبالذات من بعد الهبات اللي صارت عارف ان المجتمع العربي هنا مهما يصير معه وشو ما يصير بضل عنده النزعه اللي هي انحيازه كونه كفلسطيني. فلهذا السبب أوجدوا له دائرة العنف اللي يلتهب حاله فيها ويقتل حاله من حاله وصفوا يطلع عليه. يعني بتشوف انت معدل اكتشاف الجريمة في المجتمع العربي كمعات فيش 5%. هذا دليل على انه المجتمع العربي بس الهدف الرئيسي من الحكومة هاي وبالذات الحكومة هاي حتى الحكومة الكابلة يعني احنا من كلش انه الحكومات الكابلة كلها الكابلة كانت بهمها المجتمع العربي. هذا السبب سياسة انه قاله المجتمع العربي انه هو يقتل حاله بدون ما يكون في ايات انهم وايات ضلع في الامر يعني حطوا قعدوا متفرجين هاي شايفينها الكل. وحتى البوليس شفتي بالنهاية بالفترات الاخيرة قديش ايده رخوة عزناد بالذات لما بيكون المطارد عربي وبسهولة بدم بارد بعد مو ميدانيا. وشفنا هذا الشيء من الفحم شايف علي، وهذا دليل على انه السياسة المتبعة سياسة اسرائيل هي يعني اذا انتم بتعدموش بعضكم احنا برضو في عنا طريقة لنعدمكم فيها.
0: نعم ابو مصطفى يعني عدا عن التوصيف ايضا يعني لما يحدث يعني اي مقولة او فكرة يعني اللي ممكن احنا يعني بنجيها بهاي يعني بنصلها بهاي المرحلة.
2: هسه احنا بفترة انتخابات وهاي فرصة ذهبية لتعوض انه احنا نصوت لناس بنياتنا نقول شوف اسمعي انا ضد انه نصوت لواحد بدوش يشترك في الحكومة الجاي مشان يكون له تأثير. انا بقول اذا بدنا نصوت لواحد يدخل في الحكومة، لانه كونك انت في دولة اسرائيل موجود في الكنيست يعني انت ما اعترف بدولة اسرائيل،
0: يعني انت كأنك عم تعمل دعاية انتخابية لحدا معين.
2: انا ضد. اسمعي خيتا بسألك سؤال، انت اذا انت بتقعدي بالسيارة بالستيرنج من ورا بالكرسي الوراني،
0: مين اللي بيكون على الستيرنج؟ مين اللي بيكون على الستيرنج اللي بيكون
2: يعني ابن كبير لما الحكومة اللي قبلها نتنياهو ما
0: اسمع انا تعال نتفهم. اسمع نتفهم الخطابين اللي موجودين بمجتمعنا، خطاب اللي بيقول التأثير ومن الداخل وداخل الائتلاف، مع انه ايزنكوت سمعتم امبارح التصريح تبعه يعني اللايق بالنسبه للموحده، وفي عندنا الصوت الثاني والخطاب الثاني اللي بيحكي عن قضيه المناوره بكرامه من غير ما تفوت على داخل اي ائتلاف او تبقى خارج الامور.
2: وجودك في الكنيسة كأنت قاعدة في الكنيسة اللي أعمالها هي بنياتنا في كل الأساليب، بتقتل في الشعب الفلسطيني وبتقتل في الشعب الفلسطيني وطلعت ذاتك.
0: أنت عمليا أنت عم بتقولي أنه هاي هي مبرراتي لكي تصوت لهذا الخطاب اللي بيروح على الائتلاف.
2: أختي العزيزة ابن كبير لما قبل مرتين لما كانت الانتخابات اللي قبل لما أجا بيتحالف مع سموتريتش وزتوه زي حشاك، بناش نحكي نغلط بزيادة، زتوه زي المهمل على جنب وما حدا اكترف فيه، لكن لما أجا جاب أصوات أجا قعد في الحكومة واستلم وزارة الأمن وصار يحكم ويرسم، هذا دليل على أنه الدولة هاي والحكومات اللي ما بتتعاقد ما بهمهاش إلا مصلحتها. نتنياهو قاعد على الكرسي لو تنحى حرف دولة إسرائيل بهموش إلا كوستو وولادته وبيته أغنى أكثر وحزبه أكثر من نفس الدولة نفسها، وهذا دليل على اللي صار. هذا السبب كثرة المقاعد عندنا ممكن يكون لها تأثير إيجابي على القليل، ممكن تمنع الهدم على القليل، ممكن توجد شوية احترام للشعب العربي اللي موجود هنا. فلازم يكون لنا تأثير، مش نقعد في الكنيسة ونقول احنا موجودين في الحكومة وموجودين في الكنيسة بس مجرد لا نوكل ونشرب ونكبر معاش.
0: مصطفى اسمعنا رأيك. أبو مصطفى شكرا جزيلا لك، سلامات. اتصال جديد. ألو مين معانا؟ ألو الصوت. طيب جرب كمان مرة. ألو مين معنا؟
3: ألو
0: يا هلا مين معنا؟
3: مرحبا
0: أهلين فيك.
3: كيف حالك يا سليمان؟ بخيرك إن شاء الله.
0: أهلين فيك، تفضل.
3: أول شيء بحيجين بديش طولك عليك العرب عربي يهودي باليهودي بيجيب لك إياها الشرق، بيجيب لك إياها بدوي، بيجيب لك إياها غربي، بيجيب لك إياها بظل يهودي لو إنه شو

0: شو ما بتقولي شو بتعيد ضل يهودي؟ لا تقولي لي بدي معاك الصوف ولا مش الصوف معاك ولا يجي معاك ولا عشانك ولا عباله. اليهودي يهودي والعرب عرب عمي.
1: بأي معنى يا رياض؟
0: كل المعاني. تقولي ليش اليهودي بدي يساعدك؟ تقولي ليش اليهودي بحزب فلان بدي يساعدك؟ تقولي ليش احنا من نصف مع اليهود؟ اليهودي يهودي نقطة صفر جديد. ايش ايش اسمه يهودي بدي يساعدك؟ ايش مستحيل.
1: طيب هاي بالنسبه لقضيه المصوتين ليائير جولان وقضيه يعني عمليا موافقه او دعم الشطب
0: بالنسبه للتصويت استماع من كريه المشهد وكثير اللي محبين انا بطلب منكم كلكم تطلعوا تصوتوا.
1: أشكرك رياض. وطبعا يعني الأخ سامي اللي كان متصل أول متصل فسرها هيك يعني خلينا نقول بأكثر من صورة. واحدة منها أن التصويت أصبح أشبه ما يكون دفاع عن النفس بهاي المرحلة. والقصة الثانية أنه عمليا الأعذار والإدعاءات والمطالب والرغبات إذا كانت هي تابعة لمراحل اعتيادية اتركوها لأنه إحنا مش بفترة عادية. فهاي الفترة مجبور نتعامل معها على أنه هي غير اعتيادية ونضع كل يعني خلينا نقول نضع كل إشكالياتنا الاعتيادية يعني لعل يجي أوقات طبيعية نتعامل معها. رياض أشكرك كل الشكر على هاي المشاركة. سلامات سلامات. إذن مستمعين ومستمعاتنا بنتابع معكم كلام مباشر 0460 10 101 للتواصل معنا والمشاركة عبر هذا البرنامج.

0: إذن بالنسبة للأصوات في المحاور اللي تحدثنا عنها، تحدثنا عن قضية الشطب وقلنا أنه التصعيد والخطورة أو أنه هاي المرة يعني خلينا نقول مفترق الطرق الثقيل جدا اللي موجود عليه، لدرجة أنه في نقاش بداخل مجتمعنا العربي، داخل خلينا نقول المعسكر يمكن التابع على المشتركة أكثر، اللي يعني يضع على الطاولة أكثر من إمكانية، ليست فقط مناهضة الشطب وإلغائه كما تم واعتدنا، وحتى لدرجة أنه احنا صرنا نسميها مسرح حية الشطب. هاي المرة في إشي آخر، في وضع آخر، هو واقع ما بعد 7 أكتوبر، لدرجة أنه في ناس بتقول لسامي أبو شحادي أنه يفكر بالإمكانية أن لا يستأنف على قرار الشطب وبالتالي قبوله. فهل هذه يعني طريقة تفكير جديدة؟ ما بعرف. يعني أنا بقولكو إلها كثير معاني، إلها كثير إسقاطات، هاي القضية إسقاطات مؤسفة ومؤلمة جدا. اتصالاتكم، هذا الاتصال الآن. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا، مين معانا؟
1: يعطيكم ألف عافية.
0: فحماوي، يا هلا فيك، تفضل.
1: صراحة إذا بدنا نحكي الصراحة بالنسبة للشرطة،
0: أيوة،
1: الكل بكى يتمنى إنه الشرطة تضرب في الحد، صح ولا لا؟
0: أيوة. صراحة. الإجرام.
1: الإجرام. الإجرام.
0: مش المواطنين العاديين السالمين الآمنين.
1: طلع أنا صراحة في أعراس، يعني منعوا أعراس، صح؟ يعني دخلوا بأعراس وخربوهن، إما معنى يعني.
0: آه.
1: يعني إيش أقول أنا؟ يعني جايز إنه بكاء لازم يصير إطلاق نار بالعام، صح؟
0: جايز إنه
1: بكاء لازم يكون إطلاق نار من الفرحة يعني.
0: لا، فيش فرحة تحدث بإطلاق النار، هاي عادي. غير
1: أنا أقصد منعوا إطلاق النار، تدخلهم منع.
0: منع إطلاق بالعرس اللي بالعرس اللي بنحكي عنه بالفريديس، يعني أهل العرس بيحكوا إنه ما كان إطلاق نار ولا أي شيء، وإحنا طبعا كلنا ضد إطلاق النار بالأعراس يعني، ولا نعتبره شيء.
1: جايز إنه في معلومات معينة.
0: طيب يعني بالعرس بشكل عيني اللي بنحكي عنه بالفريديس، يعني أهل العرس صرحوا وعبروا على أنه هني حاولوا يقولوا أو يثبتوا أنه ما كان في إطلاق نار، على الأقل هاي المقابلات اللي الأصوات اللي أنا سمعتها.
1: مش كان إطلاق نار، منعوا.
0: قل لي يا فحماوي كل اللي بدك إياه على بعضه،
1: شايف؟
0: مش عمالي أقدر أفهم عليك، يعني أنه

0: إنه المعلومات اللي بتجيهم إنه يبقى إطلاق نار ومنع إطلاق النار، تدخلهم بالعفراء منع إطلاق النار، شو المشكلة؟
1: من كيف بدي أعرف أنا أنه هن عند يعني استنى شوي، تم يعني اعتقال العريس، تم اعتقال أبوه، تم إهانة العرس، تم تخريب الفرحة، تم قمع الناس، حتى بأحيانا لما بتكون جرائم يعني قوى القانون وفرض القانون حتى بتتعامل بتتعاطى بحساسية. ما بقولك إلي ساعة بعدني مش قادرة أفهم إيش اللي أنت الفرضية والنظرية اللي عم بتحاول تقولنا إياها، كيف يعني منعوا؟
0: في معلومات هذا
1: مين قال يعني مين
0: معلومات مش انا اللي معلومه ولا انت ناس بتشكي.
1: يعني انت بتبرر تصرف الشرطه.
0: احنا متحيرين اذا بدنا ايه من حكي.
1: ما احنا ما سال ما انت ليه ما سالتش؟ طب ليه يعني ليه ما سالتش وين اطلاق النار اللي قتل وسفك الدماء والخاوه والترهيب وقتل الاب وابنه وقتل الثلاثه مع بعض وقتل العائله وقتل اطفال؟ ليه هناك ما كانش تدخل؟ ليه ما كانش معلومات سريه؟ ليش ما كانش اسمه؟ وبعدين يعني انت بتحط هرم للاذى والضرر وبتتدخل وين في خطر اكبر؟ يعني في خطر وفي اذى اللي ممكن انت تستطيع انك انت تعمل منه بعدين تربيه، اما يعني انت تترك الناس بالقتل وتروح على العرس؟ يعني لنفترض
0: يصير اخطاء وفي قانون.
1: طب انا فهماوي يعني انت بتقولي عم بتقولي انه راي الشرطه قرارها ممارساتها تمام كله تمام اه؟
0: لا يعني ليش اخذت الشيء السلبي؟ لما ترفض الشيء الايجابي
1: اخذنا الشيء الايجابي لو كان
0: امي تعرفش اطلاق نار.
1: طيب يا فحماوي انت
0: مش مليحه سوى
1: يعني انا
0: مش مليح
1: يعني اول انهم منعوا يمنعوا اول شيء ما منعوش الطخ بالاعراس لا يزال يحدث. طب انا بسالك انت سؤال، طالما من السهل منع اطلاق النار بالاعراس لماذا من الصعب منع قتل الناس وترهيبها واطلاق النار على البيوت؟ ليه
0: هاي موضوع ثاني؟
1: ليه موضوع ثاني؟
0: موضوع ثاني.
1: انت انا شايف في كل اتصالك استفزاز يا فحماوي.
0: كل
1: يعني في شيء بس يعني انت يعني اقول لك شو يعني انت عم بتقول لي اللي عملته الشرطه مبرر قد يكون ادى الى خفض اطلاق النار بالاعراس وهذا شيء ايجابي ولازم احنا تمام، مع انه عم نحكي لك انه الفريديس ما كانش هيك الوضع. يعني بدون ما نكمل نقاش تعال نسمع اراء اخرى. بدي اشكرك كل الشكر.
0: جايزتك معلومه
1: اصلا معلومه سريه الشباك زي دايما لما بيكون الهاي وانت بتعرفش فيها ولا يمكن تقدر تسمع فيها. طيب بكل الاحوال في امكانيه دايما في امكانيه انه ينترك العرس للنهايه وبعدين يعني يجوا عشان الحساسيه وعشان الحفاظ على العلاقات وحفاظ على الامن والامان وعلى حفاظ يعني انه اغضاب الاف الناس ببلد معين واهل عرس يعني انه يصيبهن بمقتل بفرحتهم برضو يعني إله ثمن يعني. فبنحكي يعني العالم مش روبوتات هاي حتى لو كان فيه. فحماوي شكرا لإلك يعني سمعنا رأيك، تنسمع ناس آخرين ولكن من بعد الفاصل الإعلاني. سلامات.

0: يافا جينز، جينسات بتاخذ العقل، قصات اخر موضه، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا جينز.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: فجرها علامة كل نوع نحيف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علامة كل نوع نحيف بتشرفونا. كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد، نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية.

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى كلام مباشر والاتصالاتكم. وهذا الاتصال الآن مين معنا؟ ألو
1: مرحبا.
0: يا هلا فيك، مين معنا؟
1: أمجد من المثلث.
0: أهلين فيك أمجد، تفضل.
1: تسلم. عندي مداخلة من شقين بس معلش بدي أبلش بطريقة ثانية. في مجال أسأل سؤال وأخذ جوابه البسيط؟
0: إذا كان عندي جواب تفضل.
1: إذا نفترض أنه أنا تعلمت محامي وسجلت بنقابة المحامين ورحت أشتري بالعمار، شو المنطق هون؟
0: شو إيش المنطق؟ في منطق مرات اللي مش الشهادة، مش عشان الشغل، الشهادة برضو عشان تحقيق الذات.
1: يمكن هذا رأيك بس بعتقد رأي 90% من المستمعين بيكون غير هيك. هسا اللي بدي أوصل له إنه أي عضو كنيسة الناس انتخبته عشان يمثلها وراح على المعارضة زي الصفر على الشمال بنقرأش ولا بطريقة إلا إنه بس معاه شهادة ومبروزة على الحيط عضو كنيسة.
0: طيب
1: هسا إلا بحكي إنه
0: أي عضو كنيسة الناس انتخبته وراح على المعارضة كأنه ولا كان. طب ليه؟ طب بركي الحكومي اللي موجودة هي حكومة لا يمكن إنك لا هاي ولا هاي ممكن تقبل فيها. يعني ليش فرض إنك تكون؟
1: ما في مشكلة، إحنا صلنا 50 سنة في المعارضة ولا مرة حاولنا. حتى لما تجينا فرصة بنقول بدنا نعطي دعم خارجي، بدنا نعطي أنا عارف شو بسموها تمخام بخوت هلا بسموها
0: جسم مانع.
1: ليش بدي أعمل جسم مانع؟ طب ليش أروح عليها؟
0: جسم مانع هو قبول الأسوأ، قبول السيء لكي لا يأتي الأسوأ، هاي تفسيرها هي هيك.
1: لما احنا نبقى في الكنيسة ونأثر من جوا نفس السبب بس بطريقة أحسن وبتجيب أحسن. وعندي أكبر إثبات، المطلوب للشرطة رقم واحد إيتمر بن غفير، اليوم هو المسؤول عن الشرطة. ليش؟ لأنه غير الإيديولوجيا تبعته، غير التخنون، بكى دائما هو من برا، هسه صار بده أثر
0: يعني
1: من جوا.
0: يعني أنت قصدك شوف الخطر تبع بن غفير، لما كان برا كان إشي ولما صار صاحب سلطة ودخل على الائتلاف صار شيء آخر.
1: عمل شو ما بده بيرمح ويعمل شو ما بده.
0: طيب بكل الأحوال بس تنساش إنه بن غفير حصل على قوة كبرى لكي يعني حصل على عدد مقاعد كبير اللي مكنه أيضا من إنه يحصل على هاي على هذا التأثير في هاي الحكومة من غير ما يكون يعني بأربع أعضاء. ما كانش بن غفير بيكون بنفس القوة صح؟
1: بن غفير أجا على الحكومة اللي جابه سامي أبو شحادة، لما انكبر راسه بقى ناقص عليه 1500 صوت إلا ضيعهم سامي أبو شحادة رفعين بن غفير للحكومة.
0: كيف يعني وين هاي؟ كيف اشرح لنا إياها وين بأي حالة؟ بتحكي عن المرة الأخيرة ولا بتحكي عن قبل؟
1: المرة الأخيرة لما الأصوات انحركن الثلاث أعضاء ونص تبعين سامي أبو شحادة انحركن بالهواء أو عضوين ونص ما عرفش قديش، الأصوات اتقسمت على باقي الأحزاب. بن غفير
0: طيب أنا جاوبتك على فكرة، سألت سؤال قلت لو محامي تعلم محامي وبعدين اشتغل بالعمار كيف ممكن نسميه؟ أنا بدي أعطيك جواب ثاني، برك نسميها ديمقراطية. أنا ما بديش أشتغل بالمحاماة، بدي أشتغل بالفن، بدي أشتغل بالعمار. يعني مثلا إذا كانت هاي الدولة مفروض إنها تدعي إنها ديمقراطية، تدعي إنه يعني الديمقراطية إنك تحافظ على على على على على الأقلية، مش إنه الأغلبية تقوم بسحق الأقلية إلا إذا الأقلية صارت على لون الأغلبية. أنت فاهم إيش بقول لك؟ يعني أنت أغلبية عم بتقولنا يا إما بتتماشوا معي يا إما سأسحقكم. وين الديمقراطية بهاي الحالة؟
1: إذا أنا بشوف أخ واثنين ولادة عم كل الوقت بتكاتلوا مع بعض، مش عارفين يتفقوا مع بعض، انا بدي ارحمهم بدي اقاتلهم انا الثاني برضه نفس الشيء. بس عشان هيك احنا مع بعض مش متفقين، بنتكاتل على مقاعد، بنتكاتل على كرسي، على وقفه سياره، على كل شيء بنتكاتل.
0: لما بتكون الموارد قدامنا قليله جدا رح نتقاتل. يعني لما اقول لك شو، لو قدامك موارد كثيره رح تصير توزعها وتصير اكرم بني ادم بالعالم. احنا مش شعب اللي بس بقاتل، احنا شعب كمان تم وضعه بوضع جدا جدا اللي صار يتصرف ضد بعضه.
1: طيب انا ضد الحكي هذا، بتعرف ليش؟
0: امجد خلينا نكون صارحين
1: العربيه الفقراء،
0: خلينا نكون صارحين،
1: مش عندها موارد
0: الشعوب. أمجد خلينا نكون صريحين، شعبنا بطينته وبطبيعته لو كان ما فيش كل هذا القمع وهذا الإفقار وكل هذا الإجرام وهذا الخنق وكل قضية إنه إحنا صرنا المتر الأرض أو الشارع، يعني ألف واحد بيكون بلدنا بده إياته، يعني هاي الحياة اللي فيها إحنا بنكون أحسن الناس.

0: وكنا أحسن الناس. فيش إشي اسمه إنه أنت إنه في شعب يعني بخلقه، يعني إحنا تم يعني إفقارنا، تم اتسحب منا كل المصاري، تم تحويلنا لوضع خطر، تم تحويل بتوصلنا نخاف بالشارع. يعني إحنا مش بأوضاع طبيعية عشان نتصرف بأوضاع طبيعية. طبعا هذا مش مبرر للناس اللي بتتصرف بشكل شرير، بس أنا بقول إحنا أيضا كشعب بشكل كامل انحطينا بحالي، صرنا عاطلين مع بعض، مش لأنه هاي طينتنا، لأنه هاي الأوضاع اللي وضعنا فيها. ويعني وأمر لله، أنا بفكر أنه إحنا مناح لكن لولا المأزق اللي موجودين فيه.
1: طيب هسألي الشق الثاني، إحنا زعلانين على الديمقراطية،
0: طولنا على الشق الأول بس تفضل على الشق الثاني.
1: سامي أبو شحادي إنه بدهم يطلعوه، يعني أنت جاي بعد ما شفنا كلنا المناظر على التلفزيون بتطلع وانت بتقول انك مع المناظر هاي، وبدك الديمقراطيين
0: يخلوك في الكنيسة. ما قالش انه مع المناظر هاي، وسامي ابو شحادي ما قالش بمقاله ولا اي اشي اللي يبرر او يقبلها لهاي المناظر. يمكن
1: سادات المصر طلع يقول ايه،
0: وهو قال انه المقال ما كانش ملائم، ولو انه كان فاهم وشايف حجم الصورة كان حط امور اخرى يعني ما كانش كتبوا هذا المقال.
1: مشكلة غلط بده يدفع ثمن الغلط، اللي بيغلط بيدفع.
0: والله انت عم بتشوف ناس مجرمين لا يتم شطبها، تيجي على سامي ابو شحادي ليش؟ لانه لم يتعاطف كفاية يعني ينشطب؟ وين الديمقراطية؟ لكان كيف انت بتقبل يعني انت استنى شوي امجد، انت بدك اول شيء تمشي مع الاغلبية مع التيار، وبدك انك تكون بالائتلاف مش مهم حتى لو يعارض يعني مبادئك او ايديولوجيتك، وبدك انه ينشطب ابن شعبك، وبعدك مقابل هاي الديمقراطية؟ مش يعني عن جد يعني
1: أخرى مرة دائما أسأل البني آدم بس العضو في جسمه يخرب بيروح على المستشفى بيكون له أصبع بيكون له إيد بيكون له ليش؟ عشان ينقذوا باقي الجسم. وإحنا إذا ما فتناش على الكنيسة وبكمية
0: كبيرة هاي الديمقراطية لا رح تنفعك لا داخل ائتلاف ولا خارج ائتلاف، إذا كانت تلغي يعني الآخر وتلغي ابن شعبك فقط لأنه عبر عن رأيه. حتى يعني بقولك شو اللي بيراجع كل القانون وكل اللي كتبه سامي أبو شحادي ما في عنده أي مشاكل اللي يعني حسب القانون اللي بتورطه أو إنها تدينه أو تجرمه لا سمح الله. في هون يمكن
1: بس يفوت على الكنيسة ويقسم اليمين، انت بتتذكر النص شو بقول؟ هسه هو عمل بعكس النص.
0: أقول لك شو، لما يصل النص بنبقى نحكي، لكن أوكي أمجد سمعنا يعني كل ادعاءاتك وحطينا كمان قدامها الادعاءات الأخرى يا أمجد، ومنيح نفهم إنه هذا النقاش حار يعني وساخن بمجتمعنا العربي. شكرا لك، سلامات أمجد. اتصال جديد. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
2: مش مهم، واحد أنا أهم نقطة عندي غير كل هذا اللي بتحكوه، أهم نقطة يعني بحكي فيها أبدأ فيها اللي هي بالنسبة لي وش كل عربي ينزل يصوت. أنا بحكي من ناحية اللي ينزل يصوته مشتركة منصور عباس، طبعا يصوتوا لقوائم عربية ولازم المهم ينزل يصوته.
0: المهم يصوته
2: مهم يصوته، لأنه كل صوت حتى لو بدعمش بسقط اللي هي اليمين سموتريتش بين كبير كاتس كلها.
0: يعني اقول لك شو مستمعنا، بدي اشكرك على انك انت يعني انا بدي اعطيك تكمل بس مجبور هيك اوقف عليها لانه يمكن انا نسيت مع الاتصال السابق اللي كان فيه هيك يعني خلينا نقول نقاش حاد، انه كمان انه ما نفوت بنقاشات اللي يعني اللي تنفر بعضنا من التصويت. فانت شكرا انك انت بلشت اتصالك بهذا الموضوع.
2: اول شيء مثلا نصور هذا بديش انزل مرتي وهذا بديش انزل بنته، شو عم احنا عندنا 1,100,000 نسوان اللي كل واحد يصير يصوت بس مرتي لا. اليوم احنا هاي مشكلة عندنا بالبلاد
0: اكيد هاي المشكلة.
2: في مشكلة زي هاي يعني انت اليوم انا بديش اقول لك 100% بس 20% عندك 20-30% بقول لك انا بديش اصوت. بس احنا بعد 7 اكتوبر اذا انتبهتي راح تزيد يعني نسبة التصويت مؤكدة،
0: بس بعده لحد يعني إسا الاستطلاعات بتقول إنه مش كفاية.
2: يعني إيه؟
0: الاستطلاعات بتقول بعده لحد إسا مش كفاية.
2: أنت اسمع الاستطلاعات ترديش عليها، أنا لما بدو الاستطلاع بحط
0: أنت شو شاعر أنت باللي حواليك؟
2: تجاوبك، أنا لما بدو الاستطلاع دائما بحط بين كبير عشان يعلو الاستطلاع تاعه ويسقط. أنا بالنسبة إلي راح أصوت منصور عباس لاني انا بدي بالائتلاف الحكومي يعني الصراحه.
0: يعني انت قرارك وعلني كمان، خلينا نقول يعني
2: قرار علني مع منصور عباس.

0: ناس وائتلاف حكومي. أنا مش بمشيش عكس الطيار يعني الصراحة، بمشي مع الطيار. اليوم لا ده كلش ديمقراطية ولا أي شيء. اليوم نعيش إحنا بدنا زي ما بكل الأشياء الأساسية خلينا فيها، بعدين بنصل الأشياء.
1: فهمت عليك مستمعنا الكريم، يعني عمليين أهم إشي كل واحد يرجع يصوت، وإنت عن نفسك مقرر وين بدك تصوت كيف بدك تصوت. والإشي الثالث اللي قلته أنك إنت بتفكر أنه نسبة التصويت راح ترتفع، هاي يعني إنت حر طبعا بالأشياء برأيك السياسي وين بدك تصوت، ولكن متفقين على أنه كل واحد ينزل يصوت. هاي هذا نداء للجميع، رفع نسبة التصويت. إنت متفائل، أنا مش متفائلة، أنا بفكر ممنوع النام، ممنوع إن شو زي بقولوا ننزل، لازم نضلنا كل الوقت مستنفرين لرفع نسبة التصويت. لحتى الآن عن جد ما وصلناش يعني.
0: وإذا كل واحد بيصور بجر معاه ناس يعني بيهتم موضوع التصويت راح يعلى
1: مسؤولية شخصية، خدوها مسؤولية شخصية، اطلعوا الناس اللي بتعرفوهن يصوتوا. كل واحد بتعرفوه مش مصوت ضلكوا ورات انه يطلع يصوت يوم الانتخابات، شو رأيكم؟
0: طبعا عندنا مشكلة احنا عند العرب برضو اللي هي موضوع رئيس بلدية كفر مصر، رئيس المجلس دعم بن غفير مثلا، هو قال انا يا عم مش مع بن غفير، هو مع وزير معين وموجود مع بن غفير. هاي الاصوات راح تنحرك كثير. عندنا بالنقب بكى يطلع اصوات ليكود، في كرة عربية بكى يطلع فيها اصوات لشاس.
1: مستمعنا الكريم سنتابع أيضا هاي الأصوات. شكرا لك على اتصالك. سلامات سلامات. اتصال جديد، ألو مين معانا؟ وآخر اتصال كمان هيك لنختصره.
2: مرحبا،
1: هلا مين معانا؟
2: يعطيك العافية، معك رياض صالح من علوت.
1: أهلين رياض، تفضل.
2: أول شيء أنا بتشكرك على هذا البرنامج.
1: تسلم رياض،
2: ويعطيك العافية على النفس الطويل اللي عندك تسمعي كل هاي الأراء.
1: في أيوة، بعد عنا شهر للانتخابات وبعد عنا حياة طويلة قدامنا.
2: اسمعيني الشغله الثانيه، انا بدي ابعت هديه لنتنياهو ولا بن غفير. اساليني ليش؟
1: ليش؟
2: لانه كانوا غمامي عن وجهي عن عيني، كنت مغبش شوي انا بهاي الفتره. بس لما شفت انه حزب الديمقراطيين بساند من اجل فصل سامي شحاده والاحزاب العربيه، كان اتجاهي انا يعني كان اتجاه التصويت لهن. فانا كنت الغباش عن عيوني في هاي الفتره، وبدي اعود لاصلي. لوين كنت اصوت؟ الاحزاب العربيه.
1: يعني عمليا رياض بتقول انت كنت موجود مع الناس اللي مستعده تصوت للديمقراطيين من اجل تغيير بن غفير، ولكن انه يعني عمليه يعني دعم الشطب سامي ابو شحاده رجعك على
2: بالضبط. انا عمري 56 سنه، فيش انتخابات صوتت فيها غير الاحزاب العربيه. تمام، هاي المره فكرت اغير اتجاه، ممكن صابني غباش على عيوني، فكرت اغير اتجاه. اما لما انا بسمع اخبار وبشاهد انه حزب الديمقراطيين اللي اسمه ديمقراطيين وبنادي بالديمقراطيه،
1: كيف بتفسر طيب رياض اللي يعني كان يعني اقول لك شو شكلت هاي القضيه، يعني شكلت نقطه جدل ساخنه، ايش كيف بتفسرها؟ ورجع يائير جولان اكد عليها كمان، بقول مش ندمان.
2: انا بلشك من هون يائير جولان
1: ونعمال عزيمي هذيك كمان،
2: يائير جولان خسر في هاي الجمله اللي حكاها، فرفعنا الاسبوع يائير جولان خسر، بديش اقول لك كراسي التنتين، وانما كرسي ونص من الوسط العربي.
1: سؤال، وين ممكن يروحوا هدول الكراسي؟ انت نفسك حولت
2: الاحزاب العربيه.
1: نعم، انت حولت صوتك. اقول لك شو، تعال نقول
2: مش انا اسمعيني،
1: نعرفش هذا الاحزاب العربيه قادر انها تخضهن يعني هدول
2: مقبوله. مش انا اللي بحكي لحالي، انا بحكيش باسمي انا. انا بعطيك مثال بسيط. انا بعطيك في بيتي، انا في بيتي في 30 صوت في بيتي كانوا رايحات للديمقراطيين في بيتي. طبعا انا اللي كنت بدكودي رايحات 30 صوت ليرجلان.
1: يعني بكل احوال رياض، يعني بفكر مرات بتكون الراديو طريقه لاسماع الصوت والاحتجاج بشكل واضح. لما انت تعرف يعني سياسيين بيحكوا او صحفيين بيحكوا بيصدقوهنش، بيجوا هيك ناس، انتم مصوتين، انتم ناس اللي عندكم المواقف، انتم اللي بالاخر بتبنوا الامور كلها. لما بيجي بنسمع منكم بنسمع الصوت الاصلي. فاذا ناس اللي هن يعني خلينا نقول بهذا الحزب، حزب الديمقراطيين ما يسمى، سامعين هذا الحوار يعني بيقدروا يوصلوا، لانه في ناس بتفكر بيفكر انه مش جدي يعني قضية مقاطعة العرب للديمقراطيين من بعد تهديد بشطب سامي ابو شحادي. رياض اشكرك كل الشكر. طبعا سننهي هذا البرنامج الان بصوتك باخر اتصال معك، وانا حتى من الاول كنت عم بطلب ناس زيك يتصلوا، اللي كانوا ناويين يصوتوا للديمقراطيين اليوم اصبح شرايهن في

0: سمعنا بالآخر عينة. بدي أشكرك على صراحتك وعلى اتصالك معنا بالنسبة لهذه المشاركة. سلامات سلامات رياض. إذن مستمعين ومستمعاتنا كل الشكر لإلكم لكل اللي اتصلتوا أصغتوا لإلنا خلال هاي الساعة. طبعا بنقولكم أنه في التطبيق وموقع الشمس رح يكون كل المقابلات كل الاتصالات اللي بده يسمع الاتصال يسمع الأراء اللي هو يعني عبر وكمان أو أراء ناس تاني بلاقيها بالموقع أو بتطبيق راديو الشمس. كل الشكر لإلكم بنلاقيكم الأحد القادم في كلام مباشر. إلى اللقاء.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
3: عن جد هالقد طيب وين؟
2: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
4: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
5: يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الإفريديس بجانب الملعب البلدي، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أصيب عامل يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في مدينة طبارية، تم نقله إلى المستشفى أو مستشفى بورية لتلقي العلاج الطبي. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 29 عاما من سكان قرية يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في مدينة الناصرة، وأسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه مجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان، جاء الاعتقال صباح اليوم بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال بمشاركة قوات من حرس الحدود، حيث داهمت القوات منزل المشتبه به وألقت القبض عليه. مددت المحكمة اعتقال مشتبه من مدينة القدس في جريمة قتل السيدة فاطمة الرجبي التي عثر عليها جثة هامدة بعد مرور نحو أسبوع على اختفائها. جاء ذلك استجابة لطلب الشرطة، حيث تم تمديد اعتقاله وتوقيفه حتى الأول من أكتوبر. كما اعترف المشتبه بارتكاب الجريمة وقام بإعادة تمثيلها أمام المحققين. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه في أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة.

0: بالكامل، وطالبت أو طلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصور، فيما شن الجيش غارات شملت بلدات الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات في الجنوب. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم حتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية، وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة أمنية. جاء ذلك بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس. ميدانيا أصيب 12 طالبا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية محيط مدرسة في مدينة نابلس. أعلنت إيران عن تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن، وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط إيران واضحة، مؤكدا أن أي تحرك لإعادة فتح المضيق يتوقف على تلبية هذه الشروط. كما شدد عرقجي على أن إيران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن حقوقها. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة، أما في النقب 19 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية إيهاب عويس. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم: تطورات لافتة في الضفة الغربية، سموتريتش يدعو لشن حرب وتقييد حركة المركبات الفلسطينية بالتزامن مع هجوم عنيف على تجمع عرب الكعابني. كاتسي يوعز بتنفيذ إغلاق كامل على الضفة الغربية خلال فترة الأعياد ومنع دخول العمال الفلسطينيين، ومستشفيات القدس تعرب عن قلقها من قرار كاتس بإغلاق الضفة الغربية. رسالة إلى نتنياهو، نقابة الأطباء تدعو رئيس الحكومة لحماية الأطباء العرب بسبب موجة التحريض. في القدس اقتحامات من قبل أكثر من 1000 مستوطن للمسجد الأقصى مع دخول أيضا وزير الأمن إيتمار بن غفير. حياكم الله في الحصاد الإخباري، ونبدأ من الأغوار مع قيام الجيش الإسرائيلي بهجوم عنيف على تجمع نايف الكعابني وفق رواية الأهالي، تكسير نوافذ مع حصار الأهالي والمواطنين منذ أكثر من شهر.

0: العديد من التطورات والتفاصيل هناك وأيضا تطورات لافتة. ينضم إلي ونقول مساء الخير نايف كعبني.
1: مرض الكلى.
0: أستاذ نايف هل تسمعني؟ مساء الخير.
2: نعم أسمعك.
0: نعم، بداية نتحدث هنا عن هجوم حصل وفق الرواية، لتضعنا أكثر بالتفاصيل ما الذي حصل؟
2: والله إحنا ساكنين منطقة الطيبة، إحنا نتعرض لكل يوم الهجوم الصبح والمغرب، كل يوم علينا اعتداءات من المستوطنين والناشد المسؤولين، والناشد لنا أكثر من شهر طلبنا مساعدات، إحنا وضعنا صعب جدا، وناشدنا المحافظة، ناشدنا كل المسؤولين يساعدونا، ولا حد تعرف علينا ولا حد طل علينا. إحنا من خلال صوتكم إن توصلوا صوتنا، إحنا علينا ضغط يومي، اعتداءات يومية محاصرين.
0: أستاذ نايف، أريد أن توضح لنا أولا تجمع نايف الكعبن أين يقع؟ في منطقة الأغوار يعني، هو قريب من أريحة؟
2: لا، شرق الطيبة، شرق الطيبة، رام الله، محافظة رام الله.
0: في رام الله.
2: نعم.
0: طيب،
2: منطقة رام الله.
0: طيب، أنتم محاصرون عمليا منذ أكثر من شهر على التوالي، ماذا يعني الحصار؟ يعني ما الذي يحصل هناك؟
2: والله اللي يحصل في بؤرة استيطانية قريبة علينا، يجون الصبح والمغرب، لا نقدر نروح على حتى في شغل، ما في شغل أصلا، بس ما نقدر لا نروح ولا نيجي، لأنهم رايحين جايين علينا، ناس يروح الصبح وناس يجي المغرب، مش قادرين ندشر أولادنا ونسواننا، يعني قاعدين عند محاصرين، وضعنا الله يعلم فيه وضعنا محاصرين.
0: طيب اليوم حصل هناك هجوم، يعني هل هاجم المستوطنون عمليا في أماكن تواجدكم؟ هاجموا عمليا الممتلكات الخاصة؟ ما الذي فعلوا عمليا في المكان؟
2: الممتلكات الخاصة، احنا علينا كل يوم على كل يوم يضربون الأحجار، كل يوم الصبح والمغرب، نص على الشرطة، نص على الارتباط، لا حياتي لمن تنادي، لا حياتي لمن تنادي. احنا ناشد كل ضمير حي، كل المسؤولين، ان يفزعونا يا عمي، وضعنا صعب جدا، وضعنا صعب جدا، والله يعلم فيه.
0: كم عدد سكان تجمع نايف الكعبني؟ كم عدد السكان استاذ نايف؟
2: احنا انا ساكن انا واخوي قريبين جدا، قريبين على البوره، يمكن 300 متر او اقل شوي، يمكن 250 متر.
0: يعني انتم فقط عائلتين هناك؟
2: احنا اكثر من عائلتين، بس اللي قريبين على البوره الاستيطانيه عائلتين، والباقي ابعد شوي، كل المنطقة عليها ضغط، حتى الطيبة كل يوم يجمع عليها. بس إحنا عشان قريبين عليهم، إحنا محاصرين، مش قادرين لا نروح ولا نيجي. إحنا محاصرين يا عمي، حتى الأولادنا اللي وديهم على المدارس، لما ينزلوا من الباص أو من السيارة، بدنا إلا نشطاء تبعين السلام حتى يوصلهم، يعني بعدين عن الشارع الرئيسي، شارع ريحة رام الله، إحنا بعدين يمكن 20 متر أو 30 متر، ما نقدرش نأمن عليهم ينزلوا، ولا الصبح ما نقدرش نفتحهم في السيارات، وخاف عليهم من المستوطنين. احنا علينا ضغط، بدهم يرحلون علينا ضغط، احنا قريبين على المستعمرة، قريبين على البؤرة، وبدهم يرحلون بأي طريقة كانت، فاحنا صامدين والله معنا، وان شاء الله غير نظل صامدين. ساعدونا ولا ما ساعدونا، احنا صامدين في أرضنا.
0: نعم، إذن هذه الأصوات عمليا من تجمع نايف الكعابني، هذا التجمع القريب من بلدة الطيبة في محيط مدينة رام الله. أستاذ نايف أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وأيضا هذه المعلومات، شكرا، شكرا لك، وهذا النداء أيضا.
2: شكرا لك، وصل صوتنا يا عمي، وصل صوتنا، الله يرضى عليك.
0: وصلت الرسالة. إذا هذا الحصار المفروض عمليا على منطقة نايف الكعابني أو تجمع نايف الكعابني، ينضم إلى أيضا عملية حصار آخر، وحصار ليس وحيد في الضفة الغربية، كان هناك كما استمعنا خلال الشهر الأخير إلى عدة أيضا اعتداءات من قبل المستوطنين في العديد من المناطق. هذا هو الصوت الذي يدعو عمليا للمساعدة وأيضا فك الحصار عن عرب الكعابني. نبقى في شؤون الضفة الغربية، وزير المالية يدعو لشن حرب وتقييد حركة المركبات الفلسطينية كإجراء رد على أي هجوم أو عملية دهس. سموتريتش وصل بالحد للقول أيضا، إذا كانت هناك عملية دهس سيمنع أو تمنع المركبات الفلسطينية أيضا من التنقل حتى على الشوارع التي يقول عمليا تابعة للمستوطنات وحتى في الضفة الغربية. ليس فقط، سموتريتش يرد اليوم على المستشارة القضائية للحكومة والتي تحدثت عن انعكاسات منطقة E1 ومحاولة سموتريتش لفرض واقع استيطاني من خلال تلك المنطقة. فلنستمع إلى مقاله بتسليل سموتريتش.
3: غالي بارف ميارا من السلات سور اتبنية بإيخد. היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינת פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה, ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של מדינת ישראל.
0: إذن سموتريتش يدين عمليا ويهاجم المستشارة القضائية للحكومة في عقاب كل دعواتها لعدم تطبيق في هذه المرحلة عمليا قضية منطقة إيوان، منها إلى موضوع آخر يتعلق بقرار الإغلاق الذي أعلن عنه اليوم وزير الأمن الإسرائيلي. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أو أوعز عمليا للأجهزة الأمنية بإغلاق الضفة الغربية بشكل تام خلال عيد العرش. تعطلت في عقاب ذلك المستشفيات في مدينة القدس بسبب عدم وصول طواقمها إلى هناك. سنكون بعد قليل عمليا مع التطورات المتعلقة وانعكاسات عمليا الإغلاق الذي من المقرر أن يبدأ خلال هذا اليوم وسيستمر نحو أسبوع كامل حتى يوم السبت بسبب الأعياد اليهودية والخشية الأمنية من تنفيذ عمليات، ولكن ما هي انعكاسات ذلك على الطواقم الطبية، الممرضين، الموظفين في المقاصد؟ وهذا ملف كبير جدا بالنسبة للمرضى وأيضا لطواقم العمل. هل نحن أمام مرحلة لربما قد تكون فيها إغلاق أو تأثير على الطواقم الطبية أو على المرضى في المستشفيات؟ أستاذ عماد الكسواني المستشار القانوني لشبكة المستشفيات في القدس، مساء الخير.
1: مساء النور، يعطيك العافية.
0: قرار يعني له انعكاسات عمليا ليس فقط على العمال الفلسطينيين إنما على القطاع الطبي، والسؤال هنا عمليا انعكاساته لربما توضح أكثر للمستمعين.
1: يعني حقيقة انعكاسات خطيرة وتؤذن يعني مستقبل سيء جدا، خصوصا يعني على قطاعات مهمة جدا في المجتمع. يعني القطاعات الطبية وصلت عملية المنع فيها لما يقارب الأكثر من 1500 طاقم طبي على مستوى القدس بشكل عام، ما ينذر يعني بفاجعة صحية وكارثة يعني غير مسبوقة.
0: السؤال، إغلاق يعني عدم وصول الأطباء عمليا من الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس والمقاصد، هل من صيغة قانونية أو لربما تقدم بطلب مثلا للمحكمة للسماح للأطباء على الأقل الممرضين الموظفين بالوصول؟
1: صحيح، المفروض أن يتوجه والمتوقع أنه غدا سيتم التوجه بالالتماس لمحكمة العدل العليا ضد القرار الجائر من خلال يعني ممثلي لشبكة أطباء القدس والمستشفيات العربية في القدس.
0: كم يبلغ عددهم؟
1: الطاقم حوالي 1500 شخص.
0: 1500 شخص، هذا رقم لافت يعني وكبير جدا. السؤال نعم أستاذ عماد، هل القرار بدأ من اليوم أم سيبدأ من يوم غد؟ يعني عمليا اليوم في المستشفيات هل هناك أطباء، طواقم، وصلات، ممرضين؟
1: يعني حسب ما وصلنا أن القرار نافذ من اليوم.
0: من اليوم،
1: صحيح.
0: قرار لربما فقط نذكر، نتحدث هنا عن منع بسبب قرار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإغلاق الضفة الغربية، هناك انعكاسات كما نتحدث في هذا الملف على دخول الطواقم الطبية إلى مدينة القدس. ما هي الإجراءات التي ستتخذونها خلال 24 ساعة مثلا، أو هل هناك بدائل لأطباء أو طواقم طبية في القدس؟
1: نحن بدنا نحاول أنه نرشد المؤسسات الدولية والأوروبية يعني على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص يعني من المتوقع أنه إحنا نقوم كشبكة مؤسسات طبية في القدس لالتماس لمحكمة العدل العليا للنظر في القرار محاولة إلغائه.
0: نعم، إذن هذا هو الموضوع. أستاذ عماد الكساوني المستشار القانوني لشبكة الكساني، نعم أشكرك جزيل الشكر لشبكة المستشفيات في القدس على هذه المداخلة، شكرا لك. إذن هذا هو الملف في القدس، منع 600 أو أكثر 1500 من الطواقم الطبية بين أطباء وممرضين وموظفين في المقاصد من الوصول إلى مستشفيات.

0: القدس بسبب قرار وزير الأمن إغلاق الضفة الغربية بشكل كامل لدوافع أمنية خلال فترة الأعياد. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
1: بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
2: ليش؟ شو المشكلة؟
1: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
2: والحال؟
1: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
3: بتدور وتشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
6: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: راخف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائما.
8: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
9: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
8: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوله للداوي.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. إذن توقفنا عند انعكاسات قرار الإغلاق في الضفة الغربية والمخاوف من انهيار القطاع الطبي في مدينة القدس وتحديدا في مستشفى المقاصد. أكثر من 1500 طبيب وممرض وموظف لا يمكنهم الوصول إلى المستشفى بسبب قرار إسرائيل. بين هذا وذاك، أطباء عرب يسممون المرضى، تحرك قضائي ضد التحريض ودعوات إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتدخل والكف عن التحريض الذي يطال الممرضين العرب. دكتور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب تحدث اليوم لإذاعة الشمس، فلنستمع.
1: كلام هراء، كلام كذب غير حقيقي بالطبع. نحن نتحدث عن استمرار في العنصرية بشكل كبير، استمرار عملين في التهجم على الطواقم الطبية العربية في الجهاز الصحي، هذا غير مقبول نهائي. وبالتالي عندما وصلنا هذه الكلمات وهذا الاتهامات، قمنا بشكل مباشر بالتواصل مع الجهات المعنية، ونقوم أيضا بالتواصل مع نقابة الأطباء في البلاد، قمنا بالتواصل معهم وسنتواصل مع الجانب القضائي في النقابة.
2: نعم، أنت يعني رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، ولكن أيضا بحكم موقعك تتحرك في هذا الموضوع، ولكن قد يقولون لك طيب هذا كلام شعبوي، لماذا نأخذه على محمل الجد؟ يعني بيطلع الشخص واضح من لغته من وين جاء، يعني اللغة الأنجلو ساكسيت هاي، ويتحدث من إحدى المنصات ويدعي هذا الادعاء. هل برأيك هذا يجب أن يتم التعامل معه فعلا بجدية والذهاب إلى مسار حتى قانوني؟
1: نعم بدون شك، لأن نحن نتحدث عن شخص

0: هو موجود في حلقات متتابعة ومتتالية في هذه القناة، هذا من جانب واحد. الجانب الآخر أن هذه القناة نفسها تعيد وتعيد، ومن أشخاص مختلفين مثل هذه الاتهامات. هذه الاتهامات تصل إلى المجتمع، إلى الشعب، إلى المرضى، فنحن سنكون في موقع الاتهام كطواقم عربية كل الوقت في هذا الجهاز. هذه التفوهات هي غير مقبولة نهائي، هذه الاتهامات خطيرة جدا ولا يمكن أن نتغاضى عنها، وسنلاحق هذا الشخص وهذه القناة قضائيا، وقد بدأنا بهذا الجانب، وخلال الأيام الجاية إن شاء الله سنقوم بالتوجه للمحكمة.
1: ولكن دعني أسألك بصراحة، هاي وظيفتك دكتور نعيم ليست تقليلا من قدرك لا قدر الله، ولكن يعني لماذا على الطبيب العربي أن يواجه فعلا وليس زملائك اليهود وليس رئيس نقابة الأطباء؟ لماذا لا يتحرك أو تتحرك وزارة الصحة؟ أنتم تعملون في منظومة، وزارة الصحة، صناديق المرضى، أنتم أعضاء في نقابات، يعني هل على العربي في هذه الحالة أن يكون هو أيضا صاحب الخطوة الأولى؟ لماذا صمتت تلك الجهات حتى الآن؟
0: نحن أقلية في هذه الدولة، لذلك مطلوب منا دائما أكثر بكثير مما مطلوب من الزملاء الآخرين. بناء على ذلك نحن من قمنا بالخطوة الأولى، ولكن حتى أكون منصف النقابة بشكل مباشر، عندما تواصلنا معهم رئيس النقابة بروفيسور سيون حقاي توجه لوزير الصحة، توجه برسالة للرئيس الحكومة، فهم لا ليس فقط أنهم غير موافقون وإنما يقومون بخطوات عملية، بما في ذلك الجانب القضائي. سيكون لنا تواصل اليوم وسنقرر كيفية التوجه إلى الجانب القضائي.
1: نعم، هذا معناه أنه ما كان قبل فترة عندما ثارت أيضا وسائل الإعلام بعد تصريح اتضح أنه كاذب في رامبام، أنه هذه الأمور ما زالت موجودة، يعني إذا لم تطفو على السطح إعلاميا ما زال هذا التحريض موجود وله أرضية كما يبدو.
0: التحريض موجود بشكل يومي، التحريض كما قلنا قبل عدة أسابيع سيزداد، طالما أن هنالك تغيرات سياسية، طالما أن هنالك انتخابات، الهجمة هي بشكل عام على المجتمع العربي، ولكن في الجانب الصحي سيكون ازدياد، ودائما سيكون هنالك يمينيين وسيكون هنالك عنصريون سيحاولون إيجاد أي شيء وأي سبب حتى يهاجموا المجتمع العربي ويهاجموا الطواقم الطبية. ولكن
2: إذن هذا ما قال دكتور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب في حديث للزميل جاكي خوري. ومن هذا الملف نبقى في سياق الاعتداءات والاقتحامات، أيضا هذه المرة في مدينة القدس اقتحامات واسعة ينفذها مستوطنون للمسجد الأقصى، تخللها أداء لطقوس تلمودية ورقصات بما يسمى أو بمناسبة عيد العرش. حول ذلك أيضا والتطورات في مدينة القدس، إلى جانب أيضا دخول وزير الأمن واقتحام وزير الأمن إيتمار بنغفير لباحات المسجد الأقصى خلال هذا اليوم. هل هذا هو المشهد عمليا الذي سيكون خلال فترة الأعياد اليهودية للمسجد الأقصى؟ إلى جانب ذلك هناك العديد من التطورات في الضفة الغربية من اقتحامات ومداهمات واعتقالات طاولت يعني عشرات الفلسطينيين خلال هذا اليوم، إلى جانب أيضا استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي. مصادر محلية في نابلس تحدثت عن إلقاء قنبلة وغاز مسيل للدموع في داخل مدرسة أدت إلى إصابة 12 طالبا بحالات اختناق نتيجة الظروف أو إطلاق الغاز المسيل للدموع.

سنحاول الاتصال بعد قليل أيضا للوقوف عند التطورات في القدس ومن القدس حتى يتسنى لنا عمليا العودة إلى هذا الملف. نتحول إلى أيضا الملفات المحلية، قرار الإفراج بعد جلسة الاستئناف التي طالبتها الشرطة في المحكمة المركزية حول عائلة حصادي وما حصل أيضا في حفل الزفاف في هذه القرية. العائلة تدرس إمكانية تقديم شكاوى ومتابعة قانونية ضد الإجراءات التي اتخذتها الشرطة بما فيها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعائلة جراء الاعتقال.

0: دعنا نستمع إلى ما قاله نعمان حصادي والد العريس من الإفريديس وأيضا المحامي محمود مواسي.
1: اتضح انه بدهم يمددوا اعتقالنا اخرى ما زبطتش مع الشرطة, انه الحاكم فيش ادلة ولا اي شيء يثبتوا علينا من ناحية اللي قدموه لنا.
2: إذن المحكمة قررت إطلاق سراحك وسراح نجلك والشرطة طلبت تمديد الاعتقال, بماذا تذرعت الشرطة؟ هل كان لديها أي أدلة جديدة أو يعني معطيات تبرر طلب تمديد الاعتقال؟
1: الأدلة اللي كانت عندها هي نفس الأدلة, إنه في طخ وفيش في طخ مش معروف هو بالعرس, تخذي العرس بجنب العرس مش معروف وين, اما لما احنا ما كانش معنا طخ يعني في العرس, لا كان طخ ولا كان زيكوبين. ما كان الشيلي
2: يعني. اذا توجه عبثي من قبل يعني الشرطه بدون ادله,
1: بدون ادله. وبالرغم فوق هيك يعني اللي كان في العمليه هاي مش شرطي عادي, كان في ضابط التحنات زيخون نفسه اللي كان في العملية هاي, وكيف توجه لإنا بطريقة غير حلوة, طريقة بعنف, وبتحسيها يعني إنه فيها الإشي يعني اللي جاي بده يعمل مشكلة, هو بده يعمل المشكلة مشان نتعدى على الشرطة. بس مسكنا حالنا والكل, طلعت أنا أول واحد قلت له شو مفيه كبد وكل إنه أنت محتجز معتقل, هاي الصورة على ايش مش على ايش مش معرفين شو صيري. ما كناش في طاق بالبداية, ما كناش ولا اي شيء, احنا فكرنا على صوت مش صوت, عادة بيجوا على صوت عالي من جيراننا زيكم يعقوب بيدعوا انه صوت عالي. توصلنا الشرطة اخذ الدي جي واخذ الولد, طلب الولد لحكنا الولد على الشرطة وصوت بكل شو اللي على شو اتهامنا, لائحة الاتهام اللي بتقدمها لأننا جيت أخذتنا بالصورة هاي البشعة.
2: نعم.
1: وخرب طبعا الحمام العريس, خرب العرس من بدايتها. المهم بحكي معه كشخص مو ضابط يعني احترام لإله في في في موقفه في محله, معطيه اهتمام وتقدير لإله, بس للأسف بيستاهلش هذا الإشي. بكل انتو بكيتم معددين لجريمة عنف محضرين في كلب الحمام, وهذا الاشي مش صحيح بالمرة. بعد ما طلع لا غير الجلسات تاعته وقال انه في كان طاق في العرس, بكل عمي ما كانش طاق, كان بين المعازيم كان جماعة من الشرطة من البلد عندنا بيشتغلوا بالشرطة, كان محامية, كان رجال اعمال على مستوى, وكانت ناس كبيرة بالسن يعني محترمة وإلها بيتها في العيلة, لا احترم لا كبير ولا ولا أي بني آدم احترم. أجا بتساوى علينا وظلوا طالع, هذا اللي صار.
2: هل الزفاف استمر يعني أثناء وجودكم لا لا في مركز لا الشرطة؟
1: عيد على السؤال بالله ما فهمتكيش.
2: أسأل هل الزفاف استمر يعني أثناء وجودكم في مركز الشرطة؟
1: لا لا لا, كل توقف من ساعة ما أخذ الوالد والابني وقف بتاتا
2: يعني. وهذا بطبيعة الحال أثر على مشاعر العائلة على العروس طبعا,
1: على كل البلد وعلى كل شخص في البلد تأثر من هذا العمل, العمل اللي غير لائق في هاي الأعمال اللي بيقوموا فيها شرطة إسرائيل.
2: يعني سيد نعمان هذه ليست المرة الأولى التي يعني نشهد فيها مداهمة أو اقتحام لحفل زفاف, برأيك ما هي الرسالة التي تريد الشرطة يعني إيصالها لنا كمجتمع عربي من خلال هاي الإجراءات؟
1: أول خيطة هنا الإشي اللي فهمته, لأنه هذا الضابط مش من هون, هو من جماعة ابن كبير, جماعة عنصرية اللي بيقدروا يشوفوا العربي انه لا يفضح ولا يطرح ولا باي مناسبه يكون وقف ولا واحد مع الثاني. هو اللي بيعطي الشرطه انها تتمادى وتتصرف بتصرف تهدم افراح تنكس احلى ايام العمر, وبناء على

0: لذلك انا توصيتي للعائله وتوصيتي لكل مكان بصير فيه حدث عن هالشكل، السكوت ممنوع، التقدم بدعوى مدنيه قضائيه للتعويض، وعنه ولا شيء ولا اي.
1: إذن العائلة تدرس إمكانية الذهاب إلى المحكمة العليا للمطالبة بالتعويض. ونعود إلى ملف القدس والاقتحامات والمداهمات التي نفذها مستوطنون اليوم في المسجد الأقصى خلال إقامة طقوس تلمودية ورقصات بمناسبة ما يسمى بعيد العرش. ينضم إلي من القدس الصحفي أحمد الصفدي. مساء الخير.
2: مساء الخير، تحياتي لك والجميع المستمعين الكرام.
1: هذا المشهد يعني اعتدنا عليه، ولكن في المقابل نحن نتحدث عن ارتفاع تحديدا في فترة الأعياد. يعني أولا نتحدث اليوم عن أكثر من 1000 مستوطن دخلوا إلى باحات المسجد الأقصى.
2: فعلا هو المشهد لا نعتاد عليه، بسبب أن بالأعياد يستخدم الأعياد كرافعة وكمبرر لاقتحام المسجد الأقصى وإتاحة الحيز والمكان للقوة باقتحام المستوطنين وحماية شرطة بني كبير. الشرطة هي نفسها كنت تتحدث عنها تطلق النار على الأعراس، هي نفسها تحمي المستوطنين المقتحمين وتعتدي على المرابطين المقدسيين وتبعد أكثر من 830 فلسطيني عن المسجد الأقصى المبارك اللي هم سكان المدينة، سكان البلد القديمة ومحيطها. بينما أيضا من ناحية الاقتحام هو كثافة عدد المقتحمين، احنا نتحدث عن 1000 مقتحم، بينما أيضا رمزية الاقتحامات أن يكون فيها مثلا بني كبير أو يهودا كليك أو غير ذلك. النقطة الثانية فترة المكوث، يعني فترة الاقتحام أطول، انبطاحات ملحمية أكثر، أكثر من مجموعة بتدخل نفس الوقت. والنقطة الثانية بيقوموا برفع تلافيف التوراة والشرطة الإسرائيلية تمنع ذلك، ويقوم بصلوات ورقصات ورفع الأعلام الإسرائيلية استفزازات عالية جدا. بل اليوم أيضا فرضوا على المحلات التجارية في سوق القطانين، أحد أبواب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، فرضوا إغلاقات على السوق، يعني اعتداء على التجار وإغلاق المحلات التجارية. كل الوضع بمهب الريح، وضع صعب جدا.
1: ماذا يقول للسكان عمليا، وسكان وأهل القدس والتجار وكل من يقيم عمليا أو يعيش ويسكن في تلك المنطقة؟
2: يشعروا بالظلم، يشعروا بأنهم في بلدهم، في مدينتهم، في البلد القديمة لا يستطيعوا الوصول إلى مساكنهم، لا يستطيعوا فتح محلات تجارية، تفرض عليهم الضرائب، لا يستطيعوا الإيفاء بالالتزامات، الإيرادات لا تكفي للإيفاء بالالتزامات بسبب ظروف الحرب وكورونا وبسبب المستوطنين وإغلاق المحلات سلسلة من الأيام والأوقات. هذا يجعل الاقتصاد الفلسطيني في الداخل البلد القديمة وضعه صعب، يؤدي إلى هجرة الناس وإغلاق محلاتهم التجارية. الوضع صعب جدا.
1: نعم، الاعتداءات التي تحدثت عنها هي من قوات الأمن الإسرائيلية أم أيضا من المستوطنين؟
2: والله بتحالفوا فيما بينهم. يعني أنا قبل قليل كنت في باب الساهرة أحد بوابات المدينة، ترقبت تفتيش للشبان حتى كبار السن، من يدخل إلى البلد القديمة يقوم بالتدقيق بهويته، يقوم يعني تفتيشه بطريقة استفزازية وجسدية. فهكذا الوضع، يعني الجيش يتكامل في الدور مع المستوطنين، يريد أن يتيح الحيز والمكان للمستوطنين، لا أحد يتحدث مع المستوطنين، بحرية يتحركوا. أما سكان البلد القديمة الأصليين يتعرضوا للابتزازات والتفتيشات والاعتداءات من قبل الطرفين. أستاذ الكريم،
1: هذا هو الحال عمليا في مدينة القدس. أشكرك جزيلا شكر أحمد الصفدي الصحفي، كنت معنا من مدينة القدس، شكرا لك. إذن اعتداءات كما استمعنا لهذه الرواية وهذه الشهادة من الصحفي المقدسي أحمد الصفدي حول اقتحامات المستوطنين، وأيضا استمرار الاعتداءات حتى على التجار في محيط وباحات المسجد الأقصى، إغلاق كان للعديد من المقرات وأيضا للمواقع هناك. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
3: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
4: عن جد هلقى الطيب وين؟
3: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
4: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
5: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
6: الشمس دائما. عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشام.

نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

شددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في ملفات الحصاد الإخبارية. ومن القدس والمسجد الأقصى إلى مسجد السلام في تل السبع، دخول الشرطة هناك بالأحذية أثار غضب السكان. جاء ذلك عقب تلقي بلاغات بشأن ضجيج غير اعتيادي مصدره من المكان، أي من المسجد في مدينة تل السبع.

0: سنكون بعد قليل مع الناشط الاجتماعي في تل السبع أيوب الباز ليحدثنا وأيضا نستوضح منه ما حصل في مسجد السلام في تل السبع. إذن تل السبع في تطورات هناك، نقول مساء الخير أيوب الباز ناشط اجتماعي في تل السبع.
1: مساء الخير.
0: ما الذي حصل عمليا من قبل الشرطة خلال مداهمتها لمسجد السلام؟
1: عمليا الشرطة قدمت لمسجد السلام من أجل إعطاء المخالفة للمسجد بسبب ارتفاع صوت الأذان من المسجد. ما احترموا شرعية المسجد، دخلوا بحذيتهم، دخل النساء إلى المسجد بلباس غير لائق بدخول المسجد، وهذا الأمر خطير جدا، سابقة لم تحدث من قبل.
0: نعم أستاذ أيوب، من من الشكوى تحديدا؟
1: الشكوى بالطبع من سكان قرية عمر بجانبنا. هم كل الوقت يتبنون هذه الشكاوي بغير حق، هي شكوى سياسية هدفها وصول الشرطة للمسجد وتحقيق أهداف سياسية لبعض الوزراء.
0: هذا مسجد يعني هو جديد أم مسجد يعني أقيم قبل عشرات السنوات؟
1: مسجد قديم عشرات السنوات.
0: لماذا تحديدا جديد؟ الآن سكان عمر يعني يشتكون من صوت الأذان ومن الإزعاج، في لم يكن ذلك يعني دعنا نقول قبل سنوات أو على الأقل قبل 7 أكتوبر.
1: نعم، هي مآرب سياسية يسعون لتأجيج الرأي العام اليميني ودعايات انتخابية، وهذا الفيديو يخدم وزير الأمن القومي العنصر والمتطرف، لذلك هم يقومون بهذه الأمور.
0: وهنا ما هي الخيارات المطروحة أمام المسجد، لجنة المسجد لمواجهة مثلا مثل هذا القرار؟
1: للأسف ما في أي حلول لمواجهة مثل هذا القرار، يقومون بتوزيع مخالفة وعلى المسجد دفعها.
0: كم تبلغ قيمة المخالفة؟
1: 5000 شيقل ممكن.
0: عمليا يعني في كل مرة يرفع صوت الأذان وهناك بلاغ قد يؤدي إلى مخالفة وسيتم دفعها،
1: بل وأحيانا يتم مصادرة السماعات.
0: ومنذ تلقي البلاغ ودفع المخالفة هل تم رفع الأذان أم المسجد امتنع عن ذلك؟
1: طبعا تم رفع الأذان.
0: السؤال يا أستاذ أيوب، هل الأذان مقلق لسكان عمر يعني في كل الصلوات أم في هناك ساعة محددة معينة؟
1: أخي أنا أسكن بجانب المسجد، وأنا أقول لك أنا شخصيا صلاة الفجر لا أسمع الأذان، هو ساكن في بلدة بجانبي هناك ويسمع الأذان صلاة الفجر، أنا لا أعلم كيف هم يقولون أنه صلاة الفجر الأذان يقوذهم من النوم.
0: لماذا لا تتوجهون للمحكمة؟
1: وماذا بوسع المحكمة أن تفعل؟
0: حرية العبادة مثلا، هل إذا لم يكن هناك مثلا أدلة كافية تتحدث عن الإزعاج بناء على الشهادة التي تتحدث عنها، هل درستم الإمكانية؟
1: أنت تعلم أن هذه الحكومة العنصرية تمكنت من سن قوانين حتى تخدمها في المحكمة أيضا.
0: يعني هناك غطاء قانوني تقول؟
1: هناك غطاء قانوني ويجب تغييره.

0: مؤذي جدا للمسلمين للشعر المسلمين.
1: أستاذ أيوب، يعني ليست فقط قضية المساجد، إنما أيضا هناك قضايا أخرى تتعلق في الهدم، في الاستيطان، التصريحات من قبل بنغفير سموتريتش. اليوم بالواقع الذي يعيشه سكان النقب، ماذا يقولون؟ ماذا يتحدثون؟ ما هي الخيارات التي يطرحونها عمليا في أعقاب مثلا سياسات هذه الحكومة التي نراها؟
0: كان النقب يعيشون فترة صعبة جدا جدا. يعني ما لا نذكر أنه نعم كان في السابق هدم، لكن ليس بهذه الكميات وهذا الفجور. سكان النقب عازمون على الخروج للتصويت بكميات كبيرة، لأنه الحل الوحيد لإيقاف هذا الوضع هو الخروج للتصويت ورفع نسبة التصويت وتخليف وتبديل هؤلاء العنصريين.
1: يعني عمليا هل تلامس بأن قضية التصويت اليوم هي قضية يرى بها سكان النقب حل أو خيار لمواجهة مثل هذه السياسات؟
0: بالتأكيد، هو يأتي بغطاء القانون ليهدم عندك، ويأتي بغطاء القانون ليعطيك مخالفة للمسجد. أنت ما بتقدر تحاربه إلا بالقانون، وعشان تقدر تحاربه بالقانون لازم توصل دائرة التأثير وتغير القانون لصالحك. أنت ما بينفع كل الوقت خطابات وتتكلم وهو القانون في صالحه، ويقول لك تكلم كما شئت، أنا القانون معاي وأنا باع الهبايت وأنا أفعل ما أريد. فالحل الوحيد هو الخروج،
1: ولكن أيضا البدلاء يعني لهذه الحكومة لا يخفون حقيقة الأمر بأنهم يسعون أيضا لفرض السيادة والنظام في النقب.
0: أخي العزيز، إحنا فترة انتخابية، أنت تعلم أن جميع المرشحين يريد الحفاظ على أصواته. أنت عندما تكون مؤثر ويحتاجونك يلبون رغباتك وجميع شروطك.
1: هل هناك حالة من القلق أستاذ أيوب على مستوى الشارع النقباوي، على مستوى السكان الأهالي، مما يحصل، مما نتابعه، مما يعني نرصده على الأقل في التقارير، في العمليات، في الممارسات، إن كان ذلك في المساجد، في هدم البيوت، هناك قلق؟
0: هناك قلق شديد. لهجة الشرطة أصبحت غير عادية، بمعنى يعني قبل يومين في عرعر النقب أحد أفراد الشرطة يقول لمواطن: هذه مدينتي، لا تنسى أنت متواجد في دولتي وليس في دولتك. تخيل معي أن شرطي يقول لمواطن في دولته: أنت موجود في دولتي وليس دولتك.
1: لماذا تعتقدون عمليا هناك تركيز على النقب؟
0: هناك تركيز على النقب لأنهم يعلمون بأن النقب هو الحاسم وهو الداعم الكبير للقائمة العربية الموحدة، وإذا خرج النقب بكميات للتصويت فستنجح القائمة العربية الموحدة وتبدل هذه الحكومة.
1: نعم، في نهاية المطاف هذا هو الحال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيوب الباز، ناشط اجتماعي في تل السبع. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: إلى قضية أخرى لافتة. ترقد فتاة تبلغ من العمر 14 عاما من منطقة الجليل الغربي في قسم العناية المركزة إثر تعرضها لإصابة في الكلى يشتبه في ارتباطها بعلاج لفرد الشعر. وأفادت المعطيات الأولية بأن الفتاة نقلت لتلقي العلاج بعد ظهور مضاعفات صحية عقبت خضوعها لعلاج الفرد أو فرد الشعر، حيث شخصت بإصابة في الكلى ما استدعى إلى إدخالها إلى قسم العناية المركزة ومتابعة حالتها عن كثب من قبل الطواقم الطبية. حول هذا الموضوع المثير، البروفيسور ختام حسين نائبة مدير المركز الطبي للجليل في مدينة نهرية تحدثنا معها قبل قليل.
1: كان طفلة عمرها 13 عام اللي بعد مقامت في واحد من الصالونات الحلاقة في المنطقة بتمليس لشعرها، وصلت للمستشفى مع أعراض حكة في جلدة الرأس وتقيؤ ووجع بطن اللي بعدين صار عندها فشل كلوي.
0: نعم السؤال يعني هل الفشل هي تعاني يعني عمليا من أمراض لربما ساهمت، أو نتحدث هنا يعني عن بسبب استخدام هذه المواد أو وصلت إلى هذا الصالون في عقاب ذلك يعني عمليا حصل الفشل الكلوي؟
1: احنا بنحكي عن طفلة اللي فشل

0: مني يعني بصحة تامة مجرد ذهبت لتمليس شعرها وبعد العملية إصابها كل هاي الأعراض.
1: عمليا نحن نتحدث هنا عن خطورة استخدام يعني المستحضرات والمواد الكيميائية المستخدمة في علاجات الشعر لدى النساء أو لدى الصبايا.
0: طبعا هناك احنا هي مش الحادثة الأولى اللي
1: ليست الأولى
0: خلال الأشهر الأخيرة في عدة أماكن في البلاد. كان في عن وعدة أجيال صبايا صغار بالعمر، سيدات اللي عملوا عملية التمليس للشعر وبعدها أصيبوا بأعراض اللي أخطرها طبعا هو الفشل الكلوي. هناك مادة معينة اللي موجودة في المواد اللي بتستخدم لا تمليس الشعر في بعض هاي المواد اللي بتأدي للفشل الكلوي. طبعا هناك تحذيرات من وزارة الصحة، أولا أنه عملية التمليس هاي ممنوع تحت سن 16 عام، ممنوع في بس في أماكن اللي ومواد اللي هي طبعا صدق عليها من قبل وزارة الصحة، مع انه في الحال اللي متحدث عليها الاهل سألوا وهل المواد هاي او المصادق عليها من وزارة الصحة، وكان الجواب
1: يعني عمليا هناك مواد مصادق عليها من قبل وزارة الصحة يعني، وعليه في بعض الأحيان المواد التي لم يصدق عليها قد تعرض عمليا المستخدم للخطر.
0: عادة أول شيء في جيل اللي تحت 16 سنة وزارة الصحة لا توصي أنه البنات الصغار بهذا الجيل يعملوا تمليس لشعرهم مع هاي المواد مصادق أو غير مصادق. فوق جيل 16 مفضل انه في اماكن اللي مصادق عليها طبعا مصادق والمواد مصادق عليها من وزارة الصحة والتأكد انه فيش فيها هاي المواد اللي ضارة. طبعا في اليوم كمان زيادة في التوصيات انه يحاولوا انه هاي المادة ما تلمسش جلدة الرأس فروة الرأس، انه اذا في جروحة او اي درف بثور الموجودة في جلدة الرأس مفضل انه ما تنعملش عملية التمليس.
1: إذن هذه الرسالة الطبية من بروفيسور ختام حسين، عمليا في أعقاب الحدث الذي حصل للفتاة البالغة من العمر 14 عاما. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنت معكم أنا من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية رافقني إيهاب عويس. أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: يا فاجينز.
1: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزة محملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الشمس دائما.
4: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت أن الأرض كروية مش مسطحة؟
5: والله علم علمك.
4: طيب قديش إحنا البشر مسالك أواعي بالسنة؟
5: شو بعرفني، علم علمك.
4: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري إلها معنى؟
5: سؤال حلو، والله علم علمك.
4: هي كل شي علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لأي شي؟
5: كل الأسئلة والأجوبة عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل أحد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
4: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
5: علم علمك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدية، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أصيب عامل يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في مدينة طبرية، تم نقله إلى مستشفى بوريا لتلقي العلاج الطبي. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 29 عاما من سكان قرية يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في مدينة الناصرة، وأسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه ماجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان جاء الاعتقال صباح اليوم بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال بمشاركة قوات من حرس الحدود، حيث داهمت القوات منزل المشتبه به وألقت القبض عليه. مددت المحكمة اعتقال مشتبه من مدينة القدس في جريمة قتل السيدة فاطمة الرجبي التي عثر عليها جثة هامدة بعد مرور نحو أسبوع على اختفائها. جاء ذلك استجابة لطلب الشرطة، حيث تم تمديد اعتقاله وتوقيفه حتى الأول من أكتوبر. واعترف المشتبه بارتكاب الجريمة وقام بإعادة تمثيلها أمام المحققين. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه في أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل. وطلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصوري، وشن الجيش غارات شملت بلدة لخيام وكفر تبنيط ومحيط كفر شوبة إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم حتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. وبحسب الإعلان لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة أمنية. جاء ذلك بإعاز من وزير

0: الأمن إسرائيل كاتس. نبقى في الضفة الغربية، أصيب 12 طالبا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية محيط مدرسة في مدينة نابلس. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة، في النقب 19، أما في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، السابع في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدية، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أصيب عامل يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في مدينة طبرية، تم نقله إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج الطبي. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه يبلغ من العمر 29 عاما من سكان قرية يافة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل مزدوجة وقعت في مدينة الناصرة، وأسفرت عن مقتل الأب خالد وابنه مجد محاجني في العام الماضي. وبحسب البيان، جاء الاعتقال صباح اليوم بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال بمشاركة قوات من حرس الحدود، حيث داهمت القوات منزل المشتبه به وألقت القبض عليه. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه وفي أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل، وطلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في الذكرى السنوية للثانية لاغتيال حسن نصر الله. قاسم أكد أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة، وفي رسالة للرئاسة اللبنانية قال قاسم إنه يحق للرئيس التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو. كما دعا قاسم إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصوري، وشن الجيش غارات شملت بلدة الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بدءا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل بسبب الأعياد اليهودية. وبحسب الإعلان، لن يسمح خلال هذه الفترة بدخول العمال الفلسطينيين باستثناء بعض المناطق الصناعية، كما سيسمح بالمرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية شريطة الحصول على موافقة أمنية. أعلنت إيران عن تمسكها بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط إيران واضحة، مؤكدا أن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 16، في طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة، أما في النقب 19 درجة، في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: حلقة جديدة من علم علمك. أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، تحياتي لكم جميعا. معكم في علم علمك، البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد في تمام السابعة. أجمل التحيات مني ومن فريق العمل لهذا اليوم. خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نتحدث اليوم عن موضوع هو تربوي اجتماعي ونفسي، يجمع العديد من الطبقات التي من خلالها نستطيع تفسير الكثير من الحالات في مجتمعنا. نتحدث اليوم عن الإقصاء والتهميش والصد وما أصعب هذه الكلمات لكل واحد منا. أعزائي، الإنسان كائن اجتماعي، وهذه ليست مجرد عبارة عامة. في علم النفس الاجتماعي هناك ما يعرف بالحاجة إلى الانتماء، يعني تكوين علاقات مستقرة والشعور بأننا مقبولون داخل جماعة، ما يعدان من الحاجات الإنسانية الأساسية. ولهذا فالرفض ليس مجرد موقف مزعج نمر به، بل تجربة قد تمس الطريقة التي نرى بها أنفسنا ومكاننا بين الآخرين. هذه التجربة مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس تبدأ مبكرا في البيت. يتعلم الطفل للمرة الأولى، هل يسمع صوتي؟ هل مشاعري مقبولة؟ هل لي مكان داخل عائلتي كما أنا؟ ومن بعدها يخرج إلى المدرسة فتتسع الدائرة. هل أنا جزء من الصف؟ هل يختارني الآخرون؟ هل يراني المعلم؟ وهل أشعر أن هذه المدرسة هي مكاني أيضا؟ في التربية أصبح الشعور بالانتماء في المدرسة مفهوما أساسيا، لأنه لا يتعلق فقط بأن يكون الطالب مسجل في المدرسة أو حاضر في الصف، وإنما بأن يشعر بأنه مقبول، مقدر، وله مكان وعلاقات ذات معنى داخلها. ولكن ماذا يحدث عندما نوسع هذه الدائرة أكثر؟ هنا ننتقل من الرفض كتجربة فردية إلى الإقصاء كعلاقة بين الفرد والجماعة، ومن بعد ذلك إلى التهميش عندما يصبح السؤال متعلق بموقع جماعة كاملة داخل المجتمع ومؤسساته. من خلال حلقتنا اليوم نتحدث عن كل هذا الموضوع، عن الطريقة التي ينظر بها إلى الفرد، إلى الجماعة التي ننتمي إليها، التي يمكن أيضا أن تدخل في الطريقة التي نفهم بها نفسنا وموقعنا في المجتمع. السؤال يصبح أكثر تعقيدا بالنسبة لنا في مجتمعنا العربي في إسرائيل. ماذا يعني أن تشعر أن تنتمي إلى بيتك وعائلتك وبلدتك وثقافتك ولغتك، ولكن علاقتك بالفضاء الأوسع قد تحمل أحيانا تجارب مختلفة من القبول والإقصاء والتهميش؟ كل هذا نتحدث عنه مع الدكتورة كاميليا دويري، محاضرة وباحثة أكاديمية ومعالجة نفسية، رئيسة قسم اللقب الثاني لتأهيل معلمين يعملون مع طلاب في ضائقة، تدرس في قسمي العلاج النفسي والاستشارة التربوية. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء الفل، سعيدة طبعا بوجودك معنا اليوم، وبتوقع تكون حلقة رائعة.
1: بتمنى ذلك، سعيدة بالمثل.
0: الله يسعدك دكتورة. يعني بداية تعال نبلش من هون، ليش هالقد مهم إلنا ننتمي؟
1: يعني أفكر إنه هي حاجة أساسية لكل الكائنات الحية، مش بس لإلنا كبشر، إنه إحنا يمكن أساسها هو إشي بقائي، لأنه إحنا كائنات ضعيفة أمام الطبيعة وأمام هذا الكون، فوجودنا بمجموعات بعطينا الأمان وبحمينا، وكإنسان كبشر أكثر، يعني الحاجة في أن أنا أكون جزء من مجموعة ومنتمي هي أكثر بكثير، وإلها معاني وأبعاد كثيرة.
0: صحيح. يعني تعال نبلش من إحنا، يعني قسمنا حلقتنا اليوم في ثلاث دوائر أساسية. أيوة. في البيت، اللي الدائرة اللي رح نحكي عنها خلال القسم الأول من حلقتنا، ومن ثم في المدرسة، ومن ثم في المجتمع. إذا تحدثنا عن البيت، عن سنوات الطفولة الأولى، ليش الطفل هالقد مهم إله أن يشعر بالانتماء في داخل بيته، أن يشعر بأنه مقبول، أن لا يكون هناك تجربة رفض من عائلته؟
1: هي يعني حكينا هي تجربة أساسية، وفكر إنه الأهم من السؤال ليش مهم لإله، وإنما شو بعمل عشان يحس إنه مقبول ويشعر بالانتماء. أي طفل بتخيل إذا كان متطلع قبل ما يبدأ يحكي من نظراتنا، هو بيكون عم بدور قديش هو مقدر وقديش إحنا معجبين فيه، بيدور على الابتسامة، بيدور على تعابير وجه أهله ليحس إنه هو إنه شايفينه، إنه مرئي وإنه إله مكانته. أوكي. فمع العمر الطفل بيبدأ يدور على آليات كيف إنه يحس إنه أنا مقدر، أنا إلي مكانتي في العيلة. فمنلاقي مثلا البنت البكر ممكن نقول إنها تيجي وتلاقي إنه أنا بدأ أساعد أمي، ومن خلال هاي المساعدة أنا أمي عم تحكي عني قدام العيلة، عم تمدحني، عم بتقول قديش أنا منيحة، قديش أنا بخفف عنها.
0: حتى مساعدة الطفل يعني بتكون إلها نوايا خفية يعني.
1: طبعاً يعني الطفل أنت إذا بتطلع هيك في حاجة للاستقلالية ولا الانتماء. يعني الطفل كتير مرات بيجي بده يحمل الصينية، وبده يأكل لحاله، وبده يقدم عشان يحس إنه شوفوا أنا مثلي مثلكم. يعني الطفل هو بمرق، إحنا كبشر بنمرق سنوات طويلة عبالا نحس إنه إحنا صرنا من عالم الكبار. فالطفل الصغير برضه هو مش مستقل، يعني بيخد له سنة وسنة ونص ليبدأ يقدر يمشي، وسنوات أطول عبالا هو يقدر يقوم في حاجاته الأساسية. والسنوات الأولى هي كمان يعني مليانة تحديات، إنه هل أنا مستحق في هاي العيلة؟ هل أنا أهلي راضيين عني؟ هل أنا مقدر على علاماتي، على كفاءاتي؟ هل أنا عم بعرف أحكي الألوان وأكم كلمة بالإنجليزي؟ يعني من سنوات الطفولة إحنا بنبدأ نبث للأطفال أو نمرق لهم رسالة إنه اعمل، وكأنه أثبت إنك أنت تستحق. بينما إحنا كبشر بنخلق منتمين لدوائر الانتماء المختلفة، وإحنا يعني قيمتنا مش مرتبطة بإيش أنا بعرف وإيش بعرفش. يعني إحنا مقدرين لمجرد إنه إحنا موجودين بهذا الكون. أنا إلي قيمتي ومكانتي لمجرد إني أنا إنساني جيت على هذا الكون.
0: وبالتالي هي تجربة الإقصاء هي الاستثناء، يعني هي تجربة الإقصاء هنا أو تجربة الرفض. كيف تتكون هذه التجربة؟ شو يعني أن يتم رفض هذا الطفل في عائلته؟
1: شوفي، كل أهل لما بيخلق عندهم طفل هو بيجي مع صورة معينة رسموها في خيالهم إنه كيف هذا الطفل بده يجي، حتى وزنه وشكله، قدراته الذهنية، ذكاؤه، كلها بتيجي هيك رزمة واحدة للأهل بيكونوا نسجوها في خيالهم. فلما بيجي هذا الطفل هو مش دائما يتجاوب مع حلم الأهل، وهون بتبدأ عمليا المشكلة الأولى إنه الأهل

0: بصيروا يبدوا يحاولوا أنهم يسقلوا هذا الطفل وينحتوه بشكل اللي هو يلائم توقعاتهم. والطفل إذا كان يعني من ناحية حتى بيولوجية ما بيقدر يجاوب على هذه التحديات، هناك بيبدأ يشعر في ممكن تبدأ هناك تجارب الصد الأولى.
1: نعم.
0: طبعا يعني مش يعني احنا بنحكي على التقاء بين اشخاص، يعني نفس الطفل في هاي العيله ممكن يكون تجربته صد، ولكن مع اهل مختلفين ممكن تكون تجربته داعمه ومحبه، عرفتي كيف؟ فاحنا عمليا دائما بنحكي انه اي ظاهره او اي سلوك هو بتعلق كمان في مين بتفاعل مع مين أو مين الطرف الثاني وكيف هو بيساهم في،
1: يعني ممكن تجربة معينة تكون الصد وتجربة أخرى تكون يعني قبول في
0: طبعاً طبعاً. هات ناخد كمثال طفل اللي خلق مع صعوبات تركيز وفرط حركي، نحكي على يعني إشي نيورولوجي عصبي اللي مش هو اختار، هو مش عم بتمرد على أهله. هذا الطفل في مع عائلة داعمة مع أهل هن منظمين وداعمين بتكون تجربته مختلفة، ومع أهل اللي هن منظمين ولكن عصبيين ومتطلبين بتكون تجربته يعني احتمالية الصد فيها تكون أكبر بكتير.
1: يعني مثال حقيقي، مثال فعلا، وبنشوف نتائجه في المدرسة اللي هو الطبقة الثانية اللي رح نحكي عنها كمان اليوم في حلقتنا. دكتورة، في بحث يعني خلال إعدادي للحلقة قرأت هيك مقتطف من دراسة اللي تم نشرها في مجلة علمية، تم تعريض أطفال بعمر من 8 إلى 9 سنوات ومراهقين بعمر 3 إلى 14 سنة لتجربة إدماج أو إقصاء اجتماعي افتراضية. الإقصاء هدد أربع حاجات عند هدول اللي تم، هدد الانتماء، هدد تقدير الذات، هدد الشعور بالمعنى والشعور بالسيطرة. ليش هالقد الإقصاء بعمل فينا الانتماء، تقدير الذات، الشعور بالمعنى والشعور بالسيطرة؟ بالإضافة لهيك خفض المزاج لدى الفئات العمرية الثلاثة، وكأنه يعني يعني الحاجات الأساسية للإنسان تتأثر من خلال الصد، من خلال الإقصاء من المجموعة.
0: هي تجربة جدا ملفتة، السايبر بولتست اللي فيها بالفعل هي تجربة يعني لعب وهمي من من وراء الشاشة. واللي بتذكره من هاي التجربة كمان إنه من خلال المساحات الدماغية الإف إم آر آي أثبتت إنه الصد من خلال لعبة وهمية، هن إذا بتذكر باللعبة ما كان مفروض إنه هن يحصلوا على عدد معين من الطابات، ولكن بشي مرحلة بيصير في تحكم في اللعبة إنه في شخص معين بعدش يحصل على الطابات ويمررها. فاللي أثبتت هاي التجربة إنه حالة الصد والتهميش هي تثير في الدماغ مناطق اللي هي مناطق المسؤولة عن الوجع الجسدي، عن الألم. وهون بتبين قديش صعوبة إنه الإنسان يحس مش منتمي، يحس مهمش. هي تجربة صعبة لدرجة إنه هي تشبه بتأثيرها على الإنسان وعلى جسده حالات الألم الجسدي الحقيقي.
1: نعم.
0: يعني وهذا يعني سألتي في البداية إنه ليش مهم؟ يبدو إنه إحنا حاجتنا أولاً بقائية، وإذا أنا بحس إن أنا مش جزء فهذا كمان بهدد شعوري إنه إذا لا سمح الله صار إشي أنا فيش عندي مجموعة. عرفت كيف؟ يعني أمام قوة الطبيعة، حتى أمام حرب، أمام حريق، أمام مرض، كيف يعني الحاجة البقائية قبل النفسية هي حاجة جداً جداً أساسية عنا.
1: دكتورة، تعالين نعرف أكثر شو يعني صد في داخل العائلة، أو شو يعني إقصاء في داخل العائلة. هل في أهل ممكن إنهن يقصوا ابنهن بشكل يعني هيك بشكل عن جد متعمد إنه يكون في إقصاء أو صد لهذا الطفل؟
0: للأسف نعم، في صد وإقصاء اللي هو غير متعمد وغير واعي. وبدي يعني أنا بداخل على القليل أسكت هيك هذا الصوت إنه في أشخاص أو أهل اللي هن مؤذيين وسامين، ولكن بدي أصدق إنه كمان هو من محل غير واعي. طبعا يعني مش بالصدفة في عنا مؤسسات ترعى أطفال، مؤسسات اللي من مؤسسات الدولة عمليا، أو يخرجوا من دائرة الأسرة، من داخل الأسرة إلى عائلة حاضنة.
1: نعم.
0: أو لمؤسسة اللي هي يعني تحفظ لهم حقوقهم. نعم في، وهذا يعني بخدني هيك لفكرة أساسية اللي أنا بصادفها في الإرشاد الوالدي.

0: وفي العمل العيادي كتار من الأهل عملياً بدخلوا للحياة الزوجية وللتجربة الوالدية بدون ما فكروا أو بدون ما كانوا جاهزين لهي التجربة. يعني إذا بتطلعي بنتعلم كل المواضيع في المدرسة بس أكم من حصة تعلمتي عن الوالدية؟
1: ولا حصة.
0: عملياً فيش حدا بسوق سيارة بدون ما يعمل تيست وفحص نظري أو الامتحان النظري وما إلى ذلك،
1: لأنه في افتراض أنه إحنا عشنا في داخل عائلة وشفنا منظومة الزواج كيف تتم وخلص، يعني إحنا مثل الباقي.
0: صحيح، وهي أكبر غلطة، لأنه أصلاً الأهل لما بفوتوا على العلاقة الوالدية على الزواج كل واحد جاي محمل مع تجاربه من عيلته، وهاي الالتقاءات مرات فيها فجوات كبيرة بين المفاهيم، مرات فيها صراع، فيها حاجات، فيها رغبات. ولما بيخلق طفل اللي هو ما بتجاوب مع حاجاتنا كأهل، هون المشكلة الكبيرة. يعني ما بكفي أشوف كيف أمي تعاملت مع إخوتي ومعي، هون بصير بحاجة أنا كمان أشوف شو أنا عم بمرق علي، كيف عم بتفاعل وكيف عم بأثر على أولادي.
1: يعني كمان يعني قلة التجربة أو خطأ في التجربة السابقة عندي كأهل ممكن إنها تؤدي في إلى إني أكون والد اللي يمارس عملية الصد أو الإقصاء تجاه أبنائه.
0: صحيح. أنت يعني إذا منيجي منتطلع هيك ومع المستمعين اللي بيسمعونا، كل اللي أولادهم في المدارس قديش بيستصعبوا لما ابنهم أو بنتهم بيجبوش العلامة الكاملة بالامتحان؟ تبدأ من جملة ما إحنا درسنا منيح المادة، ما إحنا فاهمين المادة، ولما بتيجي علامة 80 الأهل شو بيقولوا؟ إنه دغري بده يطلعوا مين أخذ أحسن منك، مين أخذ علامة كاملة. فالنظرة هي إنه 80 من 100، صح؟ بينما 80 هي من 0. يعني هذا الطفل كانت معرفته في المادة اللي امتحن فيها هي 0، وهو حصل 80 ولكن احنا بنطلع كأنه كان 100 ونزل. فبتبدا اسئله المقارنه مع اخوته، مع اولاد الخالات، الاعمام، مع اولاد الصد، اولاد الصف، وهون بيبدا يشعر انا يعني مش كافي او مش مستحق او انا مش معبي نظر اهلي.
1: دكتوره، في عائلات اللي ممكن انها كمان تكون اكثر معرضه لممارسه هذا الشيء مع ابنائها، مثل اهل اللي مثلا يفتقرون الى الادوات، أهل اللي تعرضوا مثلاً لعنف بتجاربهن، أهل اللي عم بيتم ممارسة كمان الإقصاء من قبل العائلة الموسعة تجاههن. يعني مجتمعنا العربي مركب، وإحنا عارفين كل تركيبة مجتمعنا وكل مشاكله وطبقات يعني العلاقات فيه. كيف ممكن عن جد تكون هاي التجارب في داخل هاي العلاقات تتأثر من كل هاي العوامل، يعني كل هاي الأمور اللي ممكن تكون محيطة
0: كمان مرة؟ كيف ممكن؟
1: كيف ممكن عن جد تتأثر؟ يعني يعني مين الأهل الأكثر عرضة لهذه التجربة مع أبنائهن بكلمات أخرى؟
0: أيوة، طلع كل ما كان في وعي أكثر، وكل ما كانوا الأهل يعني بيراجعوا حالهم، بأخذوا مسؤولية على تصرفاتهم، كل ما كان في علاقات صريحة ومنفتحة أكثر بين الزوج نفسهم، تبادل مراجعة سلوك، تبادل أفكار، تبادل الآراء. هم فكر احتمالية أنه أنا حتى لو أنا مش في إرشاد ولا في علاج، ولكن إذا أنا عم بحكي مع الشريك حياتي، مع شريكة حياتي، على إيش مرق علي اليوم، على وين أنا عصبت، على وين أنا صديت ابني وإشي، هون بيكون في مراجعة ذاتية. يعني فكر العامل الأساسي أنه يكون في وعي، في مراجعة ذاتية، وفي مسؤولية، وفي قدرة على أن أنا أجي أقول غلطت، أقول بيني وبين نفسي وأعترف كمان قدام أولادي أن أنا غلطت، أن أنا سلوكي امبارح ما كانش صح، أو قلت جملة اللي هي كانت جارحة وأنا بعتذر عن هاي الجملة.
1: تعال نلخص هذا القسم قبل ما ننتقل للقسم الثاني اللي هو فيه أنا بدي بسؤال اللي كمان بيوضح شو يعني صد. يعني هل مثلا إذا ابني أجز طلب مني طلب مثلا أشتري له مثلا شغلة معينة، أو أخده مثلا مشوار معين، أو بده يروح مع أصحابه على محل معين، هل هاي فعلا يعني هذا هو المقصود بالصد أو يعني الإقصاء؟ أو احكي لي، وضحي لي أكثر.
0: ممكن مهم نوضح أنه في فرق بين الصد كممارسة وبين التفسيرات للسلوك نفسه. يعني أولا أنا بنفع أرفض طلبات لابني. وهذا مش بالضرورة صد، هو صد لرغبة عنده، ولكن احنا من صد رغبات معينة طبعا، ولكن احنا ما من قلل من قيمته من مكانته. عرفت كيف؟

0: كلها بالسلوكيات تبعتنا عمليا، هي مش بالضرورة يعني هي تأخذ التفسير اللي الآخر بعطيها لإله. أي سلوك أو أي ممارسة يومية هي التقاء بين ذاتين، بين شخصين. أنا بعمل إشي، أنت عملت إشي، أنا فسرته بطريقتي. وهون بدخل مصطلح إضافي اللي هو الحساسية للصد، اللي هو عمليا في نظرية كاملة وأبحاث كتيرة اللي تناولت هذا الموضوع، الأشخاص اللي هن عندهم حساسية للرفض وللصد. وكل ما الإنسان كانت تجربته في البيت دافية ومتقبلة وداعمة، احتمال أنه حساسيته للصد وللرفض تكون أقل. ليش؟ لأنه مش معقول إحنا في الحياة بالخارج، في الصف، في المدرسة، في الجامعة، في أي محل بالشغل، مش معقول أنه إحنا كل إشي بدنا إياه يقابل في بالإيجاب،
1: القبول،
0: بالقبول أكيد. وبالإيجاب، صحيح. فإذا أنا يعني، وهذا مثال كتير هيك بسمعه في الأكاديمية، إذا كان أنا باجي بدي أقعد حدك ابتهال وباجي بقول لك إنه الكرسي هاي فاضي وتقول لا أنا حاجز لصديقتي، أوكي؟ إذا أنا بدي أفسره إنه هذا متعمد وإنه هي إنه ابتهال بدها تصدني، أنا باخده لمحل اللي هو بوجع، أو بعطي تفسير إنه عنصرية، وبعطي تفسير إنه أنا مرفوضة ومش مرغوب فيه. في الوقت اللي أنت ممكن عن جد قلتي لصديقتك إنه أنا بدي أحجز لك تقعدي حدي، عرفتي؟ فبعض الممارسات اللي هي ممكن تكون جدا طبيعية وحق الطرف الآخر أنه يرفضها ممكن تأخذ تفسير صد ورفض.
1: الدائرة الثانية اللي هي المدرسة، اللي هي بطبيعة الحال هي الوكيل الثاني في عملية التربية، أو ما بدي أرتب الترتيب، ولكن هي وكيل تربوي في عملية التربية. كيف تكمل المدرسة عملية أن يكون هذا الطفل يشعر في التهميش، في الإقصاء، في الصد في داخل بيته؟ كيف تكمل المدرسة هذه السلسلة؟
0: هي تكمل، وأحياناً هي في المرتبة الأولى في أعمار معينة. يعني أولادنا بقعدوا في المدارس بين 7 إلى 8 ساعات، وهناك الحياة الاجتماعية الموسعة عندهم. يعني إذا في البيت الطفل في عنده إخوته، خواته، اللي هن يعني مجتمع كتير صغير، هناك الديناميكية كتير أوسع. والمدرسة يعني، أو بتعرف شو إحنا يعني لما بنحكي مش مهم في البيت، في المدرسة، في المجتمع، إحنا أي ظاهرة صد أو غيرها إحنا يعني لا يمكن ننتزعها من سياقاتها، من المباني اللي تحدث فيها.
1: أكيد.
0: فيعني إحنا بنحكي على، إذا بدي أرجع لأهمية الانتماء وصعوبة الصد، إحنا بنحكي على مجتمع جماعي، اللي أن أنا أكون جزء من المجموعة في البيت أو في الصف له قيمة بدرجات أعلى. صحيح. من شخص يعيش في مجتمع فرداني، في مجتمع اللي أنت بتقدر تكون مستقل بدون، أو خلينا نقول مجموعات الانتماء هي اختيارية، وبقدر أختار أن أطلع منها أو أبقى فيها. ففي مجتمع جماعي، واللي يتمثل في المدرسة عملياً بسنوات الطفولة والمراهقة، هناك امتحانات للديناميكية بيكون كتير أصعب. إذا أنا ما كنتش جزء من مجموعة وأنا عايش في مجتمع للمفاهيم تبعته إن أنا لازم أكون جزء من المجموعة، أوكي؟ فهون بتكون الواقع جداً صعب على الطلاب. الطفل المدرسة لابد هاي الديناميكيات موجودة، لابد يكون في محاولات إقصاء وتهميش وصد. الطفل اللي جاي من بيته مع تعزيز، مع مهارات اجتماعية، مع تقدير لمكانته في نظر الآخرين، احتمال تأثير هاي المحاولات الصد والتهميش تكون أخف. زائد ممكن يكون عنده الثقة والآليات كيف، والمهارات الاجتماعية كيف إنه يواجه أي محاولات صد بيواجهها.
1: أحياناً يعني البيئة الأكبر من البيت هي كمان بتكون أقوى. لما بيكون في مثلاً تنمر جماعي تجاه عائلة معينة، أو تجاه في هناك وصمة اجتماعية تجاه مثلاً هذا الشخص أو أهله أو عائلته، أو مثلاً الطالب يعاني مثلاً من عسر معين وتم تصنيفه أنه يكون مع فئات اللي هي تتلقى مثلاً تربية اللي هي خاصة، يعني دروس خاصة، يعني بنشوف هاي الأمثلة.
0: أيوة.
1: فيتم يعني تهميش هذا الطالب أو نبذه إلى مجموعات معينة، وكأنه بصير في تكتلات، تحزبات، وهيك يعني حتى لو جاء هذا الطالب من بيت اللي يدعمه، حتى لو جاء هذا

0: الطالب من بيت اللي يعطيه هذه القيمة. هون في مجتمع كامل صحيح. يصنع هاي الوصمة تجاهه.
1: صحيح مزبوط. في مجتمعنا في كتير خلينا نقول مفاهيم لمن من يستحق الوصم. وإذا بنحكي على مستوى المدرسة، الطالب المختلف أو اللي تحصيلياً أو عنده صعوبات تعلم أو عسر تعلمي أو أي محدودية معينة ممكن يكون عرضة للتهميش وللوصمة. وطبعاً مجتمعنا يعني وكل المجتمعات عملياً أكبر أو أهم آلية للصد وللوصم هي اللغة والكلمات.
0: كيف؟
1: وإحنا قبل الهوى كنا نحكي عن صحيح. بورديه وإنه كيف إنه اللغة يعني هي الأداة اللي من خلالها إحنا نعمل إقصاء، من مارس الإقصاء على الآخرين. زمان أنا لما كنت في المدرسة كانوا يستعملوا للطالب الغير متمكن أو مش ناجح في موضوع معين، كانوا يستعملوا كلمات قاسية، كانوا يقولوا هذا تيس.
0: صحيح.
1: صحيح يعني صحيح. كانوا يستعملوا كلمات جدا قاسية.
0: يعني مزبوط ذكرتي هذا، يعني هذا تيس أو صف التيوس.
1: مزبوط.
0: للصف الخاص يعني للأسف يعني.
1: وهذا مؤسف لأنه المدرسة يعني هي مؤسسة كمان يعني قاسية باعتباراتها مين هو الطالب، يعني المواضيع اللي بتعلموها الطلاب هي جدا محدودة والمقاييس كيف يقاس مدى كفاءته وقديش هو مستحق في هاي المدرسة هي كمان جدا مجحفة. يعني احنا ما بنحكي على نظام او منظومه تربويه اللي هي بتشبه فنلندا ولا ما بعرف اي منظومات مختلفه، وانما هي بعد لحد اليوم لحد كبير بتمارس سياسه التلقين والحفظ والامتحانات اللي احنا كبرنا عليها. فاي طالب في عنده صعوبة ذهنية حركية، صعوبة يعني أي صعوبة اللي هي عضوية خلينا نقول، مش كسل وتقصير، يعني ممكن أنه يصبغ أو يعني يأخذ هذا
0: الوصم،
1: الوصمة صحيح، وصمة أنه الكلمات الجارحة اللي تستعمل.
0: وهون دور طبعا الطواقم، يعني هون دور المعلم، هون دور المستشار أو المستشارة. قديش ممكن عن جد يكون في مساعدة هنا تجاه هدول الطلاب؟ وقديش ممكن عن جد المؤسسة تكون هالقد مؤسسة قاسية، هالقد مؤسسة يعني بعرفش هيك وظيفتها يمكن؟ قديش ممكن تكون داعمة لهيك طلاب؟ لما بالأساس حتى يعني التصنيفات التي تأتي لهدول الطلاب اللي مثلا طلاب التربية الخاصة أو الطلاب اللي بحاجة لمستحقين لمساعدات مثلا، هن يتم وضعهم في مثلا صفوف أو مجموعات، ولكن في المقابل لا يتم العمل على عدم وصمهن. فوين دور عن جد الطواقم هون؟ أنا حكيت كمثال عن طلاب أيوة. التربية الخاصة أيوة. ولكن كمان هون إحنا بنحكي عن ظاهرة التنمر، بنحكي عن كل الطلاب اللي بتعرضوا لهي الوصمة.
1: أيوة إحنا بنحكي يعني زي ما قلت إنه هي يمكن أخذنا مثال الطلاب اللي عندهم محدودية في القدرات، ولكن إحنا التهميش والإقصاء يمارس على كل من هو مختلف أو كل من يهدد دائرة
0: كمان ممكن يكونوا متفوقين
1: طبعاً. طبعاً يعني بنرجع للمكان الأول، إذا أنا عم بدور على مكانتي وبالخطأ بفكر إنه إذا ابتهال نجحت معناه هي بتهدد مكانتي، فممكن أولاً أنا أبدأ أهمشها وأبعدها من المحل اللي بعطيني الأمان. هاي نقطة. النقطة الثانية يعني مين يهمش كمان؟ الأشخاص اللي هن بيهددوا مفاهيم ومسلمات اجتماعية أو دينية، يعني مش بس نحكي على القدرات. فكمان في المدرسة اللي ممكن يكون طالب اللي بيجيب فكر مختلف، ممكن يكون طالب اللي بيهدد سلطة المعلم، وللأسف بعد عنا كتير معلمين اللي هن يعني بدهن السلطة السلطوية التقليدية، يعني مش كتير بينتهجوا الحوار الديمقراطي وإنه ممكن أنت يا طالب عم بتجيب لي إشي جديد، عم بتعلم منك إشي جديد، وما أعتبر هذا تهديد لا لمكانتي ولا لسلطتي. فالتهديد على السلطة، على المكانة، على المسلمات، التهديد الجندري. إذا كان أنا اليوم معلمي وفي المدرسة مثلا وأنا بهدد حدا من زملائي الذكور، هذا ممكن يكون تهديد اللي يقاوم بالصد وبالرفض. يعني الصد والرفض أسبابه أو خلينا نقول العوامل بتؤدي للصد هي متعددة جدا كمان في المدرسة. زي ما قلت طبعا فئة المتفوقين والموهوبين، وناهيك عن

0: محاولات التهميش، أو هات نقول هيك، أنا بعتقد وفكر إنه هذا يعني غير إنه هيك أكاديميا مدروس وموجود، كلنا منلاحظ مين اللي بحاول يهمش أو مين بحاول يتنمر ويصد. إجمالا كمان في العامل الطبقي، القوي على الضعيف، الغني على الأقل إمكانيات. يعني هون في عامل طبقي جدا مهم بالذات في مجتمعنا، الذات يعني البنية اللي بالخارج عمليا تدخل في قلب المدرسة.
1: صحيح، المجموعة المهيمنة تحاول. صحيح. احنا بنحكي عن الطالب اللي او الطفل اللي يتم اقصاؤه او تهميشه وكأنه بضمير الغائب، تعال نحكي عنه اكثر، شو الاستراتيجيات اللي بيطورها مقابل هذا الاقصاء؟
0: ممكن تكون جدا متنوعة، بس هات ناخد اتجاهين اساسيات. الأول ممكن يروح لاتجاه إذا كان عنده قوة من جوا، ممكن أنه يصمد ويواجه ويرجع يرجع نفسه للدائرة، أو يروح لمسار اللي هو قائد. أوكي. وهذا بيكون
1: إنه إحدى النقيضين، يعني
0: هذا اللي في النص اللي بيقدر هو يقول أوكي أنا ما بستنى أن أكون في هاي الدائرة أو في هديك، وإنما أنا ممكن كمان أنا أقود وأجيب فكر تاني، أو أنه أنا مش بحاجة الكل يقبلني. وهذا المكان السليم إن أنا يعني ما ألغي حال عشان أضلني في قلب القريب على المركز. إذا أخذ النقيضين، في احتمال إنه يروح لمحل اللي فيه انكسار وقلق واضطرابات نفسية على مختلفها، أو أوجاع ألم جسدي. وكتير من الأولاد بالمدرسة بنسمع من مستشارات أو من أهل بيجوا مثلاً لعلاج إنه عملنا كل فحوصات وما فيش إشي، وعملنا له سي تي لراسه وفيش إشي، وعملنا كل الفحص للمعدة وما فيش عنده أي إشي جسدي. ومرات كتير بتكون هاي الأعراض هي عملياً اللي بتعكس الألم النفسي اللي عم بمرق الطفل. إذا نروح على الطرف الثاني من هذا المحور، ممكن أطفال اللي يصيروا هن عنيفين وهن يذوتوا القمع والقهر والتهميش والصد، ويصيروا هن اللي يتنمروا وهن اللي يصدوا ويمارسوا نفس الممارسات على طلاب اللي هن أضعف منهم أو إخوتهم الأصغر في البيت. يعني زي تقولي هيك إنه لازم يكون في منفس اللي يطلع منه.
1: فهن يعني أنت بتقولي دكتور إنه يا إما بتتجهوا إنهن يكونوا إلى الإيجابي، يعني يأخذوا هذا الموضوع بشكل إيجابي، يكونوا
0: بناء
1: أو بناء. مزبوط الكلمة الأصح، بناء، إنه يكونوا أكثر قادة، أكثر يطوروا من حالهن، يكونوا بارزين أكثر، وإما إنه يكونوا يروحوا نحو الانسحاب، نحو الحزن أكثر، نحو التقوقع حول الذات أكثر،
0: أو يروحوا ليبحثوا خاصة في جيل المراهقة على مجموعات انتماء اللي بتستقطبهم وبتحسسهم أنت قوي، أنت جزء مننا. وهاي ممكن تكون مجموعات اللي هي سيئة، يعني مش مجموعات صداقة بناءة.
1: كيف ممكن المعلم يساهم بهذه العملية أن يهمش طالب؟
0: أولا يعني نرجع هيك حكينا كيف المدرسة، نفكر إشي برجع بالفكر تبع المدارس تبعتنا. يعني إذا بتاخذ أنت مرحلة الإعدادية، قديش في مدارس بالصف التاسع بتيجي بتقول لطالب أنت فيش لك محل عنا، بتقدرش تكمل عنا في المدرسة. عمليا هذا الإقصاء المعلن، طبعا قبله بيكون في إقصاء صامت ساكت، يعني هذا الطالب بيكون بيشاركش مثلا بفعاليات، ما حدا بيسأل عنه، بتغيب، بحلش دروسه. طالما هو مش معطل على سير الدرس ممكن يقعد أشهر وممكن سنوات وما حدا حاسس فيه. يعني إذا كان هو مش مزعج هناك المشكلة. فبص ممكن يوصل لصف تاسع المدرسة تيجي تقول أنا عم بفكر 4 سنين لقدام، وأنا بديش أنزل معدل البجروت تبع المدرسة والاستحقاق تبعها، فأنا لا من إسا بقول له أنه فيش إلك محل عنا. وهون أصعب تجربة صد، أنه يعني
1: هاي ممكن نعتبرها تجربة صد؟
0: طبعا يعني الطفل كأنه محله الطبيعي بصفه في مدرسته، وحقه الطبيعي أنه ينهي. إذا بنحكي على مدرسة اللي هي مثلا من 7 إلى 12، حقه أو طموحه أنه ينهي صف 12 مع أولاد صفه.
1: بدي أكون محل مثلا مدير المدرسة هون وأقول لك أنا مدرستي تعتمد بالأساس على التحصيل، التحصيل مهم جدا بالنسبة لإلي، نتائجي مهم جدا. شو ممكن نقول هون؟

0: أفكر يعني حق المدير يطمح للتحصيل، بس أفكر أنه مفروض يكون عنده كمان مسؤولية مجتمعية اللي هي لا تقل أهمية عن التحصيل.
1: ولكن السؤال هون لمدير المدرسة بالنهاية تحصيل،
0: زائد أنه ممكن يعمل يهتم أنه يكون عنده في المدرسة تخصصات تناسب كل القدرات. يعني اليوم كل مدرسة بتقدر تعمل تخصص اللي فيه عدد الوحدات المينيموم اللي الطالب يخلص مع شهادة بقروت، وممكن طلاب تخلص مع شهادة إنهاء أو بقروت جزئي أو في يعني إمكانيات متعددة. ولكن الإشي برجع إن أنا الرؤية تبعتي كمدير كمديرة كإنسان مسؤول بهذا المجتمع إن أنا أتيح الفرص للكل، إنه أنت في لك محل هون. نرجع نقول ابتهال تجربة الصد هي جدا جدا جدا مؤلمة. يعني هذا أنا برافق مستشارات في شبكة مدارس نعمات في المدارس العرق الثانوية، وهناك احنا بنشوف قديش المعلمين والأطر هاي دافئة وداعمة ومحبة. الشاب أو الصبي عبان لا يبدو يصدقوا إنه هذا حب حقيقي من المعلم ودعم حقيقي، بخد لهم مرات سنة وسنة ونص. إذا منيجي منتطلع على أغلب المدارس لنص صف عاشر، يعني اللي بيبدو بتاسع تقريبا لنص صف عاشر لا يبدو يصدقوا إن أنا أستحق، إن هذا مش يعني عن جد بحبونا عن جد بقدرون.
1: شو السبب؟
0: فكر إنه فقدوا الثقة، يعني إنه حدا بي يعني بيسمع إنه أنت فيش لك محل عنا هون بالمدرسة، هي تجربة إنه أنا لا أستحق. حتى لو هو غاضب هو سمع أنت لا تستحق أن تكون جزء من.
1: أعتقد دكتورة هون في شعرة فاصلة بين أنه أنا فعلا أقدر، وأنا هون يعني أقدر بقصد فيها أقيس مهارات وقدرات هذا الطالب، ويعني أضعه في مكان اللي ممكن أنه عن جد يطورها، ممكن تكون جانب مهني، جانب أكثر خلينا نقول أعمال يدوية، أعمال اللي هي ممكن تفيده في مستقبله، وبين أنه فعلا تعتبر تجربة تهميش وصد. شو الفرق بين الثنتين هون؟
0: بين التجربة
1: بين أني أنا أوجهه، أنا أقول له أنت فيش إلك محل عنا، من منطلق أني أنا بعرف أنه هذا الطالب لن يستمر في مدرستي لأنه يستطيع أن يتميز في أماكن أخرى.
0: يعني هو هذا صحيح أنه ممكن يتميز في المدرسة الأخرى، لكن أنا أفكر أنه كل مدرسة لازم تصير مدرسة اللي هي تشمل الكل، يعني فيها مساحة للكل. أنه هذا المجال أنه ممكن يتميزوا في مدرسة مهنية عملية تكنولوجية، هذا كمان ممكن يكون فرع في المدرسة، يعني تخصص. احنا يعني بلا يعني مش بالضرورة كله يكون بس بيولوجيا وكيمياء وفيزياء والتخصصات التقليدية الموجودة، وإنما نعم ممكن كل مدرسة ثانوية تفتح تخصصات تتلائم مع قدر مع الطيف من القدرات.
1: جميل جدا. يعني من المدرسة لابد من الانتقال إلى المجتمع، لا يتخرج هذا الطالب أو بيجي بالمدرسة بمرحلة الثانوية يتم إقصاؤه، أنت فيش إلك محل عنا، يتسرب من المدرسة، لا يعود إلى الانتظام في مقاعد الدراسة، وين بتسرب؟ إلى المجتمع، وتستمر دائرة الإقصاء والتهميش. كيف؟
0: هو يتسرب لمجتمع اللي أصلاً يعاني من الإقصاء والتهميش.
1: صحيح.
0: يعني احنا ذكرنا في البداية وبنرجع بنقول انه كل ظاهرة هي تحدث في داخل السياقات المجتمعية والسياسية وثقافية وفكرية واقتصادية. فاحنا مجتمع اللي بنمرق ظروف صعبة جدا جدا جدا، يعني كمجتمع عربي اللي احنا صرنا أقلية بعد 48، إحنا ما كنا أقلية. نعم. يعني لما اليوم نيجي منقول إحنا الأقلية العربية في الدولة، إحنا ما كنا أقلية، كنا الشعب الأصلانيين.
1: نعم.
0: فاليوم كوننا أقلية ونحارب على وجودنا ونحارب على حقنا في الدوائر المختلفة، يعني نبدأ من هون إنه الأرض أصلاً يعني هي مش محتويتنا، الأرض بمعنى
1: المكان،
0: المكان مش محتوينا. وإحنا إذا نيجي نأخذ الإشي حتى سياسيا، يعني القوائم العربية تعاني إسا من إنه إلك محل ولا فيش إلك محل.
1: صحيح.
0: وإذا نأخذ الثلاث سنين الماضيات من بعد 7

0: هو سيخرج إلى مجتمع يعرضه بالضرورة إلى هذا التهميش بشكل أو بآخر.
1: هو سيخرج لمجتمع له مبانيه، يعني لمجتمع له شروطه للقبول. هو مجتمع جماعي، هو مجتمع سلطوي لحد كبير، تقليدي لحد معين. يعني بده يخرج للمجتمع يفهم إذا أنا بدي، إذا هذا الشخص بدي يكون جزء من هاي الدوائر، أولاً يعني في متطلبات مفروضة عليه، في كأنه شروط، وإذا هو بده يتمرد عليها في أثمان. اللي احنا بنشهده في السنوات الأخيرة شوف في كمان تنظيمات شبابية اللي هي كأنه خلقت مساحات جديدة، مساحات ثقافية، مساحات اللي الانتماء لإلها هو مش بالضرورة المعايير التقليدية تبعت الكبار. وهذا تغيير كتير مهم وكتير يعني ملفت، قديش المجموعات الشبابية عم تخلق دوائر جديدة اللي تتيح الاندماج لمن يرفض كمان المجتمع،
0: وكأنها مجموعات بديلة تسمى.
1: صحيح صحيح،
0: اللي خلقت هذا الحيز
1: 100%.
0: يعني بدي نحكي أكثر هيك بأمثلة عن تجربة التهميش المجتمعي. كيف ممكن عن جد هذه الممارسات تكون في مجتمعنا العربي؟ يعني إذا بتعطيني أمثلة مثلا من مجتمعنا اللي مش بالضرورة الشخص يكون مش ناجح عشان يهمش المجتمع يعني، أو يتعرض للصد في هذا المجتمع.
1: أيوه صحيح، احنا يمكن شوي حكينا عن المدرسة وكملنا بالاتجاه الأكاديمي، ولكن بالفعل المجتمع يهمش عن جنبه طرف زي ما بنقول. يعني كل ما لا يتجاوب مع المعايير. وقبل ما فتنا على الهوى حكيت لك على رسالة الدكتوراه، بحث الدكتوراه تبعي اللي هو على العزوبية. وكيف المجتمع بيستعمل كلمات اللي أي أعزب أو عزباء يفهموا إنك أنت لازم تفوت لدائرة، لمؤسسة الزواج، لهاي الدائرة. وإذا لا بصير في نعوت وصفات جارحة اللي تخلي أي شاب أو صبية إنه ما يوصل لسن اللي هو كأنه بعده عازب أو أعزب. يعني شو بقول، منقول المؤسسات المختلفة بتحاول تحافظ على كيانها وعلى المفاهيم تبعتها. فإذا أخذنا المدرسة حكينا عنها، إذا أخذنا العزوبية، تجربة الصد في العزوبية زي ما حكيت لك قبل، عزوبية الرجل الصد فيها جدا مؤلم.
0: كيف يعني؟
1: الفتيات عادة بتكون إجمالا في موقف إنه هي بتستنى الدعوة من شاب بده يتعرف عليه،
0: فإما تجيب أو لا.
1: بالضبط، المشكلة إنه اللي ببادر اللي هو الشاب عمليا، إذا هو يصد أول مرة وتاني مرة ومن ثالث صبية ومن رابع صبية، هناك بصير في سؤال إيش في أنا غلط. وفي البحث اللي عملته على تجربة العازبين الذكور، البحث بعد الدكتوراه، الواحد من أهم المعطيات اللي طلعت قديش هني بخافوا من الصد، لأنه هذا الإشي برجع كمان مرة للمفاهيم، مفهوم الرجولة. هل أنا رجل يعني كفاية في نظر المجتمع، في نظر الفتيات؟ هل أنا مستحق؟
0: الرجل العربي في مجتمعنا يخاف من الرفض؟
1: أنت متخيلة أنه زلمي حدا يقول عنه أنه هذا مش زلمي، مرته مشيته كيف بده؟
0: أكيد لا.
1: إيش وقعها؟
0: وقعها كبير جدا.
1: كبير جدا طبعا. أصلا الطفل يعني نبدأ منه صغير، أنك أنت بدك تفوت في دائرة الذكور والرجولة، ما تبكيش إذا وقع، بيكون 100 وجع، منقوله أنه أنت زلمة قوم تبكيش، صح؟ فإحنا بنبدأ نحط له شو لازم تعمل وعن إيش تمتنع
0: عشان تعرف إنك زلمة.
1: بالضبط بالضبط. نفس الشيء الإناث أو النساء، يعني المجتمع بيستعمل كلمات عشان المرأة تضلها في قلب السلوك المقبول واللي المجتمع بده إياه، الفئة المهيمنة طبعا. ممكن يستعملوا كلمات مثل إنه فلانة سايبة أو فلانة دايرة، أو يعني كلمات اللي هي جارحة، اللي دوري أي امرأة أي أنثى بدها تمتنع إنه ما يقال عنها هيك، ما تصد من خلال

0: الكلمات، فبتصير يعني سلفا تمتنع عن سلوكيات الممكن تهمشها وتقصيها من الدائرة.
1: يعني هو نوع من هندسة اجتماعية معينة.
0: صحيح.
1: يعني يتم وضع قوانينها وقواعدها وفقا لكثير اعتبارات. دكتورة، في نهاية حلقتنا لابد أنه نلخص لكل دائرة من الدوائر. إذا أنا بدي أنشئ طفل في البيت اللي هو يعني ما بدي أقول فعلا يعني عنده حصانة كاملة من الصد والرفض، لأنه هذا شيء يعني بطبيعتنا الإنسانية شيء تطور اللي يزعجنا، ولكن كيف أقوي حصانة الطفل بحيث يتعامل مع الصد والتهميش، وقبل ذلك كيف لا أهمش أنا كوالد الطفل؟
0: هو نبدأ أفكر أنه الطفل يحس أنه محبوب ومرغوب فيه، مسموح له يغلط، مسموح له ما يكون بيرفكت في كل مجالات الحياة، بينفع يكون في مجالات أحسن من الثاني، وهذا لا ينتقص من قيمته ولا من مكانته. هاي أولا. الشغل الثاني اللي أفكر الأهل لازم يعرفوها، إنه الحصانة النفسية وإنه الحصانة بالأساس يعني هي مش نتيجة عفوية للحياة الخارجية، وإنما هي هدف والدي وهدف تربوي لازم يخططوا له منيح.
1: نعم.
0: يعني لازم أنا أكون كأهل أول إشي أعرف أصغي لإيش يقال، وأصغي للكلام اللي لا يقال إجمالاً. الطفل اللي بمرق تجربة عن هالشكل ممكن يحتفظها لنفسه، بس أنا أحاول أصغي في أشياء مش عم تنحكى من ابني، وهذا الإصغاء الفعال لما لا يقال هي مهارة جداً جداً عالية. فأعرف أصغي، أعرف أحتوي، أعرف أوجه، وأعطي أدوات تواصل. ويعني المهارات الاجتماعية هي مش إشي يعني يكبر مع العمر لحاله، وإنما كأهل مفروض أخصص لها وقت، أعطي أمثلة، أعطي سيناريوهات. مثلا إذا أجيت ولقيتك ابتهال عم تحكي مع زميلتك وأنا واقفة مش عارفة كيف أرتبط، كيف أتواصل، كيف أدخل بالحديث، كيف أتصرف، هل ألف وأرجع ولا أستنى ولا هقول يعني أحكي أي مداخلة. فمفروض أنه كمان الأهل يعطوا سيناريوهات لأولادهم كيف يتعاملوا مع مواقف اجتماعية مختلفة، وهذا طبعا مسؤولية المدرسة أيضا.
1: نعم، نجي للمدرسة، كيف ممكن عن جد الطواقم هنا أنه تساهم في يعني وضع حد لحالة التهميش في المدرسة؟
0: نبدأ من أنه هن ما يهمشوش، المعلمين والمربين أنه هن أنفسهم ما يمارسوا التهميش. طلع إحنا كلنا بشر، وفي أشخاص بزعجونا، وفي أشخاص اللي إحنا نتحملهنش يعني بطبيعة الحال بسبب لكتير أسباب. في معلمين ممكن تهمش أو ممكن تصد طالب اللي هو نظافته الجسدية عمليا مش نظيف، أو في له ريحة عرق. يعني في كتير طلاب اللي هاي كانت تجربة جدا جدا صعبة، وبيشوفوا الصد في عينين المعلم أو المعلمة. فأولا إنه الطواقم نفسها تكون محتوية وتمارس عن جد القبول والاحتواء كممارسة فعلية، زائد إنه هن يكون لهم تدخل فعلي وعملي لما في أي ممارسات اجتماعية اللي هي يعني غير صائبة وغير إنسانية.
1: في الدائرة الاجتماعية كيف أنا أكون فرد لا أساهم في وصم مجموعات أو أفراد، لا أساهم في تهميش أشخاص آخرين؟
0: يعني مهمة مش سهلة
1: أبداً في هذا المجتمع.
0: كثير مرات أنا يعني عشان نكون جزء وكأنه مفروض أنه إحنا نتماهى مع الحديث الموجود أو مع شائعات أو وصمة لأشخاص معينين. وإذا بتنتبه بمجتمعنا قديش في عائلات أسماء العائلة هي صارت لقب.
1: نعم.
0: اللي المحيط فرضوا عليهم.
1: نعم. صحيح.
0: أو يعني الأشخاص والعائلات. فتبدأ إن أنا يكون عندي الوعي ويكون عندي هيك الصدق الداخلي إن أنا مش جزء من هاي العملية. أنا مش جزء من التهميش، أنا مش جزء من الصد، أنا مش جزء من النميمة. وأفكر هذا الإشي الأساسي اللي أنا بقدر أعمله، أأثر على نفسي وعلى الدائرة المحيطة لإلي.
1: أنا يكون عندي يعني هذه المبادرة بشكل فردي، واللي لابد أنها يعني أثر الفراشي يعني لابد أن يحدث هذا الأثر.
0: صحيح.
1: دكتورة كاميليا دويري، رئيسة قسم اللقب الثاني لتأهيل معلمين يعملون مع طلاب في ضائقة وتدرس في قسمي العلاج النفسي والاستشارة التربوية، بدي أشكرك على هذا الحديث الجميل والصادق والبناء والمهم أيضا.
0: شكرا على فرصة الحوار، شكرا كتير.
1: شكرا لك دكتورة كاميليا. إلى هنا نصل مستمعاتنا ومستمعينا إلى ختام حلقتنا اللي بدأناها من البيت مرورا إلى المدرسة وصولا إلى المجتمع. سألنا عن الرفض، الإقصاء والتهميش، وعن حاجتنا الأساسية إلى الانتماء. ويمكن الخلاصة المهمة هون إنه الانتماء ليس مجرد أن نكون موجودين في المكان، بل أن نشعر بأننا مرئيون مسموعون، وأن لنا فيه مكانا وصوتا وقدرة على التأثير. شكرا دكتورة كاميليا دويري على هذا الحديث، شكرا مستمعاتنا ومستمعينا، وشكرا أيضا لفريق العمل الذي رافقني لهذه الحلقة. خليل حداد شاركني في إعدادها، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لتجميد المفاوضات المباشرة في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله، وأكد قاسم أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة على حد قوله. وفي رسالة للرئيس اللبناني قال قاسم إنه يحق للرئيس التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة بر عشيت، كما شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصور، كما شن الجيش غارات شملت بلدات الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه بإجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران، كما أشار ترامب إلى إمكانية استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على استعداد إيران للتفاوض بقدر استعدادها للمواجهة العسكرية. أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب عشرات المحلات التجارية في حي القطانين في البلدة القديمة في القدس بإغلاق متاجرها طوال فترة عيد العرش اليهودي كي تتيح لحشود من المستوطنين بأداء صلواتهم أمام المسجد الأقصى، في خطوة تأتي خلافا لنهجها في السنوات الماضية. نبقى في الشأن الفلسطيني، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة عنبتة قرب مدينة طول كرم. أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في أعقاب حادثة إطلاق نار باتجاه منزل في مدينة باقة الغربية، وذلك بعد اعتقال المشتبهين وإلقاء القبض عليهم خلال أعمال تمشيط ميدانية خلال أقل من 24 ساعة من وقوع حادثة إطلاق النار. وفي وقت سابق عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدي، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه وفي أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال فترة الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل، كما طلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل على 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة. أما في النقب 19 درجة مئوية، إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قاسم لتجميد المفاوضات المباشرة في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله. وأكد قاسم أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة على حد قوله. وفي رسالة للرئيس اللبناني قال قاسم إنه يحق للرئيس التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة بر عشيت، كما شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصوري، كما شن الجيش غارات شملت بلدات الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه بإجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران، كما أشار ترامب إلى إمكانية استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على استعداد إيران للتفاوض بقدر استعدادها للمواجهة العسكرية. أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب عشرات المحلات التجارية في حي القطانين في البلدة القديمة في القدس بإغلاق متاجرها طوال فترة عيد العرش اليهودي كي تتيح لحشود من المستوطنين بأداء صلواتهم أمام المسجد الأقصى، في خطوة تأتي خلافا لنهجها في السنوات الماضية. نبقى في الشأن الفلسطيني. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة عنبتة قرب مدينة طول كرم. أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في أعقاب حادثة إطلاق نار باتجاه منزل في مدينة باقة الغربية، وذلك بعد اعتقال المشتبهين وإلقاء القبض عليهم خلال أعمال تمشيط ميدانية خلال أقل من 24 ساعة من وقوع حادثة إطلاق النار. وفي وقت سابق عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدي، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه وفي أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال فترة الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل، كما طلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل على 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة. أما في النقب 19 درجة مئوية، إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لتجميد المفاوضات المباشرة في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله، وأكد قاسم أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة على حد قوله. وفي رسالة للرئيس اللبناني قال قاسم إنه يحق للرئيس التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة بر عشيت، كما شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصوري، كما شن الجيش غارات

0: شملت بلدات الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه بإجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران، كما أشار ترامب إلى إمكانية استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على استعداد إيران للتفاوض بقدر استعدادها للمواجهة العسكرية. أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب عشرات المحلات التجارية في حي القطانين في البلدة القديمة في القدس بإغلاق متاجرها طوال فترة عيد العرش اليهودي كي تتيح لحشود من المستوطنين بأداء صلواتهم أمام المسجد الأقصى، في خطوة تأتي خلافا لنهجها في السنوات الماضية. نبقى في الشأن الفلسطيني. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة عنبتة قرب مدينة طول كرم. أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في أعقاب حادثة إطلاق نار باتجاه منزل في مدينة باقة الغربية، وذلك بعد اعتقال المشتبهين وإلقاء القبض عليهم خلال أعمال تمشيط ميدانية خلال أقل من 24 ساعة من وقوع حادثة إطلاق النار. وفي وقت سابق عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدي، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه وفي أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال فترة الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل، كما طلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل على 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة. أما في النقب 19 درجة مئوية، إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لتجميد المفاوضات المباشرة في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله، وأكد قاسم أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة على حد قوله. وفي رسالة للرئيس اللبناني قال قاسم إنه يحق للرئيس التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة بر عشيت، كما شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصوري، كما شن الجيش غارات شملت بلدات الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه بإجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران، كما أشار ترامب إلى إمكانية استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على استعداد إيران للتفاوض بقدر استعدادها للمواجهة العسكرية. أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب عشرات المحلات التجارية في حي القطانين في البلدة القديمة في القدس بإغلاق متاجرها

0: طوال فترة عيد العرش اليهودي كي تتيح لحشود من المستوطنين بأداء صلواتهم أمام المسجد الأقصى في خطوة تأتي خلافا لنهجها في السنوات الماضية. نبقى في الشأن الفلسطيني. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة عنبتة قرب مدينة طول كرم. أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في أعقاب حادثة إطلاق نار باتجاه منزل في مدينة باقة الغربي، وذلك بعد اعتقال المشتبهين وإلقاء القبض عليهم خلال أعمال تمشيط ميدانية خلال أقل من 24 ساعة من وقوع حادثة إطلاق النار. وفي وقت سابق عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدي، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه وفي أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال فترة الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل. كما طلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل على 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة. أما في النقب 19 درجة مئوية، إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثانية عشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لتجميد المفاوضات المباشرة في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله، وأكد قاسم أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة على حد قوله. وفي رسالة للرئيس اللبناني قال قاسم إنه يحق للرئيس التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة بر عشيت، كما شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل قصفا مدفعيا فوسفوريا على بلدة المنصوري، كما شن الجيش غارات شملت بلدات الخيام كفر تبنيت ومحيط كفر شوبة، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه بإجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران، كما أشار ترامب إلى إمكانية استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على استعداد إيران للتفاوض بقدر استعدادها للمواجهة العسكرية. أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب عشرات المحلات التجارية في حي القطانين في البلدة القديمة في القدس بإغلاق متاجرها طوال فترة عيد العرش اليهودي كي تتيح لحشود من المستوطنين بأداء صلواتهم أمام المسجد الأقصى، في خطوة تأتي خلافا لنهجها في السنوات الماضية. نبقى في الشأن الفلسطيني، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة عنبتة قرب مدينة طول كرم. أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق في أعقاب حادثة إطلاق نار باتجاه منزل في مدينة باقة الغربية، وذلك بعد اعتقال المشتبهين وإلقاء القبض عليهم خلال أعمال تمشيط ميدانية خلال أقل من 24 ساعة من وقوع حادثة إطلاق النار. وفي وقت سابق عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في قرية الفريديس بجانب الملعب البلدي، وقامت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للشرطة بإبطال مفعول القنبلة. أفادت سلطة المطارات في بيان لها إلى جمهور المسافرين أنه وفي أعقاب الارتفاع في أعداد المسافرين خلال فترة الأعياد اليهودية، فإن مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة بالكامل، كما طلبت سلطة المطارات بعدم الوصول إلى المطار بالسيارات الخاصة بسبب الاكتظاظ. وإلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل على 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22 درجة. أما في النقب 19 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر التطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني، في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: لا مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة، على إذنكم. فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كل ليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير، وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبك زي أدويه أدويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
2: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر انهم متفاهمين.
3: بس قولي

0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني قلت والعالم بعيني يا أرض الحب نفاتك بعيني تفرق حب عكل الأحباب
1: الله.

الحب يلا يا شباب.

0: حلو المنى هالدين.
1: للعشرة ما بدي عد حاجي ترخي وحاجي تشد، وبدي هد وبدي قد وهد إن كان فيك تهد.

لا تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف، والله يعين اللي بيوقف حدي.

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك.

نعم شو بعد بدي اقولها؟

شتي شتي ورد وعناب زتي غمزاتك زتي وخلي الأحباب من الساعة الخمسة لستي تحت البلكون.

حلو الله مثلك حلو نسم الله والفين نسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم تحكي هي الله بدفع رعبوني يا وسيمة.